0: الله والشاتة إن رحمتها رحمك الله، فكيف بإنسان إذا رحمه أخوه المسلم وعاطف عليه وأعطاه ما يحتاج إليه من قوت ومن شراب ومن ملبس ومن غير ذلك من حوائج الحياة؟ فلا شك أنه مرحوم رحمة عظيمة من الله جل وعلا. والشاتة إن رحمتها رحمك الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر لنا عليه الصلاة والسلام رجلا من الأمم السالفة أنه مر ببئر وقد اشتد عليه العطش، فنزل تلك البئر فشرب منها، ثم خرج فإذا بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ ما كان قد بلغ مني من العطش. فنزل ونزع خفه تلك البئر، ثم أمسك بفي خفه حتى رقي البئر، ثم سقى ذلك الكلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. فيا لها من نعمة عظيمة، فشكر الله له فغفر له بسبب كلب، أنه سقى كلب ورأى من الحال الذي هو فيه ما قد حصل له قبله، فعطف على ذلك الكلب ونزل البئر وتجشم النزول مرة ثانية بعد أن ارتقى من البئر، كل ذلك رحمة بهذا الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. فيا عباد الله، ابذلوا الأعمال الطيبة الصالحة التي يشكركم الله سبحانه وتعالى بها وعليها، ويغفر لكم سبحانه وتعالى بها وعليها. نعم معشر المسلمين، فتعجب الصحابة من هذا العمل العظيم الذي أدخل ذلك الرجل الجنة، فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. سواء كان كلبا أو غير كلب، كل ما أعطيته من الكبود الرطبة فإنك تؤجر على ذلك. فنعم عباد الله، في بعض الروايات بل في حديث مستقل عن أبي هريرة أيضا أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث ورأته يأكل الثرى من شدة العطش، فنزعت موقها ونزلت البئر وسقت ذلك الكلب فغفر لها، وهي زانية وبغي من بغايا بني إسرائيل، رحمت هذا الحيوان المسكين الذي ليس له بعد الله في تلك الحال إلا هذه المرأة، وإلا هلك وتلف، فرحمته ونزلت البئر ونزعت موقها فملأت موقها ماء، ثم رقت البئر فسقت الكلب فغفر لها. نعم معشر المسلمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن الأعمال التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير وأعمال البر أن تعين من يحتاج إلى الإعانة، فتمر على شخص انقطعت به الطريق وانقطعت به راحلته سيارته فتحمله عليها أو تحمل متاعه عليها، وهكذا أيضا تعدل بين اثنين قد حصل بينهم من الخصومة ما حصل فتقوم بالإصلاح بينهم، فهذا عمل ربما لا يلتفت إليه بعض الناس ولا يعرج عليه بعض الناس، وهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم وأجره جسيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، مروا واسمعوا يا عباد الله، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، فكيف لا يكون تكون صدقة؟ بل هي من أعظم الصدقات، لأن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه من أعظم الصدقات، أن الإنسان يجد أخوين متخاصمين، يجد جارين متخاصمين، يجد زميلين متخاصمين، فيجمعهما ويجلس معهما ويحكم بينهما بالعدل ويفصل القضية، فتذهب تلك الشحناء وتذهب تلك البغضاء ويخلف تلك الشحناء والبغضاء محبة وود. فهذا أمر عظيم يا عباد الله، يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم أبواب البر ومن أعظم أبواب الخير. لا خير في كثير من نجواهم، كما سمعت في الآية السالفة وفي هذا الحديث: تعدل بين اثنين صدقة. وهكذا قال: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له متاعه صدقة. تجد مسكينا منقطعا ربما لا يستطيع أن يرفع متاعه، أو قد خربت السيارة أو لا يستطيع أن يركب السيارة، فتركبه تلك السيارة وترفعه وترفع له متاعه على دابته أو على سيارته، وهي صدقة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال أيضا في هذا الحديث مبينا بعض أعمال البر: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فالشخص منا لا يدري ما فكاكه من النار، وما هو العمل الذي يكون سببا لنجاته، لا نعلم ذلك. ربما هذه الأعمال التي لا نعرج عليها ولا نلتفت إليها تكون سببا في نجاتنا وإنقاذنا. نعم معشر المسلمين، وهكذا مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال العظيمة الجليلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي من أبواب الخير الكثيرة، ما جمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا أو شجرا من طريق الناس وعزل حجرا أو شجرا من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فإنه يمسي، وفي بعض الروايات يمشي، وقد زحزح نفسه من النار. فيا له من عمل عظيم، تهليل وتسبيح، وما أسهله على من سهله الله سبحانه وتعالى. في مرقده يسبح، وفي مجلسه يسبح، وفي طريقه يسبح ويهلل ويكبر، وفي مرفق عمله إذا وجد فرصة للتسبيح سبح. هذا يمسي وقد زحزح نفسه من النار. وهكذا عزل الحجار والأشجار والشوك وغير ذلك من الأضرار، يمسي بذلك الشخص وقد زحزح نفسه من النار. فنعم عباد الله، فهذه أعمال فاضلة عظيمة، منيحة العنز العارية، تهبها لأخيك وتعطيها لأخيك وهو في حاجة إليها، في حاجة إليها، فتشفق عليه وتكرمه وقت معه وقت يسير ربما ثم يردها لك. هذا فيها أجر عظيم يا عباد الله. فلا تبخلوا بالعارية، سواء كانت منيحة العنز الحلوب أو غير ذلك من القدور مما يحتاج أخوك إليها وليست موجودة عنده، فأعطها إياه يستنفع بها إن لم تكن لك حاجة فيها، وسيردها بعد حين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، أعلاها منيحة العنز: ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابهن وتصديق موعودهن إلا أدخله الله بها الجنة. ما أعظم من حديث! أعلاها منيحة العنز، الشاء الحلوب أو البقرة أو غير ذلك، ربما لا يستطيع أن يشتري الحليب، ولا سيما مع ارتفاع الأسعار، فيحتاج إلى شاة عارية مدة سنة مدة سنتين شح حلوب ينتفع بها هو وأولاده وصبيه. هذه يا عبد الله بإذن الله سبحانه وتعالى يدخرها الله جل وعلا لك، وتكون فيها فكاكك ويكون فيها نجاتك بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منهن رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فهذه أعمال عظيمة نحن نغفل عنها كثيرا ونبخل ونشح ببعض الأمور، وهي بإذن الله تنفعنا يوم القيامة. وهذه دنيا زائلة، وهذه دنيا فائنة فانية، وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهكذا ربما شيء يسير حقير، شيء ربما لا تلتفت إليه، شق تمرة تعطيه بعض إخوانك وهو جائع ينتفع بذلك، وإن لم تجد كلمة طيبة كذلك أيضا يخلصك الله سبحانه وتعالى من عذابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار يا عباد الله بالأعمال الصالحة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إذا لم تجد شق التمرة وما تطعم به وما تسقي به، كلمة طيبة تدخل السرور على أخيك، نصيحة، توجيه، إرشاد، يحصل لك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. والأعمال كثيرة عباد الله، المقام لا يسع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، والحمد لله.
1: تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى. تستقبلون هذا البث عبر التردد التالي 90، ويمكنكم الاستماع إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي عبر الرابط التالي: راديو 2 دار الحديث.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: تسجيلات دار القرآن والحديث ببا جدار تقدم لكم هذه المادة.
2: يا من تبحث عن حل لتنجو من حرارة الشمس، يا من تريد ظلا في تلك العرصات، إن ذلك اليوم ليس فيه ظل لأحد، حتى أنت ليس لك ظل من الشمس. الظل يوم القيامة غير موجود، إلا ظل واحد يخلقه الله عز وجل تحت العرش. هذا الظل أيها الناس ظل لا يدخله كل الناس، إنما يدخله أصناف من الناس، أصناف أصحاب أعمال عملوا بهذه الأعمال فيكرمون يوم القيامة أن يدخلوا إلى هذا الظل، من أولئك المتحابون في الله وبجلال الله.
1: وهي عبارة عن خطبة جمعة الشيخ الفاضل أبي الفضل حسين الصلاحي اليافعي حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان ماذا صنعنا من حلول لحر يوم القيامة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
3: الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، إنما إنا مما نعايشه اليوم في هذه الأوقات الحارة والأزمنة التي يعاني الناس فيها من فصل يشتد حره

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست

ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله. سيواصل الشيخ علي الصومالي درسه في متممة الأجرومية من اليوم في مؤخرة المسجد القهاء غربي شرقية. سيواصل الشيخ علي الصومالي في درسه في متممة الأجرومية من اليوم المؤخرة المسجد في

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء وداء مهلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله مع القلوب، لأن القلوب هي ملوك الأجسام، إذا صلحت القلوب صلحت الأجسام، وإذا فسدت القلوب فسدت الأجسام. وليس المراد بالقلب مجرد قطعة اللحم التي تضخ الدم في الجسم، وإنما المراد بالقلب القلب الذي يتفكر ويتأثر ويسمع الآيات والأحاديث، هذا هو القلب. وإلا فالكفار من أقوى الناس قلوبا، يعني عضلات قلوبهم قوية، ولكن قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، أولئك هم الخاسرون. هم لهم قلوب، وقلوبهم مقصور تفكيرها على الحياة الدنيا، ولا تفكر في الآخرة، ولذلك برزوا في الصناعات والاختراعات والعلوم الدنيوية، ولكنهم أجهل الناس، أجهل الناس في علوم الآخرة وعلوم السعادة وعلوم الخير. ولهذا قال الله جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصائر تعمى البصائر التي في القلوب. قال تعالى في القرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هنا أحد من بني آدم ما له قلب؟ لا، القلب المضغة اللحمة كل الناس لهم قلوب. لمن كان له قلب، يعني قلب حي يعقل ويفكر في الآخرة، في النافع والضار، هذا هو القلب. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن يحيى، أو القرآن يحيي القلوب، يحيي القلوب المريضة والقلوب الميتة، يحييها القرآن، تحييها المواعظ والتذكيرات، تنبهها: يا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني حاضر، قلبه حاضر لسماع القرآن وتلاوة القرآن. فالقلب يحيا بالطاعات وبذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهو يحيا بذكر الله ويموت إذا لم يسمع ذكر الله عز وجل. إذا لم يسمع الذكر وإنما يسمع الملاهي والمعازف والمزامير والأغاني يموت مع هذه الأشياء. إذا سمع القرآن والتذكير والمواعظ فإنه يحيا بإذن الله. كذلك القلب يحيا بأكل الحلال والغذاء الحلال الطيب، وعلى العكس يموت مع أكل الحرام، مع أكل الحرام والتغذي بالحرام. فيجب على المسلم أن يعتني بغذائه وما يدخل في جوفه، أن يعتني بذلك، لأنه يتغذى منه قلبه ويحيا تحيا به بصيرته. وأما الحرام فإنه يطمس القلوب ويعمي البصائر. المسلم يجب عليه أن يعتني بقلبه، ما هو يعتني بقلبه بالأدوية الطبية، إنما يعتني بقلبه بالأدوية الإلهية. هذا هو المطلوب، وإلا فماذا يستفيد الإنسان إذا كان قلبه ميتا، ينقل قلبا ميتا، ماذا يستفيد من حياته؟ لا يستفيد من حياته إلا الذنوب والمعاصي والآثام. فعلى المسلم أن يعتني بقلبه. والحواس من السمع والبصر، من السمع والبصر، هذه منافذ للقلب، فلا ينفذ من سمعه إلى قلبه إلا شيء طيب من الكلام، ولا ينفذ إليه كلام خبيث أو كلام باطل، ولا ينظر ببصره إلا إلى ما فيه فائدة لدينه ودنياه، ولا ينظر إلى المحرمات وإلى العاريات والمتفسخات، لا ينظر إلى هذه الأشياء لأنها تؤثر في قلبه، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. فالإنسان يعتني بسمعه ببصره وبمأكله ومشربه، فيغذي قلبه بالغذاء الحلال من الطعام والشراب ومن الذكر وتلاوة القرآن وسماع القرآن. يعتني بقلبه، لأن هذه الأشياء التي يراها أو يسمعها هذه تؤثر على قلبه إما خيرا وإما شرا. لا يتساهل الإنسان في هذه الأمور. نعم.
1: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي.
2: نعم، إذا كان القلب صحيحا وحيا فإنه يؤثر الطيب النافع الشافي، إذا كان القلب ميتا أو مريضا فإنه يؤثر العكس. نعم.
1: والقلب المريض بضد ذلك.
2: نعم.
1: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان.
2: نعم، أنفع الأغذية غذاء الإيمان، الإيمان بالله عز وجل هو الذي ينفع القلب، والكفر يعمي القلب، والذنوب والمعاصي تعمي القلب. مؤثرات تؤثر على قلبك ما تؤثر على جسمك، وإنما تؤثر على مركز الجسم وهو القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب، ألا وهي القلب. نعم.
1: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن.
2: أنفع الأدوية دواء القرآن، الله جعل القرآن شفاء ورحمة، شفاء للقلوب وشفاء أيضا للأبدان وشفاء من كل داء، من أدواء الشكوك والأوهام والوساوس وأدواء الأبدان بالأمراض الحسية. القرآن شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، شفاء لما في الصدور، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال سبحانه وتعالى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أنت ما إذ ما تنادي الإنسان وهو بعيد ما يسمع، ولا سيما إذا كان البعيد هذا معرضا عنك فإنه لا يسمع، لا يسمع ما تقول ولا ينتبه لما تقول. فالقرآن ينادي القلوب المقبلة، ولا ينتفع منه القلوب المعرضة الملتفتة إلى غيره. والقرآن نعمة الله على أهل الأرض، وهي نعمة باقية ومستمرة لمن يريد أن ينتفع بها. من رحمته سبحانه أن جعل هذا القرآن باقيا معنا، نسمعه ونقرأه ونتدبره. معجزات الأنبياء عليهم السلام في وقتها وتنتهي، لكن معجزة القرآن باقية إلى أن يرفع في آخر الزمان، يرفع من الصدور ومن المصاحف ولا يبقى له بقية، إذا أراد الله نهاية الدنيا يرفع القرآن. ولهذا في الحديث: منه بدأ، من الله يعني، وإليه يعود، وإليه يعود في آخر الزمان. فما دام هذا القرآن موجودا فالدواء موجود، وبإمكان كل عاقل أن يرجع إلى هذا الدواء. وإذا رفع القرآن ماذا يبقى؟ لا يبقى شيء. نعم.
1: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء.
2: كل من القرآن من الإيمان، كل من الإيمان والقرآن غذاء ودواء في نفس الوقت، غذاء للقلوب وهو أيضا دواء. نعم.
1: ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة.
2: نعم.
1: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور.
2: نعم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، وهي وصية لكل الأمة، يقول كن في الدنيا كأنك غريب. معروف أن الغريب في غير بلده ما ينشرح صدره، بل دائما يتذكر وطنه وقومه وأهله، ويود الرجوع إليهم. أو عابر سبيل، مسافر، يعني المسافر ما يطمئن في البلد غير بلده، بل يأخذ حاجته ويمشي في طريقه إلى بلده. فالإنسان متعلق قلبه بوطنه دائما وأبدا. وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. حتى الإبل إذا ذهبوا بها إلى غير مرباها وغير منشائها، إذا انطلقت ذهبت إلى منشائها ومرباها. إذا ضاع البعير يجدونه، يروحون يدورون يلقونه في موطنه الذي نشأ فيه. غريزة جعلها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ليست الدنيا موطنا له، موطنه في الآخرة، إما في الجنة وإما في النار، هذا موطنه. وإنما مر على الدنيا ليأخذ منها الاستعداد فقط والزاد، وإلا فهو يمشي إلى الآخرة عابر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر رضي الله عنه: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني اعتبر الفرصة التي أدركتها، ولا تنظر إلى المستقبل لأنك ربما لا تدركه. انتهز الفرصة في وقتك الحاضر. وصية عظيمة. نعم. وعد نفسك مع الموتى. نعم.
1: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم.
2: نعم، هذه من قصيدة ابن القيم الميمية المشهورة، قصيدة عظيمة ميمية، ومنها هذان البيتان. فهيا إلى جنات عدن، هيا استعد إلى جنات عدن. العدن هو الإقامة، جنات إقامة. فإنها منازلك الأولى حينما أسكنها آدم عليه السلام. قلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة لكن الشيطان وسوس له، أخرجه من الجنة وأغراه بالأكل من الشجرة التي نهي عنها. فعصى آدم ربه فغوى، شوف عصاه فغوى، فسبب الغواية هي المعصية، وسبب الهداية هي الطاعة. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكل منهما عصى، إبليس عصى وآدم عصى، ولكن إبليس أبى أن يتوب، أبى، استكبر وكان من الكافرين ونسب هذا إلى الله، قال ربي بما أغويت، ما قال غويت، يقول أغويت، أنت اللي أغويتني جبري، هذا مذهب الجبرية، بما أغويتني، ولا نسب الغواية إليه. أما آدم عليه السلام فإنه اعترف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه لأنه تاب، لما تاب تاب الله عليه. أما إبليس لما أنه أبى أن يتوب واحتج بالقدر بما أغويتني لعنه الله وطرده من رحمته. هذا الفرق بين من تاب ومن لم يتوب. نعم.
1: منازلك الأولى وفيها المخير،
2: منازلك الأولى التي أخرجك منها عدوك إبليس. نعم.
1: منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو.
2: سبي العدو يعني الشيطان، هو اللي سبانا وأخرجنا بسببه من هذه الجنة، ولكن المؤمن سيعود إليها، وأما الكافر فإنه يكون مع إبليس، يكون مع إبليس، والمؤمن يكون مع أبيه آدم في الجنة. نعم.
1: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم.
2: هل ترى يعني هل تظن أننا نعود إلى أوطاننا وهي الجنة ونسلم، يسلمنا العدو؟ هذا ما نرجوه ونأمله، لكن هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل صالح، ما هو بالتمني ولا إنما له سبب، كل شيء له سبب، الأشياء بأسبابها، فالجنة لها أسباب والنار لها أسباب، هي الأعمال، أعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والأعمال الكفرية والسيئة سبب لدخول النار. ولا يظلم ربك أحدا، كل يجزى بعمله. نعم.
1: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
2: هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول إن الدنيا قد أقبلت، إن الآخرة قد أقبلت، لأنها لا بد حاصلة، لا بد أن تقدم علينا الآخرة بعد ذهاب الدنيا قيام الساعة، لا بد، هي مقبلة. فالدنيا بالعكس، الآخرة مقبلة وقادمة ولا محالة، وأما الدنيا فهي مدبرة، تلحق شيء مدبر وتترك الشيء المقبل عليك. ولهذا قال رضي الله عنه: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة، اختر لنفسك، تبي الآخرة اعمل لها، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، وأما من يريد العاجلة والدنيا فهو تحت المشيئة، إن شاء الله أعطاه منها ولكنه يحرمه من الآخرة، وإن شاء لم يعطه شيئا وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء، علقه بالمشيئة. لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما الأول فجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، نسأل الله العافية. ولهذا قال أمير المؤمنين: كن من أبناء الآخرة. لكل منهما بنون، الآخرة لها بنون والدنيا لها بنون، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا. نعم.
1: فإن اليوم عمل ولا حساب.
2: فإن اليوم عمل ولا حساب، الدنيا عمل فقط اعمل، والحساب في الآخرة، الآخرة حساب بلا عمل. ما تمكن من العمل في الآخرة تقول الآن بتوب، الآن بصلي، الآن بصوم، لا، فات الأوان، ما عندك إلا الحساب في الآخرة والجزاء. وأما الدنيا فهي حساب، فهي عمل بلا حساب، لأن الحساب وقته في الآخرة والدنيا وقتها وقت العمل. تنبه لهذا. نعم.
1: وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها. وكلما صح القلب من مرضه،
2: كلما صح القلب من مرضه اللي هو مرض الشبهات والشهوات. نعم.
1: وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة،
2: ترحل إلى الآخرة وإن كان في الدنيا، فتجده متعلقا بالآخرة، لا يفكر إلا في الآخرة، يعمل لها الساعات والدقائق. نعم.
1: ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها.
2: نعم.
1: وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها.
2: وهي ليست بوطن، إنما هي دار فانية زائلة. نعم. فيفلس من الآخرة ولا تبقى له الدنيا، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم.
1: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه.
2: من علامات صحة القلب أنه دائما يحث صاحبه على العمل الصالح، يذكره بالله، يحن إلى الآخرة، هذه علامة صحته. ومن علامة مرضه أنه ينسى الآخرة، ينسى الآخرة وإنما همه الدنيا. نعم.
1: ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وبقربه والأنس به، فبه يطمئن.
2: نعم.
1: وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف.
2: يعني يتعلق قلبه بالله دائما وأبدا، يتعلق قلبه بالله فيعمل كل ما يقربه إلى الله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى لقاء الحبيب بمحبوبه. نعم.
1: فذكره قوته وغذاؤه ومحبته،
2: ذكره لله قوته وغذاؤه، لا بالطعام والشراب وإنما بذكر الله، يعيش على ذكر الله ويتحرك بذكر الله عز وجل. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه أتاه وهو جالس في المسجد فلم يلتفت إليه وبقي مدة لا يلتفت إليه، فلما فرغ من ورده التفت فإذا هو بابن القيم جالس، قال من كم أنت جالس هنا؟ فأخبره أنه من مدة هو جالس، قال أنا أتغدى، هذا غدائي، لو لم أتغدى لم أقوى على المشي ذلك اليوم. نعم.
1: فذكره قوته وغذاؤه، ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره.
2: نعم.
1: والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه.
2: نعم.
1: والرجوع إليه دواؤه.
2: نعم.
1: فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة، فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا.
2: نعم.
1: وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة
2: كما. نعم. فالمؤمن صاحب القلب الحي وإن كان يعيش في هذه الدنيا وبين أهلها فإنه في الواقع يعيش في الآخرة، دائما يتصورها ودائما يفكر فيها ودائما يعمل لها، فهو يعيش في الآخرة، قلبه في الآخرة، وأما بدنه فهو في الدنيا، هذا هو صاحب القلب الحي. نعم.
1: ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء وكفى بفوته حسرة وعقوبة كما قيل، ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فاتنا يكفيه أني أفوته.
2: نعم.
1: قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته.
2: نعم. أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، فأحلى ما فيها ذكر الله عز وجل والأنس به، تلذذ بطاعته، هذا هو أحلى ما في الدنيا. ما هو أحلى ما في الدنيا القصور والخدم والأموال والأرصدة والحدائق لا، ما هو هذا أحلى ما في الدنيا. ربما أن الإنسان يملك الملايين والقصور المشيدة وعنده الأطعمة اللذيذة، ولكنه في هم وغم، يعيش قلقا والعياذ بالله في سجن من همومه وأحزانه. أما الفقير المنيب إلى الله فهو في جنة ولو ما عنده شيء، لأنه يعيش بالله عز وجل متعلق بحب الله عز وجل. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك يبحثون عن الرفاهية وعن ولكنهم ما ذاقوا الرفاهية الصحيحة وهي ذكر الله والتلذذ بذكره وطاعته والعمل. نعم.
1: وقال آخر: إني ليمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب.
2: تمر بي أوقات من السرور والفرح بذكر الله التلذذ بطاعة الله وبكلام الله، تمر به أوقات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنهم لفي عيش طيب. نعم.
1: وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته.
2: نعم، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله وطاعته، وما طابت الجنة إلا برؤية الله، فإن أهل الجنة ألذ ما يجدونه هو رؤية الله حين يتجلى لهم سبحانه وتعالى ويرونه عيانا بأبصارهم، فينسون نعيم الجنة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
1: وقال أبو الحسين الوراق.
2: نعم.
1: وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت.
2: نعم.
1: والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير.
2: نعم.
1: ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين.
2: نعم، فالفوت العظيم من فاته محبة الله والتعلق به وبطاعته، هذا هو اللي فاتت عليه السعادة والنجاة من النار والفوز بالجنة، هذا هو الفوت. ما هو الفوت إلا منه هلك الإكمال ولا مات لك أولاد ولا يسمى هذا فوت.

0: إلى غير محبوبها تقر عينه فلا يلتفت إلى غير محبوبه. وما وأعلى المحبوبين هو الله سبحانه وتعالى، تقر الأعين به سبحانه وتعالى فلا تلتفت إلى غيره. نعم.
1: وقال يحيى ابن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه.
0: نعم، فهذا الذي قرت عينه بالله تقر به عيون المؤمنين ويفرحون به، وأما من قرت عينه بالدنيا فإنه لا يكون له أليف ولا محب، وإن تظاهروا بحبه فإنما هو تملق. نعم.
1: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه.
0: نعم، من علامات صحة القلب أنه دائما يذكر الله، دائما يذكر الله، لأن الحبيب يذكر محبوبه دائما. نعم.
1: ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس.
0: خدمته يعني عبادته، الخدمة يعني العبادة، على ألسنة العباد يسمونها خدمة، فهي عبادة الله عز وجل. نعم.
1: ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه.
0: نعم.
1: ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه،
0: على الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: ويذكره به، ويذاكره بهذا الأمر.
0: نعم، ما يأنس إلا مع من يذكره بالله، وأما من يذكره بالدنيا وأصحاب الدنيا فهذا ما يأنس به. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده.
0: إذا فاته ورده من الليل، قيام الليل، تحسر على فواته، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل يقضيه في النهار، يقضيه في النهار ويشفعه، فكان يقضي قيام الليل في النهار ولكنه يجعله شفعا، يعني هو صلى الله عليه وسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة، فإذا فات عليه ورده من الليل لشاغل شغله فإنه يقضيه في النهار ويشفعه، يجعله ثنتي عشرة ركعة. نعم. ولا يترك ورده، ما يترك ورده، فإنما يداوم عليه حتى في السفر، كان صلى الله عليه وسلم يتهجد على راحلته أينما توجهت به، ولا يترك ورده لا في الحضر ولا في السفر. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده.
0: نعم.
1: ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب.
0: الخدمة كما ذكرت لكم يريد بها العبادة، لكن هذه عبارة العباد والصوفية يقولون الخدمة، ولا هي العبادة. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة.
0: كل هذه الأمور من علامات صحة القلب. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا.
0: نعم، إذا دخل في الصلاة فإنه تنقطع عنه الهموم والأشغال والوساوس، ويتلذذ بوقوفه بين يدي الله ومناجاته له، تلذذ

0: بهذا، فيكون كمن دخل في منزل حصين تحصن به من عدوه. ولهذا قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشعون في الصلاة تكون الصلاة خفيفة عليهم، تلذذون بها، أما غير الخاشع فإنها تكون سجنا عليه، يريد الخروج منها كالطائر في القفص يريد الخروج. ولهذا تجده يتحرك في الصلاة، تجده يسابق الإمام، تجده يخفف الصلاة وينقرها، لأنه ما يجد لا طعم ولا لذة، هي مثل السجن. أما الخاشع فإنها تكون لذته ولا يحب الخروج منها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. يرتاح من هموم الدنيا والأشغال، يدخل على ربه سبحانه وتعالى: أرحنا بها. ولم يقل أرحنا منها، الكسلان يقول أرحنا منها لأنه ما يجد فيها لذة، أما المتقي فإنه يقول أرحنا بها من هموم الدنيا ووساوس الدنيا. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة،
0: ولهذا قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة فيها أمران: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أعظم: ذكر الله، ولذكر الله أكبر، لأن المصلي يذكر الله، فإذا ذكر الله اطمأن قلبه وتلذذ بمناجاته. نعم.
1: ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها.
0: نعم.
1: وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته
0: هذه الصلاة اللي هي رخيصة عند كثير من الناس، ويقولون إنما هذه من العادات والتقاليد، يسمونها عادات وتقاليد لأنهم ما يجدون لها طعم ولا لذة ولا يرتاحون فيها، وإنما يقولون هذه تقاليد اجتماعية أو ما أشبه ذلك من الكلام. هذا مقام الصلاة عندهم خلاف المتقين، فإن الصلاة عندهم صلة بالله عز وجل، صلة بالله عز وجل، وأنس بالله، مناجاة لله. ألست تناجيه بقراءة كلامه، قراءة الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن؟ تناجي الله بكلامه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله.
0: أي نعم، أن يكون همه واحدا هو الله جل وعلا، لا يهتم إلا بطاعته وعبادته وما يقرب إليه، فلا يكون مشغولا بهموم كثيرة مثل من فاته ذكر الله عز وجل، فإنه تكثر عليه الهموم والوساوس والأحزان. أما ذكر الله فإنه يريح القلوب من الوساوس والهموم والأحزان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. نعم.
1: ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله.
0: من علامات صحة القلب أنه يحفظ وقته، أن صاحبه يحفظ وقته ولا يضيع منه شيئا في اللهو واللعب والغفلة، لأنه خسارة عليه يوم القيامة. هذا الوقت اللي ضيعته تخسره يوم القيامة. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الوقت الذي يضيع عليك هذا خسارة عليك لا تعوض. ولهذا قال: والعصر، يعني الوقت، الوقت له قيمة. والأشقياء يطول عليهم الوقت، يقول: خلنا نقتل الوقت، خلنا نرفه أنفسنا ونقتل الوقت بدل ما إننا نقعد بدون شغل. بدون يقتلون الوقت كأنه عدو لهم، مع أنه هو رأس مالهم. إذا حفظوه هو رأس مالهم من هذه الدنيا، إذا حفظوه. وهم يقتلونه، يقتلونه بأي شيء، بالضحك والسفاهة أو بالباطل أو بالشهوات المحرمة. نعم قتلوه، صحيح أنهم قتلوه، أما أهل السعادة فإنهم أحيوه ولم يقتلوه، أحيوه. نعم.
1: ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل، فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان، ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه.
0: ليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالإخلاص لله عز وجل. ربما يكون القليل من العمل مع الإخلاص كثيرا عند الله سبحانه، يسعد به صاحبه، يسعد به صاحبه. وربما يكون العمل كثيرا لكنه لا فائدة منه لأنه فقد الإخلاص. نعم.
1: فيحرص على الإخلاص فيه.
0: فالعمل لا بد له من شرطين، وإلا ما يكون عمل. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية لله، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا العمل على السنة ما هو على البدعة، فإن العمل المبتدع مردود على صاحبه، لا يقبل، تعب على صاحبه مهما كلف نفسه فيه. فتنبهوا لهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص. وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله معناها إخلاص العمل لله، وشهادة أن محمد رسول الله متابعته والعمل بسنته. نعم.
1: فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان.
0: والإحسان هو الإتقان، إتقان العبادة، إتقان العبادة هذا هو الإحسان، إحسان الشيء إتقانه. نعم.
1: ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه،
0: أيضا ما يعجب بعمله بل يعتبر هذا منة من الله عليه، ما يعجب بعمله وإنما يشكر الله ويعتبره منة من الله عليه. نعم. يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كلما أردت أن أحفظ القرآن شق علي حفظه، فهل يعتبر قلبي مدبرا عن قراءة القرآن وعنه؟
0: لا، ما هو إن شاء الله مدبر، لكن عندك غفلة، عندك غفلة، والنفس تحب الكسل، تحب الخمول. ولكن إذا عودتها اعتادت هذا وتلذذت به، في الأول تنفر، ولكن إذا عودتها تلذذت بذلك، تلذذت بذلك. ولهذا يقول بعض السلف: كابدت قيام الليل، هذه كم قال من سنة، هذه قال 30 سنة، وتلذذت به 20 سنة لما تروضت نفسه واعتادت عليه. نعم، ما في شك أن النفس تنفر عن الطاعة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك النفوس ثلاثة أقسام: أمارة بالسوء، واللوامة التي تلوم صاحبها، والمطمئنة، النفس المطمئنة التي تتلذذ بالطاعة وتألفها، تحن إليها. نعم.
1: فضيلة الشيخ،
0: ولكن أنت لا تيأس يا أخي، اجزم على تعلم، على حفظ القرآن، ولو تعبت أول مرة ثم بعد ذلك تتلذذ به بإذن الله. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أعظم قول أو فعل يكون سببا في هداية الإنسان للحق والثبات عليه ونجاته من الشهوات والفتن؟
0: ما أعظم من قول الله سبحانه، هو القرآن، هو أعظم القول وأحسن الحديث وأصدق الحديث، هو كلام الله سبحانه وتعالى. فارتبط بكلام الله وداوم على تلاوته وحفظه، وبإذن الله ستجد آثار ذلك في مستقبلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة التي وعد الله المؤمنين؟
0: ما تبين، لكن الله قال: قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نقول الجنة وخلاص، وش شغلنا ما هي الجنة؟ جنة الخلد ولا جنة أخرى؟ الله، هل هي في السماء أو هي في الأرض؟ الله أعلم. نعم، ما لنا شغل بهذا. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثيرا ما يرد في كتب ابن القيم رحمة الله عليه لفظة العارفين،
0: العباد، يعني العباد، العارف هو العابد، لأنه يعني عرف الله فعبده. نعم.
1: وهل هي من ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم؟
0: ومعناها صحيح، سواء كانت من ألفاظ الصوفية أو غيره، معناها صحيح. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى ما ورد اتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ كيف تتقى الدنيا وكيف تتقى؟
0: فتنة، تتقي فتنة الدنيا وفتنة النساء، ما هو بتترك الدنيا ولا تترك النساء، تتزوج لكن لا تتخذها على أنها هي منيتك وطلبتك. ونعم.
1: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القلب،
0: وكذلك الدنيا فتنة تفتن صاحبها وتصرفه عن الآخرة، النساء تفتن الإنسان عن الحلال إلى الحرام إذا نظر إليها وتابعها وعلق قلبه بها، إنها تفتنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة، ما في شك. نعم. ولذلك تجدهن الشيطان يبرزهن أمام الناس ويعريهن أمام الناس ويزينهن، لأجل أن الناس يفتنون بهن يتبعونهن. ولذلك المرأة تعرض نفسها في المجالس، في القنوات، في الشاشات، تعرض نفسها في الندوات، في الحفلات، تعرض نفسها وتتجمل بأشد ما تجد من الزينة لأجل تفتن الرجال. مش لأجل تفتن الرجال. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن القلب الذي يضخ الدم ليس هو المقصود، يقول: ما القلب المقصود في قوله سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؟ فهل هو قلب معنوي؟
0: المراد بالقلوب التي في الصدور أنها لا أنها القلوب تغفل عن الله عز وجل فتعمى، إذا عميت لا فائدة فيها. فالقلب يراد به القطعة اللحمية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، هذه القلب الخلقي أو الخلقي. أما القلب الصحيح فهو القلب الذي الحي الواعي الذي يذكر الله ويعبد الله عز وجل ويحب الله، هذا هو القلب الصحيح. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن في القلب فاقة. يقول: ما معنى فاقة؟
0: فقر، يعني معنى الفاقة الفقر، وهذا الفقر لا يسده إلا الله عز وجل، تعلق بالله، وإلا فإنه يبقى فقيرا دائما ولا يغنيه شيء. نعم.
1: وكذلك حفظك الله، يقول: وفيه شعث. ما معنى هذه الكلمة؟
0: تفرق. شعث يعني تفرق، هموم، هموم متفرقة ولا يجمعه إلا ذكر الله عز وجل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الإنسان الذي يقع في المحرمات ولم يتب منها يعتبر من أصحاب القلوب الميتة؟
0: نعم، الذنوب تميت القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها، يقول الإمام ابن المبارك، الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذلة إدمانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ مراد بالملوك الضالين والعلماء الضالين، هم اللي يفسدوا الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان القلب حيا صحيحا فكيف يستطيع الإنسان أن يثبته على هذا الأمر؟
0: الله هو اللي يثبته، ما هو بالإنسان اللي يثبته. يا مقلب القلوب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. اللي يثبته هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الأعمال الصالحة والطاعات هذه سبب للثبات بإذن الله. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا فات
0: القلوب، يقول صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا فاتني قيام الليل وأردت أن أقضيه في النهار، فهل يشرع الجهر بالقراءة؟
0: أي نعم، لا بس إذا قضيت صلاة الليل في النهار لفواتها تجهر بها، هذا هو السنة. وإذا أسرت فلا مانع، الجهر في الليل هذا السنة، ما هو بواجب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله،
0: النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاة الفجر، لما ناموا عنها، لما قضاها جهر بالقراءة في الضحى. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أكثرت من العمل الصالح فإنني أشعر أحيانا بأنني قد أصبحت من عباد الله الصالحين،
0: لا تعجب بعملك، اعتبرك من أقل الناس في العبادة، ولا تستكثر عملك ولا تمنن تستكثر، اعتبرك مقصرا دائما وأبدا، ولن تفي بحق الله عليك، ولكن الله يعفو سبحانه وتعالى. نعم.
1: يقول حفظك الله، يقول: فإذا أصبت بهذا العجب فإنني أقوم بارتكاب ذنوب متعمدا لكي يزول هذا الأمر، فهل هذا
0: إيش؟
1: يقول: فإذا أصبت بهذا العجب،
0: السؤال من أول،
1: يقول: أنا أكثر من الأعمال الصالحة فأشعر في نفسي بأني قد أصبحت من عباد الله الصالحين، ويأخذني العجب بنفسي، فأقوم بارتكاب ذنوب لكي أتخلص من هذا.
0: هذا الشيطان هو اللي يملأ عليك هالكلام هذا. لا، يتجنب الذنوب، لا تفسد الطاعات بالمعاصي، تقول هذا علشان تواضع. لا، عليك بالإكثار من العمل الصالح وذكر الله عز وجل. أما الذنوب فهي تزيدك شرا وبعدا عن الله عز وجل. نعم. وهذا الكلام الذي سمعناه أن الإنسان إذا خشي من الإعجاب في العمل الصالح أنه يعمل المعاصي علشان أنه يذهب عنه الإعجاب، هذا من إملاء الشيطان. سمعنا من هذا الشيء الكثير. يقول لا تروح تصلي مع الجماعة لئلا تصاب بالرياء، ومن يترك صلاة الجماعة يصلي بالبيت علشان ما يصاب بالرياء، هذا من إملاء الشيطان. يقول له لا تقوم في الليل خشية أن تعجب بعملك، وأن يترك قيام الليل فيترك قيام الليل. يقول له لا تطلب العلم لأنك ما أنت بعامل بالعلم، ومن يصير حجة عليك لا تطلب العلم. هذا كله من إملاء الشيطان. المسلم يتوكل على الله، توكل على الله ويعمل الأعمال الصالحة ويستعيذ بالله من الفتن ومن الشرور، والله جل وعلا يحميه. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل مجالسة أهل البدع تمرض القلوب؟
0: بلا شك إن الجليس يقتدي بجليسه ويؤثر عليه. إذا صحبت قوما فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الجليس الصالح بحامل المسك، بحامل المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك ويحذيك، يعطيك بلا شراء، وإما أن تجد منه رائحة طيبة وقت جلوسك معه، ما أنت مفلس أبد. وأما جليس السوء شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله،
0: عن المرء لا تسأل، يقول عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم.
1: فضيلة الشيخ،
0: إذا منك بغيت تعرف الشخص شف من هو رفقاه، من هو يمشي معه، تعرفه إنه طيب ولا ما هو طيب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك آداب أو أسباب توصلنا إلى درجة التلذذ بالصلاة؟
0: خشية الله سبحانه وتعالى، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص ذهب إلى العمرة، هو وزوجته في هذه الأيام، يقول وعندما شاهد الزحمة خلع هو الإحرام ولبس المخيط وذهب إلى ينبع وقد جامع زوجته، فماذا يجب عليه في هذه الحال؟
0: يعني ما هنا فرصة إلا هالساعة اللي هو سنصبر شوي ويروح الزحام، سنصبر وانتظر ويروح الزحام. الإحرام ما يخلع، الإحرام ما يخلع إلا إذا حبسه حابس واشترط عند الإحرام، فإن حبسني حابس أما حلي حيث حبستني، ما يخلع إلا بهالشرط هذا. الله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا، لا بد من إتمام الحج والعمرة إذا أحرمت بهما، ولا تخرج منهما إلا بأداء المناسك، ما هو بهواك تخلع وتروح. فهذا أخطأ، فالواجب عليه أنه يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرم، يعيد ملابس الإحرام ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، يؤديها حتى يتحلل من إحرامه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم بعمرة ثانية قضاء للعمرة الفاسدة ويؤديها، ويذبح شاة عن الجماع، لازم من هذه الأمور. وكل هذا لو أنه سأل من أول الأمر استراح من هذه الأمور، لكن الآن بسبب الجهل وعدم المبالاة وقع في هذه الأمور. يلزم ثلاثة أشياء: إنه يعيد ملابس الإحرام في أي مكان، لو بأقصى الدنيا يعيد ملابس الإحرام لأنه محرم، وامرأته أيضا تلتزم بالإحرام، ويذهبان إلى مكة ويؤديان العمرة وهي فاسدة، ثم يتحللان منها ويذهبان إلى الميقات الذي أحرما منه في الأول، فيحرمان بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ويذبح كل واحد منهما شاة في مكة يوزعها على الفقراء فدية عن الجماع. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص دخل مع الجماعة وهم يصلون العشاء، وهو نيته أن يصلي المغرب، وعندما قام الإمام للرابعة سلم هو لنفسه، ثم لحق بهم بنية صلاة العشاء في الركعة الأخيرة، فهل فعله هذا؟
0: صلاته المغرب صحيحة ما دام أنه جلس وسلم لنفسه، مخير، إن شاء سلم لنفسه يعني يأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه، وإن شاء انتظر حتى يسلم مع الإمام، لكن فصلاته صحيحة المغرب. أما العشاء فلا، الصلاة ما تقسم بين صلاتين، بعضها المغرب وبعضها للعشاء، هذا ما هو صحيح. نعم، فيعيد صلاة العشاء. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن له زوجتان أو إن له زوجتين.
0: نعم.
1: يقول: وسافرت للرياض وأخذت الثانية معي إلى الرياض لمدة أسبوعين، فطالبتني الأولى بإعطائها أسبوعين كالأخرى، يقول: رجعت لأخذها من عند أهلها فرفضت، ثم بعد ذلك رجعت إلى البيت وتطالبني بالأسبوعين، فهل لها ذلك شرعا وهل آثم؟
0: كان الواجب عليك أنك قرعت بينهن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند السفر، يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، ولا يقضي أيام السفر للأخرى، ما يقضيها لأنه غائب، ما دام غائب فليس التي في البلد ليس لها حق عليه مدة الغياب. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي اللقاء بالمخطوبة بحضور شهود بقصد أن أسألها عن بعض الأمور تتعلق بالنكاح؟
0: نعم، المخطوبة إذا أنها رجوت أنها تستجيب، يستجيب وليها، تجلس معها بحضور وليها، أو شهود، حضور وليها يكفي، وتنظر إلى ما يرغبك فيها من النظر إلى وجهها وكفيها وشعر رأسها، أباح الشارع النظر إلى المخطوبة بهذا المقدار، فإن صلحت لك تقدم على الزواج بها، وإن لم تصلح لك تركتها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يجري بين بعض الشباب في هذه الأيام، يقول، التفرق والاختلاف بين بعضهم، يقول: ما الحل والنجاة إذا حصل هذا الأمر؟
0: نعم، هذا شيء فتنة، هذه فتنة وقعت بين الناس، وهناك دعاة ضلال ومحرشون يحرشون بين الناس ليفسدوا بينهم، هناك نمامون مغتابون، فيجب الحذر منهم، ويجب على المسلمين التآخي والتصالح، إنما المؤمنون إخوة أصلحوا بين أخويكم، ترك هذه المشاحنات وهذه المشاجرات، هذه من الشيطان وأعوان الشيطان، عليهم أن يصلحوا ذات بينهم ويتقوا الله عز وجل، يتركوا هذه الأمور ويحذروا من النمامين والمغتابين والمفسدين نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وافق ذبح النصارى الصورة الشرعية فهل نسألهم عن التسمية قبل الذبح؟
0: لا، إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية فكل من ذبائحهم، لأن الله أباحها. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني الذبائح طعامهم، ذبائحهم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا ذبح على الطريقة الشرعية يكفي هذا، ولا تسأل هل سمى عليها أو لا. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد أن أشتري لولدي الكبير قطعة أرض ثم يسدد ثمنها لي بعد ذلك، فهل يجوز لي هذا مع أن لي أولادا صغارا؟
0: إذا بعتها عليه بيع مثل ما تبيع على غيره، سواء بثمن حاضر أو ثمن مؤجل، ما يخالف، ما تعطيها إياه عطاء دون إخوته، أما البيع جائز إذا كان بثمن مثلها. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل أكل كبد الإبل ومرق لحم الإبل يكون هل أكل كبد الإبل وشرب مرق لحم الإبل يكون ناقضا للوضوء؟
0: شرب المرق لا، هذا بالإجماع ما ينقض الوضوء لأنه ليس لحما، وأما الكبد والكرش وهذه محل خلاف بين العلماء، والاحتياط أنك تتوضأ لأن كله يشمله اسم لحم الإبل. نعم.
2: مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإن الله جل وعلا خلقنا سبحانه وتعالى لغاية عظيمة وهي العبادة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من إيجادك أيها المرء على هذه البسيطة من أجل أن تعبده وحده لا شريك له. فامتثل أقوام ففازوا، وعصى أقوام فخابوا وخسروا، والعياذ بالله. كم نسمع عباد الله من الخطب والمواعظ، كم نسمع من النصائح والتوجيهات، كم نسمع من المحاضرات من كلام الله جل وعلا، لكن العبرة أهل الإسلام، هل نتأثر فيما نسمع؟ هل نعمل فيما نسمع؟ فكم من أناس يسمعون الموعظة ولا يطبقونها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. انظروا يا عباد الله إلى أثر كلام الله جل وعلا. القرآن له أثر، المواعظ لها أثر عظيم، القرآن له أثر حتى على الجبال. وستسمعون من الأدلة من الكتاب والسنة لتضع قلبك عند هذه الآيات والأحاديث، لترى أننا إلا من رحم الله جل وعلا في منأى وفي بعد عن التطبيق نسمع آيات لو أنزلها الله جل وعلا على الجبال لتصدعت. نسمع الخطب، نسمع المحاضرات، نسمع المواعظ، وقل من يتأثر وقل من يستجيب. لتعلموا عباد الله أن الله جل وعلا أخبر أن كلامه سبحانه وتعالى له أثر حتى على الجمادات. تسمع هذا أيها المسلم؟ القرآن له أثر حتى على الجمادات، فهل أثر في قلبك؟ ألا تقرأ قول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن لعظمته، بقوة تأثيره، لو أنزله الله جل وعلا على الجبال الراسيات الشامخات الصلبة لتأثر هذا الجبل مع عظمه وقوته وصلابته، فهلا أثر القرآن في قلبك؟ هلا أثرت الخطب والمحاضرات في قلبك؟ هل امتثلت أمر الله جل وعلا؟ القرآن له أثر على الجمادات. قال الله جل وعلا: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا. لو أمر الله، لو أنزل الله القرآن على الجبال لسارت الجبال مستجيبة لأمر الله بهذا القرآن العظيم. القرآن له أثر، فهلا أثرت فيك المواعظ؟ هلا أثرت فيك الخطب؟ هلا أثرت فيك الآيات أم لم تؤثر؟ قال الله جل وعلا عن بعض القلوب، وأخبر الله أن الجبال لها، أن القرآن له أثر حتى على الجمادات. قال سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا هو شاهدنا. ما معنى هذه الآية؟ نقرأها في سورة البقرة. الله جل وعلا يقول: وإن منها، أي من الجبال، لما يهبط من خشية الله. تمر بعض الأحيان بجوار مزارع وإذا بك ترى أن الجبل قد سقط جزء منه على مزارع الناس، على مساكن الناس، على طرق الناس، على بيوت الناس. ما الذي أسقط هذا الجبل؟ ما الذي أنزل هذه الحجارة العظيمة؟ قال سبحانه: وإن منها لما يهبط من خشية الله. تسمع: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. جبال تتصدع، تتشقق، تتفطر، تتساقط من خشية الله سبحانه وتعالى. هل أثرت فيك هذه المواعظ؟ القرآن يا إخوة له أثر حتى على الجن، حتى على الجن، على المشركين. فكيف بك أيها المسلم تسمع خطبة على بر الوالدين وما زلت عاقا لوالديك؟ تسمع الخطبة على صلاة الجماعة وما زلت في بعد عن المساجد إلا في الجمعة أو في بعض الصلوات؟ تسمع خطبة على صلة الأرحام وما زلت قاطعا لرحمك؟ تسمع خطبة على حرمة الأغاني وما زلت من أولئك؟ تسمع الخطبة على الاجتماع والألفة والمحبة والأخوة وما زلت ممن تدعو إلى التفرقة وإلى التنافر والتناحر بين المسلمين؟ هل أثر القرآن في قلبك؟ القرآن له أثر حتى على اليهود، على المشركين. من أراد الله له الخير، حين منعت الجن من استراق الخبر من السماء ببعثته صلى الله عليه وسلم، أرادت الجن أن تستمع الخبر من السماء فتفاجأت أن شغبا تحرقها. قالت الجن بعضها لبعض: ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ إلا أن هناك شيء حدث في الأرض، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فانطلقت الجن يمنة ويسرة يبحثون ما الذي حصل، لماذا منعوا من استراق الخبر من السماء؟ فإذا بمجموعة من الجن ذهبوا تجاه تهامة، فوجدوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هل سمعتم يا أمة محمد هذه الآيات؟ الجن ما زالوا على الشرك، ما زالوا على الكفر، ما زالوا على محاربة الدين. فما إن وصلوا وسمعوا صلاة رسول الله لم يسمعوا خطبة ولم يسمعوا محاضرة ولم يسمعوا شيئا سوى أنهم سمعوا صلاة رسول الله، سمعوا مجرد آيات يقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى منهم وهم على الشرك؟ خطبنا الآن مع المسلمين، خطبنا قل من يمتثلها، قل من يمتثل منا إلا من رحم الله. وصلوا قال سبحانه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. جن على الشرك حين سمعوا القرآن تأدبوا. ألا ترون الآن ربما الإمام يصلي وإذا بصاحب العرس وإذا بالناس يغنون؟ ما احترموا كلام الله ولا وقروا كلام الله ولا عظموا كلام الله. المحاضر يحاضر وأولئك يغنون. هؤلاء الجن على الشرك على الكفر. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسكتوا. فلما قضي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. ما الذي حصل منهم؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بصلاة أسلموا، صلاة صلاة دخلوا في الإسلام. بمجرد صلاة سمعوا آيات ودخلوا في الإسلام. وليس هذا فقط، بل عادوا إلى أهلهم وذويهم وقرابتهم وعشائرهم دعاة إلى الله جل وعلا. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآيات التي سمعتموها جن على الشرك، وها أنتم تقرؤون سورة الجن. اقرأوها وتمحنوا فيها. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آيات هزت جوارح المشركين. القرآن له أثر. انتبه انتبه أيها المسلم، انتبه تسمع الموعظة ولم تتأثر، انتبه تسمع الآيات والأحاديث ولم تنتبه. انتبه. جن يهود سمعوا الآيات وأسلموا. جبير بن مطعم كان من المشركين، من أعداء الله، من أعداء رسول الله، من أعداء دين الله، من ألد الأعداء لهذا الدين. في غزوة بدر حين قتل من المشركين 70 وأسر 70، ذهب جبير بن مطعم وما زال على شركه وكفره ومحاربته للدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج الأسرى إما بفدية أو بغير ذلك. جبير مشرك، تسمعون؟ جبير ماذا؟ مشرك. جبير ماذا؟ كافر. جبير ماذا؟ ماذا آنذاك الوقت؟ من أعداء الدين. وصل وإذا به يتفاجأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب. من هذا؟ جبير الذي ما زال على شركه، يسمع آيات والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب ويقرأ من سورة الطور، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. جبير رجل عربي يفهم القرآن، يفهم الآيات. الله يقول لهؤلاء المشركين، لهؤلاء الأعداء أم خلقوا من غير شيء، يعني هل أنتم خلقتم من عدم؟ من أين خلقتم؟ أم هم الخالقون، يعني هل أنتم خلقتم أنفسكم؟ أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هل أنتم أيها المشركون أيها الكفار خلقتم السماوات والأرض؟ بل لا يؤمنون. يا أيها الناس، يا أيها الناس اسمعوا كلامي. يا أيها الناس ماذا تظنون من هذا الرجل الذي كان على الشرك حين سمع هذه الآيات؟ ماذا تظنون منه؟ ضع قلبك عند المحاضرات، عند الخطب، عند المواعظ. كيف أنت؟ هل إذا سمعت الآية والحديث قلت كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. جبير حين سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه، كاد قلبي أن يطير من بين جنبيه حين سمع هذه الآيات. ما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا وإذا بجبير رضي الله عنه يذهب ويمد يديه إلى رسول الله يبايعه على الإسلام، يبايعه على الإسلام، يبايعه على الإسلام. أسلم بصلاة، أسلم بآيات. الآن من يستسلم يا أخوة للمواعظ المحاضرات؟ تقول لهذا قال الله، قال دعكم من التشدد، قال الله أي تشدد؟ قال الله، قال رسوله. إذا سمعت شخصا قال هذا الأمر حرام قل ما دليلك من الكتاب والسنة؟ ما دليل على أن هذا حلال أو حرام؟ هذا رجل مشرك أسلم بمجرد صلاة. بل حتى من النصارى تأثروا. تعلمون جميعا في هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة إلى النجاشي كان رجل لا يظلم عنده أحد، لا يظلم عنده أحد. حين هاجر جعفر بن أبي طالب ومن معه من بعض المسلمين علمت قريش أن هناك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك مكة وذهب إلى النجاشي إلى أرض الحبشة. ما كانت وما كان من قريش إلا أن جمعت الهدايا والأموال العظيمة، هدايا لقساوسة النجاشي والنجاشي من أجل أن يرد هؤلاء الذين زعموا أنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم. ذهب أولئك الكفار من قريش إلى قساوسة النجاشي إلى وزراء وكبرائه فأعطوهم الهدايا قبل أن يدخلوا على النجاشي من أجل أن يتكلموا مع النجاشي معهم بإرجاع عبد الله أو جعفر بن أبي طالب ومن معه. ثم دخلوا على النجاشي وأعطوه الهدايا العظيمة. ثم من ضمن ما قالوا للنجاشي إن هؤلاء تركوا ملة آبائهم وأجدادهم، انظر الآن، وإن هؤلاء يطعنون يتكلمون في عيسى ومريم. النجاشي نصراني آنذاك والنصارى يعظمون عيسى ومريم. تعجب النجاشي، صحيح هؤلاء يطعنون يتكلمون في عيسى ومريم لكن انظر إلى الرجل العاقل من أراد الله توفيقه. أنت أيها المسلم إذا أتاك أهل السنة يقولون أولئك يقولون لا تصدق يا أخي تثبت. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النجاشي وهو على النصراني يتأكد تثبت. ما هو كحال بعض المسلمين قالوا قالوا فعلوا فعلوا، لا تثبت حتى لا تظلم الناس، لا تقع في ظلم. النجاشي استدعى جعفر بن أبي طالب ومن معه الذين هاجروا إلى أرضه فأجلسهم بجواره وجعل الترجمان يتكلم معهم. فقال لهم النجاشي يقول لترجمان سلهم ماذا يقولون في عيسى وأمه. تقدم جعفر بن أبي طالب فقال لم نقل فيهم إلا ما قال الله فاسمع مني. فبدأ جعفر بن أبي طالب يقرأ آيات من سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سنيا. الآيات إلى آخرها. اسمعوا اسمعوا أعيروني قلوبكم وأسمعكم. هذا النجاشي نصراني في ذلك الوقت. ماذا تظنون يا أمة الإسلام حين سمع هذه الآيات ماذا قال؟ ماذا قال؟ بكى وهو نصراني، بكى حتى ابتلت لحيته وبكت قساوسته بجواره. هذا من هو؟ نصراني. نصراني. أنا لو سألت آبائي وإخواني كم بكيت مرات من خشية الله، سل نفسك كم أثر القرآن في قلبك، كم ذرفت عيناك من خشية الله، كم بكيت أثناء قراءة القرآن، كم قرآن سمعت أن له أثر حتى على الجبال، حتى على الجن، حتى على المشركين. نصراني يسمع الآيات فيبكي، نصراني يسمع الآيات فيبكي. وليس هذا فقط، بل ودخل في دين الإسلام، ودخل في دين الإسلام، ودخل في دين الإسلام بمجرد آيات سمعها. الآن كم يعظ الواعظ، كم يحاضر المحاضر، ستعرف أين أنت في صلاة العصر بعد هذه الآيات والمواعظ. ترى من يصلي في مجلسه، وذاك في مزرعته، وذاك في محله، ما أثرت هذه الآيات؟ أي قلب تحمله، أي قلب تحمله، ما تتأثر؟ يا سبحان الله. فحين مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لأنه لم يصلى عليه. فالذي لم يصلى عليه من المسلمين يصلى عليه، أما رجل مات من المسلمين وقد صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب. الشاهد من هذا أثر القرآن على الجمادات، على الجبال، على الجن، على النصارى، على المشركين، على اليهود. فهل لا أثر القرآن في قلبك؟ هل لم تثلت أمر الله جل وعلا؟ فإن رأيت أنك لم تتأثر فلا قلب لك، وسل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياتنا

0: نحن نقول التعليل بالخلاف غير صحيح. يعني ما نقول هذا حرام للخلاف فيه أو هذا مكروه للخلاف فيه، لا ما نقول هذا، لكن نقول الأولى تجنب هذا الشيء. أما أن نقول حرام من أجل الخلاف، ما نقول حرام من أجل الخلاف. يعني نقول ما عليه دليل، ولو عملت ما في شيء ما تأثر، لكن نقول ما دام المسألة فيها خلاف وجمهور العلماء على المنع، وانت ما عنده مثل حاجة أو ضرورة فلا بأس. لا لا لا لا ما يمكن ما يمكن. ما جاء ما جاء وقته.
1: استعمال الطيب بعد الإحرام.
0: طيب فيه أحيانا يعني إزالة الظفر، إذا قلنا بأن الصحيح أنه ليس حراما فالأمر واضح، لكن إذا قلنا أنه حرام وانكسر الظفر وصار يؤذيه فهل يجوز أن يقصه؟ نعم يجوز أن يقصه، يجوز أن يقصه وليس عليه شيء، لأنه أتلفه لدفع أذاه، لدفع أذاه، فهو كقتل الصائل عليه. وعند ابن رجب رحمه الله قاعدة في هذا الباب مفيدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. القاعدة مرة ثانية، إذا أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمن. مثال الأخير والأول، صال عليك صيد وأنت محرم، صال عليك الصيد وأنت محرم يريد أن يأكلك، فقتلته دفعا عن نفسك، فهنا ها؟ لا شيء عليه، أصابك الجوع ولم تجد إلا صيدا فصدته وأكلته لدفع جوعك، فعليك ضمانه. أفهمت؟ طيب، إذن من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه. قال ومن ذلك الشعر، شعر الرأس حرام حلقه، لكن لو حلقته لدفع الأذى عنك عليك فدية ولا لا؟ عليك الفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإن نزل في عينك شعرة، بعض الناس ينبت في أعينهم شعر من داخل الجفن ويؤذي العين، فإذا قلنا بتحريم الشعر غير شعر الرأس وأراد أن ينتف هذا الشعر الذي نزل بعينه فإنه إيش؟ لا ضمان عليه ولا يحرم عليه، لأنه أتلفه لإيش؟ لدفع هذا. نعم. ما تقول فعلا محرم اجتمع عنده ميتة وصيد، فهذا فيه خلاف، بعض العلماء يقول يقدم الصيد وبعض العلماء يقول يقدم الميتة، والصواب أنه يقدم الصيد لأن الصيد طيب، وإنما حرم لاحترامه، والميتة خبيثة وإنما حرمت لخبثها، فالصحيح أنه يقدم الصيد. نعم.

0: نعم.
1: ثالثا استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو المأكول أو المشروب.
2: رابعا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات في عرفة: لا تحنطوا. والحنوط هو الطيب الذي يجعل في الميت. وعلى هذا فنقول استعمال الطيب بعد الإحرام، أما استعماله قبل الإحرام وبقاؤه بعد الإحرام فلا بأس به، لقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص بمعنى بريق. نعم. طيب أول مأكول أو المشروب، هل يمكن استعمل الطيب في المأكول أو المشروب؟ الزعفران، الزعفران بعض الناس يجعله في القهوة ويتبين رائحته، فنقول لا يجوز أن تستعمل القهوة التي فيها الزعفران وأنت محرم. نعم. أين الصابون اللي فيه طيب لا الذي فيه رائحة، رائحة مريحة، لأن بعض الصابون يكون فيه رائحة ذكية مريحة كرائحة النعناع والأترج وما أشبهها، هذه ليست بطيب. أما إذا كان فيه طيب بين فإنه لا يجوز استعماله. نعم. نعم. يقول إذا كان قبل الإحرام فلا بأس أن يبقى، ولكنه إذا خلع هذا الثوب اللي فيه الطيب فإنه لا يعيده مرة ثانية، ولكن الصحيح أنه حرام، أنه يحرم على الإنسان أن يلبس ثوبا مطيبا ولو كان الطيب قبل الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورص. نعم.
1: رابعا لبس القفازين وهما
2: شرابا
1: يدين.
2: ايش شرابا؟ ليش شرابا؟ معروف القفازين. اما ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المراه: لا تلبس القفازين. فان قال قائل: هذا نهي للمراه، قلنا: وهو وللرجل ايضا، لأن القفازين للرجل بمنزلة الخفين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخفين، فكذلك القفازين. نعم. سمعتم؟ يقول: لو كان الإنسان فيه طيب محرم وفيه طيب ومسه، فنقول إذا مسه من أجل التطيب فإنه لا يجوز، وإن مسه لحاجة مثل أن يمسح رأسه في الوضوء وفي رأسه طيب فإن ذلك لا يضر. لا ولا لازمه غسل يده، لأنه لم يجدد طيبا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارقه وهو يتوضأ بلا شك ويغتسل. المحرم أن تستعمل الطيب ابتداء. نعم. يسمون إيش؟ نعم. وليش ما يجوز؟ سنة. يعني إذا كان قبل التحلل الأول فلا تمسه إذا علمت أن فيه طيب. إذا بعد التحلل الأول لا بأس، لأن قلنا بعد التحلل الأول ما الذي يحرم؟ كل شيء حلال إلا النساء. نعم. جربين للرجل فقط. صنارة تلبس. ها؟ نعم. الله أنه نوع من اللباس، ولكن هذا التعليل يرد علينا بالنسبة للمرأة أنه لا يحرم عليها أن تلبس الثياب المعتادة. ما أدري ما أدري شو هذا. نعم. لا ما تلبس القفازين، لكن تغطي اليدين بالعباس. ما يضر إذا كان بغير قص، ما يضر. نعم. إيه. الظاهر إن اليمع من هذا إنه ليس المحرم على المرأة في الإحرام تغطية الوجه. الصحيح إن المحرم على المرأة هو النقاب، وأن المرأة لو غطت وجهها بغير النقاب فلا حرج عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة، إلا أن المشروع والأفضل أن لا تغطي الوجه. اي نعم، هذا هو المشروع، ان لا تغطي الوجه، لكن اذا مر الرجال فلا بد ان تغطي. وهذه في الحقيقه مساله القفازين في الاحرام يعني توجب للانسان ان يرجح ان الكفين ليس بعوره حتى في النظر، ما لم يخش في ذلك فتنه. ان خش في هذا فتنه فلا بد من تغطيته. نعم. نعم. كيف؟
0: إيه. المرأة
2: الذي يخاطب المرأة مو وليها.
0: أي.
2: يعني انه اخفى عليها. لا عليها هي، اذا كان يخفى عليها فلا شيء عليها.
1: خامسا، المباشره لشهوه.
2: دليله قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته. نعم. نعم.
1: وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل محظور.
2: نعم. هذه المحظورات خمسة، فديتها على التخيير كما ذكره الله تعالى في حلق الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هنا التخيير، هذا في حلق الرأس. وقيس عليه الباقي بجامع الترفع، وإذا كان هذه هي العلة الجامعة فلقائل أن يمنع هذا القياس ويقول ما عدا ذلك فهو محرم إذا جاء النص بتحريمه، وأما إيجاب الفدية فيه ففيه نظر. فلو قال قائل مثلا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه في الإحرام، يحرم أن يغطي رأسه في الإحرام، ولكن من أين لكم الدليل على أنه لو غطى رأسه لوجبت عليه الفدية؟ لقلنا لا دليل عندنا إلا القياس على شعر الرأس. وهذا القياس ذكرت لكم آنفا أنه لا يصح لأن الرأس يتعلق به نسك. وقد يقول قائل ولبس المخيط يتعلق به نسك، لأن منع لبس المخيط من علامات إيش؟ الإحرام ومظاهر الإحرام، فإذا خالف فقد أخل بنسك، وحينئذ يكون القياس قياسا مضطردا. ويجب أن نعلم أنه على التخيير، فيقال للفاعل إن شئت فصوم ثلاثة أيام في أي مكان، لا في أي مكان حتى في بلدك، وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شئت اذبح شاة وفرقها على الفقراء. قال ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور، إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. أما كونها في مكة فظاهر، لأن مكة هي محل النسك، وأما كونه في محل فعل المحظور فدليله حديث كعب بن عجرة أنه رضي الله عنه ذبح الشاة في محل حلق رأسه. مثال ذلك لنفرض أن الرجل أحرم من ذو الحليفة في المدينة، ولما وصل بدرا احتاج إلى حلق رأسه فحلقه، وأراد أن يذبح فدية، فأين يذبحها؟ نقول إن شئت ذبحها في بدر لأنه مكان فعل المحظور، وإن شئت ففي مكة لأنها محل أداء النسك. نعم. هل إيش؟ ما وصلنا في شيء. ها؟ ما في واجبات. كيف وشو ما في؟ في واجبات. المبيت بميناء واجب، والمبيت بمزدلفة واجب. أي المذكرة. ما ذكر؟ لا شرع يذكر. يذكر. نعم.
3: الصيام.
2: الصيام في كل مكان.
3: يعني من ناحية الوقت.
2: الأصل في وجوب الكفارات أنها على الفور، هذا الأصل، لكن إذا وجد ما يدل على التراخي فلا بأس. نعم نعم نعم، لأنه من جنس ماء المرأة قياسا على لبس الخفين. ماء المرأة خفين يحرم على الرجل. نعم فهد. ها؟ فإنها لا تجزئه. الدليل إن الوارد أن يكون في مكان فعل المحظور، وهذا يتعلق به حق الغير وهم الفقراء الموجودين في هذا المكان، فإذا ذبحته في غيره لم يصح، يعني يحل أن تأكله لكن ما يكون فدية. يعني إذا ذبحته في غير مكانه وفي غير مكة فلك أن تأكله لأنه ليس أصبح شاة لحم. نعم. الظاهر أن التخيير مطلقا سواء كان عن عمد وعذر أو لا، ولكن للمفتي أن يفتيه بالأصعب نظرا لأنه خالف متعمدا. نعم. نعم ولا عنده شيء تسقط عنه. كل الكفارات إذا عجز عنه الإنسان فإنها تسقط. نعم. نعم نعم نعم إيه. ما تقول في هذا؟ يقول إن الله قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأنتم قلتم إن الرفث فيه الفدية، فهل في الفسوق فدية؟ نعم نقول لا، ليس فيها فدية، لأن الفسوق حرام في النسك وغيره بخلاف الرفث، فتحريم الرفث من مخصوصات الإحرام، فلا صح قياس ما حرم على وجه العموم على ما حرم على وجه الخصوص. وكذلك الجدال، لو جادل الإنسان في الحج فإن حجه لا، فإنه لا فتة عليه. بقي أن يقال إن ابن حزم رحمه الله يقول إن من فعل هذه المحظورات بطل حجه، بطل حجه. والغريب أنه يقول قياسا على سائر العبادات، كل العبادات إذا فعلت محظورا فيها فسدت إلا الحج. فهل كلامه قوي بحيث نفسد الحج بفعل هذه المحظورات أو لا؟ نعم، يقول الدليل علي مستعد. أليس الكلام إذا تكلم الإنسان في الصلاة بطل الصلاة؟ بلى، لأنه فعل محظورا فيها. إذا أكل وهو صائم بطل صومه لأنه فعل محظورا فيه. والجواب على هذا أن نرد عليه بأن الله قال من كان مريض منكم مريضا أو به هذا من رأسه ففدية من صيام، ولم يبطل الله الحج بذلك بفعل هذا المحظور. والصائم لو احتاج إلى الأكل أو الشرب وهو صائم فأكل أو شرب يبطل صومه أو لا؟ يبطل صومه. فهذا هو الفرق، أن الله تعالى أذن للإنسان أن يفعل المحظور عند الحاجة إليه، نعم، وعليه الفدية. ولو كان يبطل النسك لبطل، كما لو احتاج للأكل وهو صائم فأكل فإنه يبطل صومه. نعم، لا ما يقول هذه القاعدة، ما قصد، قل هذه القاعدة أن الإنسان إذا فعل المحظور في العبادة أفسدها، ما هي قياس، هو الحقيقة مضطرد. لكن كون الله عز وجل يبيح للإنسان عند الأذى أن يحلق رأسه وهو محظور ويبقى على نسكه يدل على أن هذه المحظورات لا تفسد. نعم لأن المحظورات التي تبطل العبادة تبطلها ولو لحاجة. ولهذا ذكرنا لكم الآن، قلنا لو احتاج الصائم إلى الأكل فأكل، هل يبطل صومه أو لا؟ يبطل صومه. أيها هي محال لعذر، لكن فعل المحظور لعذر فلم تبطل العبادة، صح ولا لا؟ إذا فعل محظورا لعذر في غير الحج، إذا فعل محظورا في العبادة في غير الحج هل تبطل لعذر؟ تبطل. إذا كون معذور أو غير معذور ما يأثر في هذا. نعم. يعني في محظورات متعددة. ما فهمت.
4: في عبادة متعددة وكل محظور في عبادة
2: ضمن عبادة. طيب هو المحظور من حين أن يحرم إلى أن ينتهي، هو محظور في كل عبادة في كل جزء من الساعة، وأجزاء الحج مثل الطواف جزء والسعي جزء والوقوف جزء والمبيت جزء، لكن محظور في كل هذه الأجزاء. ولهذا كان القول الصحيح أنه لا يشترط للطوافنية ولا يشترط للسعي نية ولا للرمي، يعني نية مستقلة، وأن هذه الأجزاء بمنزلة أجزاء الصلاة. فكما أن الإنسان إذا دخل بالصلاة في النية عامة لا يشترط أن يكون للركوع نية ولا للسجود نية، فكذلك الحج. والقول بأنه لا بد أن تنوي لكل جزء من أجزاء الحج يعني قول تبين لنا ضعفه. فلو أن الإنسان أحرم بالعمرة مثلا وصل إلى المسجد الحرام وطاف وغاب عن ذهنه نية الطواف أو نية كونه للعمرة، فإن طوافه صحيح بناء على النية الأولى. نعم ناصر. لا يطوف عن نفسه أول. من؟ أي لكن المشكلة الفعل الآن. ولهذا قلنا إذا كان الصبي يعقل النية نوى ولا حرج، لأن عندنا فعل ما يمكن أن يكون فعل ينوب شخصين، لأن الطفل الآن ما فعل شيء، الطفل الآن محمول ما فعل شيء. نعم يا سلامة. حتى من فاته الوقوف الصحيح أنه ما يلزمه إلا إذا كان فريضة. نعم سيأتينا ما وصلنا إليه الجماعة بعد فيه مناقشة. إيش؟ ما يضع. لا بس يجب عليها إذا طهرت قبل تمام شهر الحجة يجب عليها أن تذهب لتطوف في وقت الطواف. نعم ها؟ قوله تعالى الحج أشهر المعلومات. لا قلنا الصحيح إلى آخر الحج أشهر جمع، وانتهى الوقت الآن.
5: طيب قال معنى السابق الجماع، الجماع في الفرق إرادة من الجماع غير الفرق، كما لو تمنع الإنسان بالمرأة فإن تصيرها مثلا فهذا ليس له له حكم مباشر. الجماع الفرق وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه رفعة الأمور. الأول السابق الفرق ولو قال خمسة أمور لكان أحسن، لكن لم يقل خمسة أمور لأن الخامس يشترك في جميع المحظورات وهو الإثم. الإثم إذا وقع قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: الأول فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، وهذا خاص بهذا المحظور، كل محظورات الإحرام لا تفسد النسك إلا هذا إلا الجماع. الثاني وجوب المضي فيه، يعني لا يجوز إذا فسد النسك أن ينصرف ويدعه، فلا بد أن يستمر فيه، وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات. بقية العبادات كل محظوراتها تفسدها إلا الحج، لا يفسده إلا إيش؟ إلا الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن جميع العبادات إذا فسدت وجب الخروج منها ولا يجوز أن يستمر فيها. فلو تكلم الإنسان في صلاته عمدا محض صلاته كفر ولا يجوز أن يبني فيها، ولو أحدث في أثناء الصلاة فسدا ووجب عليه الخروج منه ولا يجوز ان يمضي فيه. الحد الجماع قبل الحل الاول يفسده ويجب ويلزمه المضي فيه. الرابع الثالث وجوب قضائه من العام القادم ولو كان تطوعا. يجب ان يقضي هذا الحج الذي افسده من العام القادم حتى لو كان تطوعا. الرابع فدية. نحن بدنة نفرقها على المساكين وهذا أعلى المحظورات، لأن المحظورات الآن فهمنا أن خمسة منها فرضها على التخييم في جدة وسيأتينا البقية إن شاء الله. هذا بدنة يفرقها في مكة أو في مكان الإمام كسائر المحظورات. إذا فعل الإنسان فإنه مخير بين أن يكفر في مكان في المحظور أو في مكان. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وليس فيه فدية. عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فعقد النكاح حرام سواء كان من الزوج او الزوجه او الولي. فالولي لا يجوز ان يعقد النكاح بابنته وهو محرم، والمحرمه لا يجوز ان يعقد عليه النكاح، والمحرم لا يجوز ان يعقد بنفسه النكاح. لكن يقول لا فديه. طيب لماذا لا فديه؟ وقالوا لانه لم يرد لا في القران ولا في السنه أن يفدي، والأصل براءة الذمة. وهذا التعليل يقتضي أن نجريه على جميع المحظورات التي لم يرد فيها فدية، لأن هذا هو القاعدة أن ما لم يرد فيه إلزام بشيء فالأصل براءة الذمة. لكن يقول لكن النكاح يفسد، يعني لو عقد النكاح في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول فإنه يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيلها. وكيل الولي يعني لو عقد الوكيل وهو محرم فسد العقد. طيب وينبغي أن نلحق بذلك على قول الراجح خطبة النكاح. الصحيح انها حرام للمحرم، فلا يجوز للمحرم ان يخطب، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوز للمحرم ولا يملك ولا يخطب. الثامنه قتل الصيد البري المتوحش. قتل الصيد البري المتوحش. طيب الصيد يكون بريا ويكون بحريا. البحر مثل السمك، فخرج بقولنا على البر خرج البحر، فيجوز للمحرم ان يصيد السمك ولو كان محرما، لقوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. المتوحش ثالثا من المستعنى، يعني الذي ليس متوحشا. وهل العبرة بالأصل أو بالحال؟ العبرة بالأصل، فإذا كان هذا الصيد متوحشا بالأصل فهو حرام وإن تأهل، وإن كان متأهلا بالأصل فهو حلال وإن توحش. المعلوم هذا ولا لا؟ طيب الأرنب الأرض أنها متوحشة، فلو تأهل وكان عند الإنسان أرانب متأهلة يمسكها وتبقى ولا تنفر منه ولا من غيره فإنه يحرم عليه ذبحه، لأنها في الأصل صيد. الحمامة لو تأهلت الحمام وصارت عريفة فإن رحم عليه قبلها اعتبارا بإيش؟ بالأصل. طيب ولو ندت الشاسة خارج وصارت متوحشة لا ترى شخصا إلا فرق منه فهل يجوز الفراء؟ نعم يجوز اعتبارا بإيش؟ بالأصل. إذا قولنا البر المتوحش يعني أفضل وذلك لأن المتوحش إذا تأهل فتأثره عارف والمتأهل إذا استوحش فاستيحاشه عارف والعبرة بالأصل. طيب قال وعليه جزاء لقوله تعالى ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم لقوله تعالى هاديا بالغ الكعبه حتى لو قتله خارج الحرم وجب ان يذبحه ويفرقه في الحرم يعني مثلا ان الانسان احرم من ذو الحليفه وقتل الصيد في بدر فهذا ليس من الحرم نقول يجب عليك جزاء هذا الصيد واين تذبحه تذبحه في الحرم مو بمنزل الحرام الحرم يعني ما كان داخل الابيض تذبحه في الحرم وتوزعه على الفقراء هناك. طيب يملك على فقراء الحرم او تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم تقويمه الضمير يعود عليه على أي شيء يحتمل أن يكون عائدا على الصيد ويحتمل أن يكون عائدا على المثل وعلى الاحتمالين قد في يعني وفي كلا الاحتمالين قال بعض العلماء فمن علم من قال إن الذي يقوم هو جزاء ويشترى بقيمته طعام يوزع على الفقراء ومنهم من قال إن الذي يقوم هو الصيد لأنه لما عدل عنه

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الثاني من دروس هذه المادة دليل الحيران إلى معرفة تاريخ دولة إيران. مر معنا التنبيه على أن هذه البلاد لا تسمى بإيران إلا في الأزمنة المتأخرة، ربما قبل 90 سنة تقريبا، فكانت تعرف مثلا باسم فارس أو بلاد الآريين، هم آريون، ومن هذا أخذ اسم إيران، هم يسمون بالآريين. ونعيد ما مضى باختصار. قال بعض النسابين، بعض علماء الأنساب والتاريخ، بأن سام بن نوح جاء له ولدان، الأول عيلام والثاني لاوذ. عيلام ابن سام ابن نوح تنسب إليه أول حضارة قامت هناك في بلاد الإيريين، أول حضارة، أول إمبراطورية، وهي الإمبراطورية العيلامية نسبة إلى عيلام بن سام بن نوح. بالذات قامت في مكان يسمى بالأحواز، هذا الاسم الذي فرضه أهل التشيع، وإلا الاسم الحقيقي عربستان، وهي بلاد سنة يأتي خبرها إن شاء الله، وما جرى فيها من ظلم واضطهاد من قبل الرافضة. عيلام بن سام تنسب إليه الحضارة العيلامية، أول حضارة قامت هناك في البلاد التي تسمى اليوم بإيران. وأما لاوذ أخوه، لاوذ بن سام نوح، فجاء له ولد اسمه فارس. لاوذ بن سام بن نوح أنجب ولدا أسماه فارس، ونسله هم الفرس، هكذا يقول كثير من أهل التاريخ والأنساب. الفرس الذين هم من فارس بن سام بن نوح سكنوا آسيا الوسطى، وكما مر معنا كانوا بدوا يرحلون للكلأ والمرعى. يعيش الفرس في آسيا الوسطى، ويعيش معهم الميديون والبارثيون، ويجمعهم اسم واحد هو الآريون. الفرس والميديون والبارثيون يجمعهم اسم عام وهو الآريون، فهم من الآريين كما مر. ربما اسم إيران اشتق من هذا. الآريون غادروا آسيا الوسطى إلى أين؟ إلى هذه البلاد التي تسمى اليوم بإيران. الآريون غادروا، تركوا آسيا الوسطى وسكنوا البلاد التي تسمى اليوم بإيران. إيران اليوم، هذه البلدة المعروفة التي غلب عليها التشيع، تقع بين إرمينيا وأذربيجان وبحر قزوين وتركمانستان من الشمال، ومن الجنوب الخليج العربي وخليج عمان، ومن الشرق أفغانستان وباكستان، ومن الغرب الخليج العربي والعراق وتركيا، تقع بين هذه الدول كلها. مر معنا أن الفرس قديما أو الآريون قديما دينهم عقيدتهم على ما جاء به زرادشت، وهذا ظهر قديما، هذا زرادشت ظهر قبل آلاف السنين يومنا هذا، قبل الميلاد ب3000 سنة تقريبا، وهو أول من دعا إلى دين المجوس عبادة النار، زرادشت، وعليه الفرس المجوس. وما زالت هذه الديانة إلى يومنا هذا في إيران إلى هذا اليوم، عقيدة زرادشت. مر معنا أيضا أنها ظهرت إمبراطورية كبيرة في العراق اسمها إمبراطورية آشور أو الآشورية، الإمبراطورية الآشورية، فقضت على الإمبراطورية العيلامية واحتلوا بلاد فارس، احتلوا بلاد الآريين. ثم ظهرت إمبراطورية بابل في العراق وقضت على الآشوريين وعلى رأس بخت نصر. بابل الذي مر ذكرها أنها كانت مشهورة بالسحر والتنجيم والخرافة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. فكانت هذه المدينة مشهورة بالسحر والسحرة والشعوذة والكهانة والخرافة والتنجيم. ثم جاءت إمبراطورية الميديين فقضت على إمبراطورية بابل، ثم جاءت إمبراطورية الفارسية فقضت على الميديين. إمبراطورية الفارسية الأولى، لأنها ستأتي إمبراطوريات فارسية أخرى، هذه الإمبراطورية الفارسية الأولى كان أشهرها قورش الذي قضى على من كان قبله. قورش هذا سيطر على العراق والشام وليبيا وهو أشهر ملوك الفرس، وجاء بعده ابنه قمبيز الذي غزا مصر وأخذها من الفراعنة ليضمها إلى الإمبراطورية الفارسية الأولى. بل توسعت هذه الإمبراطورية حتى دخلت أوروبا، ومن أوروبا ظهر قائد من اليونان بالذات، ظهر قائد عسكري كبير مشهور من مقدونيا بلاد اليونان اسمه الأسكندر المقدوني، الأسكندر الأكبر. وليس ذو القرنين، هذا ليس موحدا. ظهر الأسكندر المقدوني اليوناني وكان شابا لكن كان يقود الجيوش، فهزم الفرس وطردهم من أوروبا، بل وغزا بلادهم وأخذ بلادهم كلها، احتل بلاد فارس في سنة 630 قبل الميلاد. هذا الأسكندر بنى أكثر من 70 مدينة تحمل اسمه، إسكندرية كالتي في مصر. كان يقوم بالعمران والغزو، يقال بأنه أمر ببناء الإسكندرية في مصر وخرج غازيا حتى يعود وهي جاهزة معدة له، فلم يدخلها ولم يرها. مات الإسكندر المقدوني شابا، مات بالحمى، هذا الرجل الذي ربما غزل أكثر العالم مات بالحمى في بابل. فسبحان الله كيف كان نهايته وهو شاب، مات في سنة 23 و300 قبل الميلاد. وهو الذي بنى مدينة أنطاكية بتركيا، المدينة المشهورة. لما مات الإسكندر المقدوني توزعت أملاكه وتقسمت دولته على قادته وخلفائه، وكان من أملاكه بلاد فارس التي تعرف اليوم باسم إيران. كانت بلاد فارس من نصيب القائد سلوقس، هذا من أتباع الإسكندر. فأسس سلوقس هذا في بلاد فارس الإمبراطورية السلوقية، وكانت إمبراطورية قوية. ولما مات سلوقس جاء بعده حكام، جاء ما يقارب من 20 حاكما، فاختلفوا وتناحروا وتحاربوا من أجل الملك، فضعفت الدولة اليونانية السلوقية، دائما الخلاف والقتال على الملك وعلى الكرسي يضعف أي دولة. فلما ضعفت الدولة اليونانية التي كانت تحتل بلاد فارس، اليونان كانوا يحتلون بلاد فارس، وأهل فارس كانوا ينظرون متى يتغلبون على اليونانيين. فلما رأى أهل فارس أن اليونانيين قد ضعفوا وقد اختلفوا، انتهز هؤلاء الفرس الفرصة لطرد هذا المحتل اليوناني. فظهر قائد فارسي اسمه إرساكس، ظهر قائد فارسي اسمه إرساكس، وهو زعيم قبيلة بارني، زعيم قبيلة بارني في منطقة بارثيا. فقاد هذا إرساكس جيشا كبيرا فقضى على الدولة السلوقية اليونانية وأسس الإمبراطورية البارثية في سنة 47 و200 قبل الميلاد. فتوسع هذا ساركس الفارسي فأخذ العراق وإيران وأذربيجان وغيرها من البلدان. هذا إرساكس لما أسس الإمبراطورية البارثية نسبة إلى المنطقة اسمها بارثي، أسس هذه الإمبراطورية الفارسية، أعاد الطقوس الفارسية وأعاد الديانة المجوسية التي كانت في عهد أسلافه، التي كانت في عهد الإمبراطورية الإخمينية في عهد قورش وما بعده، وأحيا ديانة زرادشت. هذا زرادشت هو الأول من جاء بدين المجوس وعبادة النار، أحيا هذا إرساكس في إمبراطوريته ديانة زرادشت. بل ظهر كتاب هو مقدس عند الفرس وربما يكون موجودا إلى يومنا هذا عند الفرس، أما عند الزرادشتيين فأكيد موجود. الكتاب هذا يسمى الأفستا، الأفستا، هذا الكتاب الذي يشرح ويبين عقيدة زرادشت، يسمى بالكتاب المقدس عندهم. زرادشت ليس نبيا كما يقول بعض الناس، بل ليس موحدا، بل هو أول من جاء بعبادة النار وهو يدعو إلى عبادة غير الله. فألف هذا الكتاب الباطل يشرح هذه الديانة التي تقوم على عبادة النار. الآن إيران الآن إلى يومنا هذا فيها أديان وفيها عرقيات، عقيدة زرادشت وأتباع زرادشت إلى يومنا هذا يمارسون الطقوس في بلاد إيران في شرقها وغربها، أتباع زرادشت إلى هذا اليوم وهم يقيمون عقائدهم وعباداتهم وعندهم هذا الكتاب المقدس عندهم ويمارسون طقوسهم. وأيضا في إيران إلى يومنا هذا البهائيون الذين ينتسبون للإسلام وليسوا منه في شيء، وهكذا المندانيون، وهكذا اليهود والنصارى، كل الطوائف والأديان والملل والنحل لها حرية العمل في إيران وممارسة الطقوس والعقائد، إلا ما كان من أهل السنة فإنهم محاربون ومضطهدون في إيران. ويوجد في الأحواز التي كان تسمى بعربستان أكثر من 20 مليون سني لكنهم في حالة اضطهاد. إذن فعقيدة الفرس أول ما ظهر الفرس وإلى زمن الفتح الإسلامي هي العقيدة الزرادشتية، وهذا عنوان الدرس الثاني، عقيدة الفرس وديانتهم، وإلى يومنا هذا وهي موجودة في بلاد إيران. وإنما دخل أكثر الفرس في الإسلام خوفا ونفاقا، فلما حصل شيء من الضعف لأهل الإسلام أظهر الفرس المجوس ما كانوا يكتمون، وإلى يومنا هذا وعبادة النار وديانة المجوس متأصلة في بلاد إيران، ويعظمون هذا الأمر ويعظمون هذه العقيدة. ثم ظهرت الإمبراطورية الرومانية، ظهرت إمبراطورية جديدة من روما عاصمة إيطاليا تسمى بالإمبراطورية الرومية، وصارت دولة قوية، دخلت مع الفرس في حروب طويلة وصراعات مديدة دامت أكثر من 300 سنة، ينتصر هذا وينهزم ذاك، فصارت في الأرض قوتان كبيرتان، الفرس والروم. الفرس جاء قبل الروم، قوتان كبيرتان وكلهم وثنيون، الفرس والروم كلهم وثنيون، الروم من روما عاصمة إيطاليا، والفرس من بلاد فارس، وبالذات من الإمبراطورية البرثية عاصمة فارس. بعد هذا ولد نبي الله عيسى خاتم الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم أنبياء بني إسرائيل، ولا نبي بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. لما ولد عيسى وبعد مدة من ميلاده ومن دعوته، وربما بعد أن رفعه الله عز وجل إليه، دخل الروم في ديانته، دخل الرومان في المسيحية، وأول من دخل في هذا قسطنطين الأول، فيسمى بالمسيحي لأنه كان موحدا على قول كثير من أهل التاريخ. فصار الصراع بين الرومان والفرس، الفرس وثنيون والروم من أهل الكتاب، وسيأتي ذكر أخبار هذا الصراع بالتفصيل، وكيف قامت الإمبراطورية الفارسية الثانية وهي الإمبراطورية الساسانية التي أيضا قامت على عقيدة زرادشت، وما حصل فيها من أحداث. إلى هنا والحمد لله.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم
1: الحج والعمرة وما الركن الذي لا يصح الحج إلا به وما هي مبطلات الحج مأجورين.
2: الظاهر أن جواب هذا السؤال يحتاج إلى مجلد. الحج والعمرة تختلفا، فالحج حج أكبر والعمرة حج أصغر. فالعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، يعني أربعة أشياء: إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أما الحج فمركب من أكثر من ذلك، فهو إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ووقوف بعرفة ومضي بمزدلفة ومضي بمنى ورمي الجمار، فهو أكبر وأوسع من العمرة. ثم الحج يختص بوقت معين في أيام الحج، وأما العمرة ففي كل وقت. ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء، أما العمرة ففيها خلاف، فمن العلماء من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها ليست بواجبة، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي، أي الساكن في مكة. وأما المحظورات الإحرام فتشترك فيها العمرة والحج، لأنها تتعلق بالإحرام، والإحرام لا يختلف فيه الحج والعمرة. وأما الأركان والواجبات فتختلف العمرة عن الحج، تتفق العمرة والحج بأن من أركانهما الطواف والسعي والإحرام، وهذه الثلاثة أركان في العمرة وليس فيها ركن رابع. وأما الحج ففيه ركن رابع وهو الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وهذا يختص به الحج. أما الواجبات فالواجبات في العمرة شيئا فقط، أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، وأن يحلق أو يقصر بعد فراغه من الطواف والسعي. وأما الحج فواجباته أكثر، يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، والحلق أو التقصير. ويزيد الحج بوجوب المبيت، بوجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، ووجوب المبيت في مزدلفة، ووجوب المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من شهر الحجة والثالثة عشرة من تأخر، ووجوب الرمي يعني يوم الجمار. وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج الثابتة ولا من واجبات العمرة الثابتة، وإنما يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده. ولهذا لا يجب طواف الوداع على أهل مكة لأنهم مقيمون فيها.
3: يقول: أنا أعمل في قوة الحج والمواسم في مكة المكرمة، ولا يسمح لنا في عملنا بإجازة لأداء فريضة الحج، فهل يحق لي أن أغيب بدون إذن أو أن أؤدي فريضة الحج مع العلم بأني لم أحج حجة؟

0: على حسب ما يوجهونك به، ولكني أرجو أن يكون للمسؤولين في هذه الأمور نظر بحيث يوزعون هؤلاء الجنود، جنود المرور وجنود الأمن وجنود المطافئ وغيرهم، ينظمونهم بحيث يكون إذا أمكن لبعضهم فرصة أن يؤدوا الحج في هذا العام، وللبعض الآخر فرصة أن يؤدوه في العام الآخر، وهكذا حتى يتم للجميع أداء الفريضة. وأما أن تختفي وتؤدي الفريضة وأنت مطالب بالعمل ليس عندك إجازة فإن هذا محرم عليك.
1: إنني أرى كثيرا من الناس يؤدون فريضة الحج ويصومون شهر رمضان مع أنهم لا يصلون، هل هذا مبرر لهم أم باطل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
2: هذه المسألة مسألة عظيمة وخطيرة، يقع فيها بعض الناس بأن يكونوا يصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ولكنهم لا يصلون، فهل أعمالهم الصالحة هذه مقبولة عند الله عز وجل أم مردودة؟ هذا ينبني على الخلاف في تكفير تارك الصلاة، فمن قال إنه لا يكفر قال إن هذه الأعمال مقبولة، ومن قال إنه يكفر قال إن هذه الأعمال غير مقبولة. ومرجع خلاف العلماء ونزاعهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم تآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا نزاع العلماء في هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على أن تارك الصلاة كافر، وأن كفره كفر أكبر مخرج عن الملة، فمن ذلك قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن هذه الجملة الشرطية تدل على أنه لا تتم الأخوة لهؤلاء إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا كانت هذه الجملة الشرطية فإن مفهومها أنه إذا تخلف واحد منها لم تثبت الأخوة الدينية بيننا وبينهم، ولا تنتهي الأخوة الدينية بين المؤمن وغيره إلا بانتفاء الدين كله، لا يمكن أن تنتفي بالمعاصي ولو عظمت. فمن أعظم المعاصي قتل المؤمن وقتل.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: عائدا على القتال فقط، أي أن القتال كفر بالأخوة الإيمانية ومن أعمال الكافرين، لأنهم هم الذين يقتلون المؤمنين. وقد جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم بكفر تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين الثقات: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على ذلك، أي على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، نقله إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. والمعنى يقتضي ذلك، فإن كل إنسان في قلبه إيمان يعلم ما للصلاة من أهمية، وما فيها من ثواب، وما في تركها من عقاب، يعلم ذلك، لا يمكن أن يدعها، خصوصا إذا كان قد بلغه أن تركها كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإنه لا يمكن أن يدعها ليكون من الكافرين. وبهذا علمنا أن دلالة الكتاب والسنة وآثار الصحابة والاعتبار الصحيح كلها تدل على أن من ترك الصلاة فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. وقد تأملت ذلك كثيرا، ورجعت ما أمكنني مراجعته من كتب أهل العلم في هذه المسألة، وبحثت مع من شاء الله تعالى ممن تكلمت معه في هذا الأمر، ولم يتبين لي إلا أن القول الراجح هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. وتأملت الأدلة التي استدل بها من يرون أنه ليس بكافر، فرأيتها لا تخلو من أربع حالات: إما أن لا يكون فيها دليل أصلا، وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، وإما أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها من ترك الصلاة لكون معالم الدين قد اندرست، وإما لأنها عامة مخصصة بأحاديث أو بنصوص كفر تارك الصلاة. ومن المعلوم عند أهل العلم أن النصوص العامة تخصص بالنصوص الخاصة، ولا يخفى ذلك على طالب علم. وبناء على ذلك فإنني أوجه التحذير لإخوان المسلمين من التهاون بالصلاة وعدم القيام بما يجب فيها. وبناء على هذا القول الصحيح الراجح، وهو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، فإن ما يعمله تارك الصلاة من صدقة وصيام وحج لا يكون مقبولا منه، لأن من شرط قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مسلما. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فدل ذلك على أن الكفر مانع من قبول الصدقة، مع أن الصدقة عمل نافع متعد نفعه للغير، فالعمل القافر من باب أولى ألا يكون مقبولا. وحينئذ فالطريق إلى قبول أعمالهم الصالحة أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما حصل منهم من ترك الصلاة، وإذا تابوا فإنهم لا يطالبون بقضاء ما تركوه في هذه المدة، بل يكثرون من الأعمال الصالحة، ومن تاب الله عليه، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح التي يمحو بها ما سلف من
1: ذنوب بنت جبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها حجي واشترطي.
0: والمعنى أنها تقول إن حدثني حادث أي منع من مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع، وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط. وأما من لم يكن خائفا من إتمام النسك فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن اشترطوا عند الإحرام هذا الشرط، ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفا من عدم إتمام نسكه. وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة. وأما من نفى الاشتراط مطلقا أو أثبت الاشتراط مطلقا فإنه لا بد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص. يقول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال بكثرة حوادث السيارات، وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء، فإن السيارات تكون بمئات الآلاف، وإذا حصل من مئات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليس بشيء. والحوادث كائنة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقفته راحلته يوم عرفة فمات، وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا. وقول إن مئات الآلاف السيارات هذه وقعت صدق للسنة، وإلا فلا أظن أنها تبلغ مئات الآلاف لكنها تبلغ عشرات الآلاف.
2: في سؤاله الأخير يقول بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي، هل يصح ذلك أو يكون التقصير للشعر كله؟
3: الواجب أن يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج، بأن يكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لكل شعر في بعينه. وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاثا أو أربعا فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاثة أو أربعة من الرأس لا يظهر فيه أبدا أثر التقصير ولا كأن الرجل قصر، فلا بد من تقصير يظهر له أثر على الرأس، وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره. وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فدية في مكة توزع على الفقراء هناك لأنك تركت واجبا وهو التقصير، وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك.
4: زوجي يعمل في شركة في المملكة وصاحب هذه الشركة يقيم مخيمات الحج كل عام، وأنا وزوجي نحج على نفقة صاحب العمل رغم أن حالتنا المادية ميسرة، هل يجوز هذا الحج أم لابد أن يكون الحج على نفقتنا؟ أرجو الإفادة.
0: إذا أذن صاحب الشركة بذلك فإنه جائز.
5: ما الفرق بين التمتع والإفراد والقران؟
0: الفرق بينهما كما يلي: أولا التمتع أن يحل بالعمرة في أشهر الحج ويتمها فيطوف ويسعى ويقصر ويحل حلا كاملا ثم يحرم بالحج في عامه فتكون العمرة منفصلة عن الحج. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول عند ابتداء إحرامه لبيك عمرة وحجا، وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج وتدخل العمرة في أفعال الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا ولا يأتي معه بعمرة فيقول لبيك اللهم حجا عند الإحرام من الميقات. هذا فرق من حيث الأفعال. أما من حيث وجوب الدم فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد، وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم سكران، ولهذا يأكل الإنسان منه ويفدي ويتصدق. أما من حيث الأفضلية فالأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد.
1: هل يجوز لي أن أحج في مال أخي علما بأنني لا أملك مالا؟ المستمعة فاطمة من السودان.
0: نعم يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به له أبوه أو أخوه أو ابنه أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منه، فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منه فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله، لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه. كلما حصلت مناسبة قال أنا الذي أحججت بك، أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت. فإذا أنهى الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج أن يقبل من أحد من أقاربه أو أصحابه أن يتبرع له بمال يحج به.
4: وفي والدي منذ ما يقارب من 20 عاما ولم يؤدي فريضة الحج، وخلف تركة بسيطة تضاءلت كثيرا عندما قسمت بين الورثة، وأخي يريد أن يحج عنه مع أن الإمكانيات المادية له ضئيلة جدا ولديه بيت وزوجة وأولاد، وقلت له لا يجب عليك أن تحج عنه لأنك لا وقلت له لا يجب عليك الحج عنه لأنك غير قادر، فهل كلامي هذا صحيح أم أن علي إثم في ذلك علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية؟
0: نعم، إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي بيده لا يكفيه أو لا يزيد على مؤونته وقضاء ديونه فإن الحج لا يجب عليه وذمته بريئة منه، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يحج في حال حياته لأن عنده دراهم فاضلة بل لأن عنده دراهم زائدة عن حاجاته وقضاء ديونه، فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه من تركته، لأن الحج يكون دينا في ذمته مقدما على الوصية والإرث، لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. وأما إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه تطوعا فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاده، فإذا كان المال الذي بيده قليلا لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج عن والده
6: لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه الحج، فكيف يحج عن غيره؟ ويمكنكم إذا أردتم نفع أبيكم أن تستغفروا له وأن تدعو له بالرحمة والرضوان، فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم.
7: ينوي أن يحج إن شاء الله في السنة القادمة حج الفريضة، ولكن عليه ديون كثيرة، ولكن يقول يغلب علي الظن بأنه إذا استأذن من أصحابها سوف يأذنون له، وهو الآن يستطيع أن يوفر تكاليف الحج من مصاريف سفر ومأكل ومشرب غير ذلك. السؤال، هل يأثم إذا لم يستأذن من أصحاب الديون؟
6: المسألة ليست مسألة استئذان أو عدم استئذان، المسألة أن الإنسان إذا كان عليه ديون فإنه لا يجب عليه الحج أصلا، ولا حرج عليه أن يدعه، ولا ينبغي أن يحج ويبقى الدين عليه حتى لو أذن له أهل الدين وقالوا حج وأنت منا في حل، فإننا نقول لا تحج حتى تبيع الدين. احمد ربك أن الله عز وجل لم يجب عليك الحج إلا بالاستطاعة التامة، والمدين ليس عنده استطاعة في الواقع لأن ذمته مشغولة، فلا يحج حتى يوفي الدين سواء أذنوا له أم لا. وهو إذا لاقى ربه وهو لم يحج لأن عليه ديونا فإنه لا يأثم بذلك، كما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة ولا يأثم إذا لاقى ربه وهو لم يزكي، كذلك من لم يستطع الحج إذا لاقى ربه وهو لم يستطع فإنه يلقى ربه غير معتوب عليه ولا ملوك.
7: نويت شكر الله لهذا العام، ولي ابن صغير عمره عامان يريد أن يحج معنا، فهل يجزئ له أن ينوي له والده ويحمله أثناء الطواف والسعي، أم أن يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن؟
6: الذي أرى أنه في هذا العصر لكثرة الحجاج ومشقة الزحام ألا يعقد الإحرام للصغار، لأن هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم، فإنهم إذا بلغوا وجب عليهم أن يعيدوه، وهو سنة يعني فيه أجر لولي الصبي، ولكن هذا الأجر الذي يرتقبه قد يفوت به أشياء كثيرة أهم، لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف والسعي، ولا سيما إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناوي الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في أثناء الطواف والسعي أنهم إذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم انوا الطواف انوا السعي فلا بأس أن يحملهم حال طوافه وسعيه، وأما إذا كانوا لا يعقلون النية فإنه لا يجزئه أن يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه، أو يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه، لأن الفعل الواحد لا يحتمل بيتين.
3: حج من عليه الدين صحيح، ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت، فيبدأ أولا بقضاء الدين ثم يحج. والعجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعا من غير فريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون، وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون قالوا لأن الدين كثير، وهذا جواب غير سديد، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا، وإذا قدر أنك تعتمر بخمسمائة ريال فهذه الخمسمائة أبقها عندك لتوفي بها شيئا من دينك، ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالا واحدا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليونا إلا ريالا فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليون إلا ريالا. وهذه فائدة يستفيد بها. فنصيحة لإخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا بتطوع من حج أو عمرة، لأن قضاء الواجب أهم من فعل المستحب. بل حتى من لم يؤدي الفريضة من حج وعمرة لا يجب عليه أن يؤدي الفريضة وعليه دين، لأن الدين سابق، ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الدين.
8: خرج للجهاد ولم يحج، هل الأولى أن يقدم الجهاد أم الحج؟
6: الواجب تقديم الحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام بالنص والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على أن الحج فريضة وركن من أركان الإسلام، فلا يجوز للقادر عليه أن ينصرف إلى الجهاد ويدع الحج.
8: فضيلة الشيخ، طيب، سؤالي عن الحج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. بعض المراجع من كتب الفقه تقول بأنه لا يغفر بالحج إلا الصغائر وتأخير الفروض عن أوقاتها، أما الكبائر فلا تغفر بالحج. والبعض الآخر يقول: يغفر بالحج كل شيء حتى الكبائر والتبعات، لكن الشرط التوبة من الكبائر وسداد التبعات، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
6: نقول: الحج المبرور هو الذي جمع عدة أوصاف. الوصف الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، بحيث لا يريد الإنسان بحجه ثناء من الناس أو استحقاق وصف معين يوصف به الحاج، أو شيئا من الدنيا دون عمل الآخرة أو ما أشبه ذلك. الثاني أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بحيث يأتي بالحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أذن فيه. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. ومن ثم يتبين ضرورة الإنسان إذا أراد الحج إلى أن يقرأ مناسك الحج قبل أن يحج.
9: استووا

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين

0: هناك في مكة
1: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي وليس له ولد ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل أي مختل العقل ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو، نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا، فماذا نفعل تجاهه؟
0: هذا الرجل لا فريضة عليه، لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه فإنه لا حج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه، لا يلزمكم أن تحجوا عنه ولا أن تأخذوا من تركته لمن يحج عنه.
2: أديت فريضة الحج منذ 3 سنوات وكان حجي قارن بعمرة، وأتممت مناسك العمرة وذهبت لأداء مناسك الحج، وعند طواف الإفاضة أخرته مع طواف الوداع، وبعد إتمام المناسك دخلت الحرم ولم أؤدي الطواف، وذهبت إلى جدة لشراء بعض الأغراض، ثم عدت في نفس اليوم وطفت من يومها، وخرجت من مكة حتى يكون آخر عهدي بالبيت. وعلمت الآن بأنه كان يلزمني سعي قبل طواف الإفاضة والوداع، وجهوني في ضوء هذا السؤال.
0: هذا الرجل من أهل حائل.
2: نعم.
0: والمفهوم من سؤاله أنه عندما نزل من منى مستكملا المناسك لم يطف طواف الإفاضة لأنه أخره للوداع، ولم يسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى جدة لحاجة ورجع وطاف ومشى.
2: نعم.
0: فبناء على سؤاله حيث قال إنه كان قارنا بين الحج والعمرة وقد طاف وسعى أول ما قدم، نقول له لا سعي عليك، لأن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه عن السعي بعد طواف الإفاضة، ولا حرج عليه أيضا حين خرج من جدة قبل أن حين خرج إلى جدة قبل أن يطوف للوداع، لأن جدة ليست بلده، فهو في الحقيقة لم يغادر مكة إلى بلده أو محل إقامته، ولكنه رجع ثم طاف للوداع، رجع من جدة ثم طاف للوداع وسار إلى حائل مقر عمله، وهذا العمل لا بأس به. بقي أن يقال إنه قال في كلامه إن قدم إلى مكة وأدى مناسك العمرة، مع أنه يقول إنه كان قارنا بين الحج والعمرة، والظاهر أن مراده بقوله أديت مناسك العمرة أنه طاف وسعى، فظن أن ذلك عمرة مستقلة، وإلا فهو على قرانه.
1: الحاجة إذا خرج في يوم التروية يريد أن يخرج إلى الحل من الحرم، يريد أن يخرج إلى عرفة، فهل يلزمه طواف وداع أم لا؟
3: لا يلزمه طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى منى ثم إلى عرفة ولم يطوف طواف الوداع. فإذا قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما زال في نسكه، قلنا لكن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم حلوا من إحرام العمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي وابتدأوا الحج من جديد في اليوم الثامن، ومع ذلك ما أمروا بأن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا طواف الوداع.
1: لا.
3: فليس طواف الوداع في هذه الحال مشروعا.
1: منذ 2 سنين قضيت فرض الحج والحمد لله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استلومت، ويقصد يعني المحتلم، وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا، وقبل الشمس تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطفت طواف الإفاضة ومضيت. يقول حتى الآن لم أذبح، أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحا وهل الذبح واجبا أم لا؟
3: لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم.
4: لا.
3: ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوت وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل.
4: لا.
3: وأما هل يجب عليه الهدي؟
4: قبل أن نذهب عن هذه المسألة، إذا ألا يكفي التيمم عن مثلا الإنسان يغتسل بماء؟
3: ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء، لأن الواجب التطهر بالماء.
4: نعم.
3: فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم.
4: طيب بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن
3: نعم يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا
4: عن الأشياء الماضية؟
3: عن الأشياء الماضية. نعم. لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا،
4: لا،
3: وإنما الارتفاع حتى يجد الماء. وهكذا أيضا في الوضوء، يتيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال وضوء المسلم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمواصلة في قراءتنا في مختصر تفسير ابن كثير، ونيابة عن شيخنا حفظه الله، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر المشهور بابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، قال: يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قد جاء في مقدمة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الذي أنقض ظهرك، والإنقاض الصوت، وقال غير واحد من السلف: أي أثقلك حمله أو حمله. والظهر محل الحمل، أنقضى يعني أثقل، فغفر الله له ما تقدم وما تأخر. وهذه الذنوب المثقلة، هذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليس فيها كفر ولا شرك ولا كبائر ولا صغائر فيها خسة. وأخبر الله عز وجل أنها أنقضت ظهره، ظهر رسوله، أثقلته، فوضعها الله أي غفرها. فكيف بنا وعندنا شرك وكبائر وذنوب قد نسيناها؟ كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، نسأل الله أن يعفو عنا. وهذا معتقد أهل السنة في الأنبياء، أنهم معصومون من الكبائر، معصومون من الشرك والكفر والكبائر ومن الصغائر التي فيها خسة، وتحصل منهم الذنوب الصغيرة ويغفرها الله، ويجتهدون ويصوبهم الله. وهذا في القرآن والسنة كله. وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا كلام عام في كل عبادة، نحن نعلم يقينا
أنها لا تقبل منا إلا بشرطين: الإخلاص والاتباع. فالإخلاص لله والاتباع لرسوله في جميع أنواع العبادات. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور في جميع أنواع العبادات على مدار اللحظات، وهذا الكلام إذا فهمت المعنى: أولئك الذين يقولون أنت ما تحب الرسول، نعوذ بالله، حب الرسول إيمان، كيف ما نحب الرسول؟ قال: لأنك ما تحتفل بمولده. نحن نحتفل به على اللحظات، ما نتحرك حركة إلا وفيها نعمل عبادة، وهذه العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والاتباع. فنحن على مدار اللحظات ونحن نذكر الرسول ونحتفل بالرسول عليه الصلاة والسلام، ما نبقى غافلين إلى أن يأتي 12 ربيع ثم نأتي بتلك الشركيات والكفريات بزعم أننا نحتفل بمولد الرسول وأن الرسول يخرج من قبره ويحضر الموالد. ولماذا سميت بالحضرة؟ الحضرة لأن الرسول يحضر، من الحضور بالضاد حضر، وأما بالضاء أخت الطاء فهي من الحضر وهو المنع. ولذلك يقول شاعرهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب، لقد بلبلت أسماعنا يا مطرب الفقراء. لا وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر. ولذلك هم يقومون ما يسمى بالمرحب في آخر المولد: مرحبا يا نور عيني، مرحبا جدا الحسيني، مرحبا. يقومون كلهم قيام ويضربون بتلك الطيران حتى ترتجف الأفئدة من الصدور وتعلو الشياطين على أولئك وتصرعهم بعضهم على الأبواب وبعضهم تحت الأقدام، وهكذا. ويأتي ذلك الكاهن يضع يده على رأس هذا وعلى أذن هذا ويمسح على هذا ويدفل على هذا، والشياطين ترتفع فيقومون. هذا رأيناه رأي العين، وما قيل لنا، رأيناه رأي العين. وربنا تبارك وتعالى قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، في أول صفحة من سورة المؤمنين في آخرها، ثم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي: أنا أول من ينشق عنه القبر، ما هو الآن يخرج من قبره ويتجول من قرية لقرية يحضر الموالد. هذا من الاعتقادات الباطلة والعياذ بالله. إذن نحن نذكر النبي عليه الصلاة والسلام بما رفع الله به ذكره، ورفعنا لك ذكرك، رفع ذكره لا مثيل لهذا الرفع لأحد غيره عليه الصلاة والسلام من البشر أو من الخلق، من الملائكة، من الجن والإنس في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: أي لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال قتادة: رفع ذكره في الدنيا والآخرة. نعم، وهذا كما سمعت عام.

المناطق من كان عنده إمكانية لأخذ الخطباء فلينسق مع من شاء من الخطباء، يعني مسؤولي المناطق الذين يريدون إخراج خطباء من الدار يأتي ويرتب له الإخوة الذي يريدهم إذا تيسر له يعني البترول ينقل الإخوة إلى مناطقه أو مكانه حتى ييسر الله أمر الدعوة، نسأل الله أن ييسر. يعني هذا لا مانع أنك تأتي تسجل لك مجموعة من الخطباء، تيسرت أمورك بالسيارة أخرج بهم المنطقة التي أنت فيها. تنبيه هام آخر، بعض الطلاب يخرجون إلى السوق بدون إذن من الصغار والكبار، وبعضهم يخرج بالليل. الله المستعان، أبغض البقاع إلى الله أسواقها، ولا يخرج الإنسان إلا للحاجة. سوق نعم للحاجة، لكن قبل الظهر. هذا سوق الموالعة، يعني باقي 10 دقائق 5 دقائق، وأيضا بالليل بعض الأسواق كذلك. يعني ما نقول هؤلاء خرجوا من أجل هذا، لا، لكن هذا عادة. أما الذي له غرض يذهب حدود الساعة 9 10 يشتري حاجته ورجع. لكن الآن بعض الأوقات يؤذن والإخوة ذاهبون السوق أو راجعون من السوق، إيش تسوق الآن؟ أكثر الناس قد غلقوا. اذهب في وقت الصباح إذا لك غرض، خذ حاجتك وارجع، وفي الليل ما هو طيب. وأيضا الصغار والكبار يذهبون يتسوقون، ما هو طيب، يحصل عليه شيء، يحصل منه شيء في السوق،

نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال، فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة، ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة، فمنا من يذهب إلى جدة، ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة. وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة، فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها؟

0: الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس الثالث من هداية الحيران إلى معرفة تاريخ دولة إيران، وهذا الدرس عنوان قيام الإمبراطورية الساسانية الفارسية. هذه إمبراطورية أخرى قامت كما سيأتي بيانها. كيف قامت هذه الإمبراطورية؟ وعندما يقال إمبراطورية يعني دولة عظمى كبرى مترامية الأطراف. البداية كانت في مدينة إصطخر، مدينة إصطخر في بلاد فارس، مدينة كبيرة لها أعمال كثيرة. في إصطخر ظهر رجل اسمه ساسان، رجل كاهن فارسي مجوسي يعمل بالكهانة، وهي بلاد الكهانة والشعوذة هذه البلدان قديما، وإلا فقد أنجبت علماء، كلها بلاد فارس أنجبت علماء فيما بعد كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ظهر ساسان في إصطخر وكان كاهنا، وهو من الفرس المجوس. جاء له ولد اسمه بابك، اسم بابك هذا يتكرر عند المجوس وفارس، مثل بابك الخرمي الزنديق الملحد الذي ظهر في زمن المأمون. ولبابك، هذا بابك متقدم غير بابك الخرمي، ولبابك جاء ولد اسمه إردشير، هذا الذي أقام الإمبراطورية، إردشير ابن بابك ابن ساسان. إردشير هذا كانت عنده مقومات القيادة والسياسة. اشتهر إردشير وذاع صيته وصارت له مكانة وشهرة وجيش، فقاد جيشا وخرج على الإمبراطورية البرثية الفارسية، أقام إمبراطورية على أنقاض إمبراطورية فارسية أخرى. أردشير أسقط الإمبراطورية البرثية الفارسية التي كانت ضعيفة، أسقطها في سنة 224 للميلاد، يعني بعد ميلاد عيسى عليه السلام، 224 للميلاد. فأسس هذا إردشير إمبراطورية فارسية جديدة سماها على اسم جده. من هو جده؟ ساسان. سماها الإمبراطورية الساسانية الفارسية. هذه الإمبراطورية الساسانية هي التي واجهت المسلمين في الفتوحات، وكان أول من زلزل عروش الساسانية هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما أرسله أبو بكر رضي الله عنه إلى بلاد العراق ليفتحها، ثم المثنى ابن حارثة، ثم النعمان بن مقرن، ثم القعقاع وسائر الفاتحين كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لأن الدولة الساسانية أو الإمبراطورية الساسانية الفارسية أخذت بلاد العراق كلها، وخلف العراق إيران، تسمى اليوم بإيران، هذا الاسم حادث، خلف العراق فارس، ثم بلاد ما وراء النهر فارس واسعة. بدأ خالد بفتح العراق، ثم أكمل المثنى، ثم جاءت نهاوند، ثم تستر، وهكذا. هذه الفتوحات التي كان يتصدى لها الساسانيون الفرس، ولكنهم سقطوا وتهاووا في زمن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. هذه الإمبراطورية الساسانية هي الإمبراطورية الفارسية الثانية، لأنها في القوة والشهرة تأتي بعد الإمبراطورية الأخمينية، الإخمينية الإمبراطورية الفارسية الأولى. وهي التي كان من أشهر ملوكها قورش الذي مر معنا ذكره، الذي حرر اليهود من الأسر البابلي ولقب نفسه بشاه شاه، أي ملك الملوك، لشهرته وكثرة أملاكه وقوته. جاءت هذه الإمبراطورية الساسانية الفارسية وأشهر ملوكها هذا إردشير، ولقب نفسه أيضا بشاه شاه لأنه من أشهر ملوك فارس. أردشير هذا له إنجازات، له أعمال، له عمران، له انتصارات. هو الذي بنى نيسابور، مدينة نيسابور أو إقليم نيسابور الذي يقع ضمن خراسان. نيسابور التي أنجبت الإمام مسلما والحاكم وغيرهما من العلماء. نيسابور اليوم تقع في إيران. وفي عهد إردشير ملك وامبراطور الإمبراطورية الساسانية عادت الحروب بينه وبين الروم، عادت الحروب بين الفرس والروم، بين إمبراطوريتين كبيرتين، وصارت حروبا تقليدية لا تنقطع، يقال حرب فارس والروم، صارت شيئا معتادا. الفرس يمثلهم الإمبراطورية الساسانية الفارسية، عباد النار الذين هم على ملة من؟ على عقيدة من؟ زرادشت، الذي دعا إلى عبادة النار، زرادشت. ويمثل الروم روما عاصمة إيطاليا، ثم جاءت البيزنطية والقسطنطينية أيضا خلفا لها، والروم كتابيون. الروم من أتباع عيسى عليه السلام، والفرس وثنيون، الفرس وثنيون على مذهب زرادشت، والروم كتابيون. ومع هذا حقق إردشير هذا الفارسي على الروم انتصارات كبيرة، حتى أنه في بعض حروبه أسر إمبراطور الروم. ثم ظهر رجل ضال يدعو إلى فكرة جديدة وإلى دين جديد، وهو ماني، قد مر ذكره إجمالا، الآن نذكره بشيء من التفصيل. كل هذا الذي نذكره يعني هو اختصار لدولة فارس حتى نصل إلى إيران، وكيف سميت إيران، وكيف دخل التشيع فيها. ظهر ماني، رجل اسمه ماني، صاحب العقيدة المانوية التي تنسب إليه، ظهر في القرن الميلادي الثالث. ولادته كانت في سنة 216، يعني ظهوره وظهور دعوته كانت في نهاية القرن الثالث. ودعوته تتلخص في أن للكون خالقين، النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وصار لماني أتباع، وصارت لفكرته ودينه الباطل أتباع، وانتشرت عقيدته واعتنقها أكثر الفرس، وصارت دين المجوس. والمجوس أمة قديمة جاءت حتى قبل زرادشت، والمجوس عباد النار كانوا يعبدون النار، وأصل فيهم هذا زرادشت. زرادشت متى ظهر؟ قبل الميلاد بكم؟ 650 سنة، هذا الصحيح، ظهر في سنة 56 قبل الميلاد. وماني هذا ظهر في سنة 250 ميلادية تقريبا. كم الفرق بينهما؟ 900 سنة. كلاهما من دعاة المجوسية، كلاهما من دعاة المجوسية ومن الدعاة إلى عبادة النار. يقال بأن زرادشت عاصر موسى أو جاء بعده ولم يؤمن به، وإنما دعا إلى عبادة النار. وماني صاحب العقيدة المانوية جاء بعد عيسى، وكان ماني هذا يقول بنبوة عيسى، يؤمن بنبوة عيسى ولا يؤمن بنبوة موسى، لكنه قال بأن النور والظلمة أزليان خالقان، وهذا كفر. يقول بأن النور شيء أزلي ليس مخلوقا، شيء أزلي، والظلمة كذلك، والنور خالق والظلمة أيضا خالق، وهذا كفر. ولقد اشتهر هذا المذهب، مذهب المانوية في المجوس، وصار أشهر من العقيدة الزرادشتية وهي العقيدة الثانوية، الثانوية الذين يقولون بأن الآلهة اثنان. المجوس صارت تعرف بهذه العقيدة المانوية أكثر من زرادشت. ما الدليل من السنة؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، حسن الحديث الشيخ الألباني، القدرية، القدرية هذه الفرقة التي تنسب الإسلام، التي أول من قال بها سوسن ثم معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، ثم صارت مذهبا كفريا في أهل الإسلام، ومن قال بهذا فليس من الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام القدرية مجوس هذه الأمة، حديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمر، وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، نسبهم إلى المجوس الذين كانوا يعتقدون عقيدة ماني، وهي أن للكون خالقين، لأن القدرية فرقتان، القدرية الأولى وهي التي كانت تقول بنفي مراتب القدر الأربع، لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق، ويقولون بأن الله عز وجل لا يعلم بشيء إلا بعد حدوثه، وهذا كفر صراح وبواح. وقد انقرضوا كما قال شيخ الإسلام، انقرضوا قبل أكثر من 800 سنة. والقدرية الثانية وهي المعتزلة أثبتوا مرتبة العلم والكتابة، لكن قالوا الشر لا يخلقه الله، الكافر والمشرك وصاحب الشر يخلق أفعاله، فشابه المجوس المانوية الثانوية في إثبات خالق غير الله. إذا كانت المانوية، إذا كان ماني وأتباعه والثانوية قد أثبتوا خالقين النور والظلمة، فإن المعتزلة القدرية الثاني قد أثبتوا الخلق لكل إنسان، لكل كافر، لكل صاحب شر، أثبتوا خالقين لا يحصون كثرة، وهم مشابهون للمجوس في هذه المسألة. ثم جاء رجل، هذه الآن نذكر عقائد ما زالت موجودة، ما زالت موجودة في بعض بلاد تنسب الإسلام. ثم جاء رجل آخر ضال بعد ماني، وهو مزدك، مزدك رجل صاحب دعوة جديدة، جاء بعد ماني ووافق ماني في هذين الأصلين النور والظلمة، وأنهما خالقان أزليان. كان مزدك، انظر كيف وصلت ديانة مزدك إلى هذه البلاد، وربما لا يزال آثارها إلى يومنا هذا، العقيدة المزدكية. مزدك هذا كان يدعو إلى السلام وإلى ترك التباغض والقتال والخلاف، من دعاة السلام، من دعاة التحابب والتوادد، كان ينهى عن الخلاف والقتال، وكان يرى أن أكبر سبب لحصول القتال والخلاف النساء والأموال، لهذا أحل النساء وأباح الأموال، وقال الناس شركاء ليسوا في الماء والكلاء والنار فقط، بل شركاء في كل شيء، في المال، في النساء، في كل شيء، كما نقل هذا الشهرستاني في الملل والنحل أن مزدك يقول بهذه الفكرة، وبهذا يكون مزدك أول اشتراكي شيوعي أخذ ماركس الماسوني فكرة الاشتراكية. طبعا ماركس العوبة في يد الماسونية، أسقطوا قيصر الروس ثم جاءوا بماركس وهو ماسوني من الدرجة 31، ماركس ماسوني يهودي ومعه إنجليز كلهم من الماسونية، جاء بفكرة الشيوعية الاشتراكية التي أشهرها فيما بعد لينين، وللأسف دخلت إلى بعض بلاد الإسلام وصارت دينا وعقيدة ودولة وفكرة، وصاروا يدعون إلى الاشتراكية. لا يسمح لتاجر أن يظهر ماله، لابد أن تؤمم أمواله وأن يكون الناس على حد سواء، يعني في الفقر. هم ما فعلوا شيء للفقير وإنما ظلموا الغني، قالوا الناس شركاء، الطبقة البرجوازية التي عندها أموال لابد أن تؤمم أموالها، تؤخذ عليها الأرض، والأرض لمن يفلحها، الذي عنده أرض واسع يعطي الذي ليس عنده أرض، والذي معه مال كثير يؤمم. وصارت الدولة تقوم على أنقاض المساكين وعلى أنقاض الأغنياء وعلى أنقاض أصحاب الأموال. وأول من أشهر هذا جمال عبد الناصر، اشتراكية والتأميم والإصلاح الزراعي وما جرى في اليمن إنما والتقليل لجمال عبد الناصر الذي أشهر القومية والاشتراكية وثبتها في بلاد المسلمين للأسف. ففكرة الاشتراكية والشيوعية حتى وإن جاءت من هناك من الاتحاد السوفيتي فأصلها مجوسي. طبعا كما مر معنا أكثر أو كل الأفكار والبدع والانحرافات الأصل من اليهود، واليهود تأثروا ببابل وفارس لأن فارس قبل اليهود، وهذه العقائد المنحرفة الباطلة. فجاء ماركس بدعوته البائرة وعقيدته الكافرة بهذه الفكرة الفاجرة. اشتهرت العقيدة المزدكية وازدادت قوة. لماذا اشتهر مزدك وصارت فكرته وهي أن الناس شركاء في كل شيء؟ لماذا صارت مشتهرة؟ لأن الإمبراطور الفارسي الذي جاء بعد أردشير وهو قباذ ابن فيروز اعتنق عقيدة مزدك وقال بها واعتمدها وجعلها دين إمبراطوريته. فكان الصراع بين الديانة الزرادشتية وبين الديانة المزدكية، كلها ديانات باطلة كافرة. كان الصراع بين أتباع زرادشت وبين أتباع مزدك، فانتصرت عقيدة مزدك وديانته على أتباع زرادشت لأن الإمبراطور قباذ بن فيروز كان مع المزدكية. وفي سنة 31 و500 للميلاد مات قباذ إمبراطور الفرس، وبعده جاء ولده أنوشروان، هذا أول ملك من ملوك الفرس يلقب بكسرى، هو أنوشروان بن قباذ. أنوشروان هو الذي لقب نفسه بكسرى، ولما جاء بعده كسرى صار يميز بيقال كسرى الأول. هذا أنوشروان صار هو الإمبراطور للإمبراطورية الساسانية بعد أبيه قباذ. وكان أنوشروان يعتقد عقيدة زرادشت، فأول شيء فعله بعد أن صار إمبراطورا قبض على مزدك وحكم عليه بالإعدام فقتله، ثم تتبع أتباع مزدك بالقتل فأفناهم جميعا، وعادت عقيدة زرادشت إلى الظهور والانتشار، وصارت هي عقيدة الإمبراطورية الساسانية. هذه العقائد الباطلة ما زالت في بلاد إيران إلى يومنا هذا، وأتباعها يمارسون طقوسهم والبداية كانت من بلاد الخرافة بابل وما إلى ذلك. ومن بابل أخذ اليهود عندما تعرضوا للأسر البابلي، ومن اليهود أخذ أهل البدع من أهل الإسلام. وفي أواخر الدولة الساسانية وفي سنة 71 و500 حصل حدث عظيم. ما هو؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا
1: مواعظ.
2: ولن تجد أخا صالحا إلا إذا كان صادقا، وأفضل الإخوان من يهدي إليك العيوب، وشرهم من يمدحك ومن يجاملك ومن لا يدلك على عيوبك. وما سمي الصديق صديقا إلا لأنه يصدق صاحبه، ليس صديق المرء من لا يصدقه. والقرين السيء هو الذي يترك الإنسان على الضعف في طاعة الله والإيمان بالله ولا ينبهه والعياذ بالله، فهذا غفلة وصحبته غفلة وتزيد من الغفلة. فإذا أردت أن يكون علمك نافعا فابحث عمن يعينك على طلب العلم من إخوانك. فإن فسد الزمان وقل أن تجد الصادق من الإخوان فافعل فعل الحكماء العقلاء بعد الاستعانة بالله عز وجل. وما هو صنيعهم؟ أن تختار من الأصحاب في الأوقات وفي المناسبات ما يجعلهم عونا لك على ذلك. فإذا لم تجد أخا تتوفر في هذه الصفات ووجدتها مفرقة في أكثر من أخ، فخذ كل واحد منهم بأخوة تعينك على تحقيق المقصود. وهذا معروف أن تجد، حتى وجدنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يصحبون الناس على قدر عقولهم، فأنت تصحب أصحابك بقدر ما تستفيد منهم. فإذا وجدت أخا جيدا في المذاكرة تتفق معه أن يراك مرة في الأسبوع أو مرتين، وتحدد له ساعة معينة وتجعلها للمذاكرة. ثم الأخ الثاني يعينك على التسميع لك والحفظ، وفتح الله عليه في التسميع والحفظ، يعطيه وقتا آخر للتسميع والحفظ، وهكذا يراك الله وأنت تبذل جميع الأسباب للانتفاع من هذا العلم وممن رزق العلم، وهذا يعينك الله به على طلب العلم والانتفاع به.
1: مواعظ مع معالي الشيخ محمد المختار.
3: هذه الفتنة أيها الناس هي فتنة الجوالات، فتنة عظيمة. وأيما فتنة، لا ترى شخصا إلا من رحم الله وهو يحمل هذا الجوال وصار العالم بين يديه. ترى كثيرا من الناس يتورع أن يدخل آلة الشاشة إلى بيته وأن يضع ذلكم الدش على سطح بيته، فالناس سيعتبون عليه والناس سيتكلمون فيه، ولكنه صار يحمل شاشة متنقلة من غرفة إلى أخرى، بل ربما يزاول هذه الأعمال وهو تحت فرشه. فتنة عظيمة، كم من مصائبها، كم أوقعت كثيرا من الناس في المهالك، كم تنشر في هذه الآلات من الرذائل، كم. لا يخفى على الجميع، العالم بين يديك، ومن ذا الذي يقول أنه لا ينظر إلا من عصمه الله. نشر الرذائل بين يديك، كل ما يريد وإذا به بين يديك. فيا شباب يا شباب الفيسبوك، ويا شباب الواتس، ويا شباب التيك توك، اتقوا الله، اتقوا الله جل وعلا في أعماركم، راقبوا الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا مطلع عليكم. قد ربما تتستر عن أعين الناس حتى لا يراك الصغير فضلا عن الكبير، والله جل وعلا مطلع عليك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي كثيرا من الشباب في الزنا بسبب ذلك، وهذا لا ينكره أحد أن كثيرا من الشباب وقع في الزنا، وهناك من وقع في اللواط، وهناك من وقع ووقع بسبب هذه الآلات المدمرة. راقب الله جل وعلا، راقب الله، كم من الناس من مات وهو ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، بل كم حصلت من الحوادث في السيارات، إدمان عظيم في الجوالات أعظم من إدمان أصحاب الدخان، أعظم من إدمان أصحاب القات، بل ما خلت بيوت الله جل وعلا من هذا الصنف، ما خلت البيوت، المساجد لا ترى مجلسا يجلس فيه الصلحاء فضلا عن غيرهم إلا وإذا بكل واحد يحمل جواله يتحدث المتحدث، والناس لا ينظرون إليك في المجلس، كل مشغول بنفسه بجواله. فتنة دهماء تمر في المستشفيات، تمر في المكاتب، تمر على النقاط، تمر على الدوائر المحكومية، تمر على الحراسات، وإذا بكل واحد يحمل جواله. كم ينشر فيها من الشائعات، كم حصل من فراق بين الأحبة، كم حصل فراق بين القبائل، كم حصل فراق بين الدول بسبب ما ينشر بهذه الآلات التي دمرت كثيرا من أبناء المسلمين، وهذا لا ينكر أحد. ربما الواحد يرى منشورا وإذا به ينشر منش أو مقطعا كذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في البخاري عن ذلكم الرجل في عذاب القبر، بينما رجل قائم وآخر بيده كاللوب من حديد، فيشرشر مشجقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يعود إلى الجهة الأخرى فيصنع بها كما صنع بالأولى، ويعود إلى الجهة الأولى وقد عادت كما كانت، فما زال يفعل به كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، من هذا؟ فقال: هذا الرجل الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة، الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق، ربما تنشر منشورا كذبا تلقى الله جل وعلا يوم القيامة. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة، في رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة لم يتبين بها، يزل بها في النار 70 خريفا. عظيمة، 70 خريفا. فتنة، وأيما فتنة، قتلت الأبناء، قتلت النساء، قتلت الأولاد، فإن أبناء المسلمين على خطر عظيم، قد أحدق بالأبناء. فيا أيها الآباء اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في نسائكم، العالم بين يدي الشاب، العالم بين يدي الشاب، اتقوا الله في الأبناء. من أراد أن يقتل ولدك، من أراد أن يغلق ولدك، من أراد أن يدمر ولدك، فليعطيه جوالا لمسا. شاب، ماذا تنتظر من شاب في عنفوان شبابه وفي كمال قوته وفي غيجان شهوته؟ ماذا تنتظر منه؟ ماذا تنتظر؟ اتقوا الله في أبنائكم. ما الذي منع الأبناء من دخول المساجد؟ ما الذي منع الأبناء من العلم؟ ما الذي أمنع الأبناء من الطاعات؟ انظروا في وقت الشبكات، ذاك بين الأحجار وذاك بين الأشجار، وذاك بوسط حرارة الشمس، وذاك بوسط البرد، وذاك عند غبوب الرياح، رجل مخدر، العالم بين يديه. اتقوا الله في الأبناء. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا الله في أبنائكم، والله لتسألن يوم القيامة. طفل صغير شاب، جوال بين يديه، العالم بين يديه، اتقوا الله في أبنائكم، والله إن هذا لمن فساد الأبناء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن معقل بن يسار قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اسمع، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه العقلاء. أيها الشاب، أيهما أشد خطرا، الشاشات التي في أوساط البيوت قد لا تكن إلا في غرفة واحدة، أم هذا الجوال يحمله الشاب وتحمله البنت وتحمله المرأة؟ قبل يومين يخبرني أخ هنا من طلاب العلم، قال: اتصل بي شاب وهو يعرفك، فقال: أريد أن ألتقي بك. قال: فحددت له وقتا فالتقى بي، فجلس معي وصافحت وسلمت عليه وسألت عنه، ثم أحجم عن الكلام. قال: فقلت: تكلم. وهو منكس الرأس: تكلم. ما استطاع. قال: فعلمت أنه قد وقع في خطر. قال: فقلت له: وإن وقع الإنسان في خطر من تاب تاب الله عليه. وذكرت له آية الرجاء، فقال: ماذا أقول لك يا فلان، وقعت في أختي وهي في السن السادسة من عمري، والله وقعت في أختي أي في الزنا وهي في السن السادسة من عمرها. قال: فقلت: ما الذي أوقعك؟ قال: الجوال. كان يشاهد مسلسلات ويشاهد مقاطع مخزية، وإذا بأخته الصغيرة نائمة بجواره، فما قام إلا أن فعل بها الفاحشة. سبب ذلك: والله لتسألن أيها الأب حين تقف أمام الله، حين تقف أمام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فبعد أن فعلت ذلك وإذا بالشيطان يأتي إلي فقال: اقتلها، اقتلها خوفا من العار. قال: فتورعت، خفت من ذلك. ثم أتى له بخطط عظيمة إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. كل ذلك سبب الجوال. أحرمت بيتك من الملائكة، كم تدخل من صور إلى البيوت، يظل الناس في مجالس القاعة كل ينظر إلى ما ينظر إليه، كم حصل من انتهاك لأعراض بعض الفتيات. فإن هناك من البرامج ما يستطيع الإنسان أن يسحب تلك الرسائل وتلك الصور ولو كان بينه وبينه مسافات. يستطيع الإنسان أن يراسلك من جوال آخر مئات من الفتيات، مئات. والله وبالله وتالله أن شخصا أخبرني وأنا في أرض المملكة، يقول أن رجلا من هؤلاء الذئاب البشرية لقد فض بكارة 40 شاب بسبب الجوال، بسبب الجوال. اتقوا الله في أبنائكم، راقبوا الله جل وعلا في بناتكم. كثير من الناس السحر، منها تعلم كثير من الناس الرفض، منها تعلم كثير من الناس التصوف والبدع، ينشر بين يديه المسلسلات إلى غير ذلك. كم لها من الأضرار العظيمة، تفككت الأسر بسببها، كم حصل من طلاق بين الزوج والزوجة بسبب الجوال. صرنا كثير من النساء تشكو من زوجها، تقول: 24 ساعة أو جل وقته وهو في الجوال. لا يلتفت إلي، لا يلتفت إلي، وجالس في الجوال. هذا إذا كان في مباح، فما بالكم إذا كان يراسل المحرمات؟ صار هذا الآن من التقصير في حقوق النساء وهو مدمن في الجوال. كم تحصل من الأضرار النفسية؟ كثير، عشرات بل مئات ممن أصيب بالحالة النفسية بسبب هذه الجوالات، صار مدمنا عليها جل وقته وهو ينظر إلى المقاطع إلى كذا، حتى أصيب بحالة نفسية. كم من الأضرار الصحية التي تحصل لكثير من الناس، من فقد نظره أو خف نظره وهو يشاهد الجوالات ساعات ساعات. هل جعلت ساعة تتلو كلام الله؟ هل جعلت نصف ساعة تترك هذا الجوال لله قبل أن يتركك عن قريب؟ سيتركك ولا محل. راقب الله، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله لا يخفى عليه شيء، اعلم أن الله جل وعلا قادر على أن ينزل بك الموت وأنت على تلك الحال. فوالله إنها لمن الخيانة، والله إنه لمن الغش، والله إنه لمن الظلم أن يعطي الوالد ولده الشاب جوالا ويعطيه الواتس ويعطيه الفيسبوك أو التيك توك أو إلى غير ذلك. هذه أضرار لا تخفى على الجميع أبدا. فإذا أيها الآباء، أيها الشباب، أيها الناس، راقب الله جل وعلا فيما تحملون، راقب الله. ربما نظرة واحدة تنزع من قلبك حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله، مما ذكر عنه أنه نظر وهو في طريقه إلى امرأة بغير قصد فقال: نزع مني الحفظ أو قل حفظي. فكان لا يقرأ الصافحة إلا مرة واحدة ويحفظها مباشرة، وبعد ذلك لم يجد ذلك. فقال: شكيت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. قال: واعلم أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كم نزع من حلاوة الإيمان، كم حصلت من الأضرار في سبب هذه الجوالات التي يحملها كثير من الناس. راقب الله قبل أن تفتح ذلك، اعلم أنه قد ربما يفاجئك الموت وأنت على ذلكم المرء ولا محل. فالله الله، التوبة التوبة قبل أن ينزل هاذم اللذات منفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، وقبل أن تقف أمام الله سبحانه وتعالى. وليس خاص في الشباب، ليأتئات ويقول أنا متزوج، لا، فإن المعاصي أيها الناس قد توقع في كثير من كبار السن فضلا عن صغارهم. وخلاصة ذلك أنت تحمل بين يديك نارا، والله إن هذه الجوالات نخشى أن تكون جسرا إلى جهنم، نخشى أن تكون جسرا إلى جهنم. رب نظرة واحدة تكون سبب لدخولك النار. يقول الإمام أحمد: أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة واحدة؟ بنظرة واحدة ربما يؤديك إلى أن يحبط الله عملك. شباب بين الأشجار بين الأحجار يتابعون الشبكة، يتابعون الشبكة. بقي خوف من الله، بقي مراقبة لله، بقي خوف ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. اتركوا الجوالات لله قبل أن تتركوها. عظيمة فتنة الجوالات، كم قتلت من الأوقات. يظل الشاب أقل شاب، أقل شاب يجلس ساعة في الجوال. أرأيت لو ذكر الله جل وعلا في الساعة كم شيئا من الحسنات؟ أرأيت لو قرأ القرآن خلال ساعة كم يجد من الأجور؟ الآن بعض الشباب يظل ساعات وهو في متابعة ما حرم الله إلا من رحم الله. هل تأمن أيها الشاب أن ينزل بك الموت وأنت على هذه الحالة؟ لا تأمن. الله سبحانه وتعالى يمهل، يمهل، قد تقتل وقتك بيدك وأنت بحاجة إلى حسنة أمام الله. كم تنشر من تلك المقاطع المخزية، تلك الأقوال الكاذبة، تلك الأقوال الزائفة، وكل ذلك بسبب هذه الآلة المدمرة التي صرفت الناس كثيرا من الناس عن المساجد، عن القرآن، عن العلم، عن الطاعة. أوقعت في القتل، أوقعت في الزنا، أوقعت في اللواط، أوقعت في شرب ما حرم الله، والعالم بين يديه.
4: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا زيارة إخواننا وأحبتنا في هذا المسجد وفي هذه المنطقة، له الحمد لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وهذه نعمة يصطفي الله سبحانه وتعالى لها من شاء من خلقه. الزيارات في الله حين تكون لله، لا من أجل غرض دنيوي، ولا من أجل حظوظ نفسية، ولا من أجل مطامع شخصية، يؤجر المرء على هذه الزيارات وعلى هذه الخطأ، وهي نعمة من نعمة الله على عبده، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم شكر الله لأخينا المبارك والداعي المفضال محمد شيخ حفظه الله، أولا على ما يقوم به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد منذ زمن، وثابت وصابر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يكتب له الأجر، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يثبتنا وإياه على هذا الطريق حتى نلقاه. شكر الله له على مقدمته وعلى ترحابه وعلى حرصه بوصول الخير إلى هذه المنطقة، لآبائه وإخوانه وأقاربه ولأهل بلدته وللمسلمين. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من خلقه لنشر دينه ولتعليم أبناء المسلمين بقدر استطاعته، شكر الله له. ثم شكر الله للشيخ المبارك المفضال لأبي العباس علي بن مهدي الصومالي حفظه الله على أيضا ترحيبه بإخوانه وبأحبابه وبمحبيه، والشيخ علي معروف، وقد رأيتم خيره ورأيتم أثر دعوته ورأيتم ثمرة دعوته حين كان يفد إليكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يستمر لذلك، فلقد حباه الله من العلم الكثير. نسأل الله أن يثبتنا وإياه على هذا الطريق، نسأل الله أن يثبتنا وإياه وإياكم على هذا الطريق حتى نلقاه. وقد أتى معنا بعض إخواننا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كأخينا أيضا رضوان حفظه الله، كأخينا عبد الله بن فلاح الذي طالما زاركم كثيرا في هذا المكان وأثمر، ورأينا من أثر دعوته المباركة، أسأل الله أن يكتب له الأجر. وكل من أتى من إخواننا من طلاب العلم ومن المناصرين ومن المحبين فحيا الله الجميع إلى أحب البقاء إليه سبحانه وتعالى. أيها الآباء والإخوة، لطالما ترددت في أكثر من موضوع حول ماذا يتحدث المتحدث ونحن في زمن الفتن، في زمن الشهوات، في زمن الشبهات، في زمن تآمر الأعداء، في زمن الحرب على المسلمين حسيا وإعلاميا ومعنويا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وغير ذلك، حرب عظيمة على أبناء الإسلام. وإني وفي هذا الوقت سأذكر مصيبة عظيمة، وأيما عظيمة، أوقعت كثير من أبناء المسلمين في الفخ، أهلكتهم، دمرتهم، أرعبتهم، قتلتهم، أفقرتهم، اقترفوا الحرام، سفكوا الدماء، قطعوا الطرقات، وقعوا في الزنا، وقعوا في اللواط بسبب ما ستسمعون. هذا الأمر الذي أحب أن أنبه حوله لهو انتشار المخدرات والحشيش والشبو والخمور في كثير من المناطق وعند كثير من الشباب، وهذا شيء حق للمسلم أن يبكي دما، حق للمسلم أن يبكي دما هذه الأشياء المحرمة. وإن لم يأتي نص بهذا اللفظ إلا أن الشريعة عندها عمومات،

الحريات يقتل النفس البرية بغير حق، لأنه قد صار بدون عقل. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ألا تسمعون بين الفينة والأخرى من شباب المسلمين من ينتحر يقتل نفسه؟ ألا تسمعون من الناس من يقتل أباه ويقتل أمه التي لطالما حملت به في بطنها 9 أشهر، أبوه الذي لطالما منع نفسه من الطعام والشراب من أجل أن يسعد ولده، من أجل أن يزوجه، من أجل أن يبني له بيتا، من أجل أن يفعل له كذا وكذا، وفي آخر المطاف وإذا بك ترى هذا الولد قد قتل أباه أو قتل أمه أو قتل أخته أو قتل زوجته. ما السبب أيها الناس؟ هل نقول أنه مجنون؟ لا، كثيرا من الناس من يستخدم هذه الأمور، وهي ما سمعتم إما بشرب الخمر، وقد لعن الله عز وجل بشارب الخمر 10 في الخمر 10 كما في حديث أنس. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن من شرب هذه الأشياء ومن أدمن عليها ستسمعون من الأضرار العظيمة. والله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم عن ابن عمر قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فما أذهب العقل فهو من الخمور وهو من المحرمات. وفي حديث جابر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثير فقليل حرام، وإن كان يسيرا وأذهب بعقل الإنسان وشرب هذه المحرمات فإنه قد وقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل حرم ذلك: حرم عليكم الخبائث، هذه من المحرمات التي لا يجوز للإنسان انتهاك ما حرم الله سبحانه وتعالى وتعدي حدوده. وكم من الأضرار العظيمة في مثل هذه الأشياء. من أضرار أيها الناس شرب المخدرات، أو ما سمعتم بالشبو، أو ما سمعتم بالحشيش، أو بشرب الخمر، أنه يؤول بالإنسان إلى أن يترك العبادة، تراه بعيدا عن المساجد. من ابتلي بهذه الأمور تراه بعيدا عن بيوت الله جل وعلا، تراه بعيدا عن العلم الشرعي، تراه بعيدا عن الصالحين، تراه بعيدا عن أهل الخير. بل ربما بعضهم آل به الأمر، وصل به الأمر إلى أن خرج من دين الإسلام والعياذ بالله بسبب هذه الأمور العظيمة الذي سمعتم. من أضرار هذه الأمور من المخدرات أو الشبو أو الحشيش ما يذهب العقل، تؤول بالإنسان وتوصل بالإنسان إلى السرقة. فإن الإنسان إذا أدمن على هذه الحبوب ولم يجد مالا للشراء يؤول به الأمر إلى أن يسرق على أبيه، يسرق على أمه، وربما يتسلق إلى بيت جاره، وربما يؤول به الأمر إلى قطع الطرقات، إلى نهب أموال الناس، لأنه لا يستطيع إطلاقا أن يتخلى عنها أبدا، لا يستطيع أبدا. ولو أذكر لكم عجائب وستسمعون بإذنه سبحانه وتعالى. فإن الأعداء قاتلهم الله. أما تعلمون أن المنظمات، هناك منظمات خاصة لبث الحبوب، لنشرها بين الشباب، لنشرها بين المسلمين، لشرب الخمور، منظمات خاصة. وقد قبض على بعض المنظمات في محافظة عدن وهي تتبنى اللواط. أتصدقون هذا؟ من أهل السنة والجماعة من اقتحم بعض الأماكن بهذه المنظمات التي تبنت اللواط وتجمع الشباب إلى أماكن خاصة ليفعل الرجل بالرجل والعياذ بالله. ماذا تنتظرون من أعدائكم؟ ماذا تنتظرون من الكفار؟ ماذا تنتظرون من أعداء؟ أو تظنون أنهم يرحموكم؟ يرحمون المسلمين حين يعطونكم قليلا من الدقيق أو قليلا من الأرز أو قليلا من الزيت؟ أو ليس

0: عندهم فقراء في بلدانهم؟ ألا تعلمون أن الفقراء في أرض أمريكا أشد من الفقراء في بلاد اليمن مع ما فيها من الفقر؟ إلا أن الفقر هناك موجود، لكن هكذا يا عباد الله يعطون هذا من الدقيق ويأتون بالشباب قد اشترونهم قاتلهم الله، فيعطونهم الحبوب ويجالس الصديق صديقه وإذا بقد أعطاه حبة في أثناء التخزينة أو في أثناء الشراب أو إلى غير ذلك، في اليوم الأول، في اليوم العاشر، في اليوم العشرين، فبعد ذلك يقطع عليه، يقول هذا الشاب أعطني، لا يستطيع أبدا، فيقول لا أعطني مالا، ما أجد مالا، قال افعل ما شئت. فيذهب هذا الرجل يؤول به الأمر إلى أن يسرق، يقتل النفس المحرمة من أجل أن يجمع المال، من أجل أن يجمع المال. وأعجب من هذا وذاك، ماذا تظنون أن من أدمن على هذه الأمور ماذا يحصل منه؟ تخيل أن بعضهم قد أدمن ولا يستطيع أبدا أن يتركها أبدا، ولو سمعت كما سمعت لو آل به الأمر إلى أن يقتل النفس المحرمة. وصل ببعضهم إلى أنه يقول أراد أن يفعل به الفاحشة، تريد حبوبا، لابد أن تمكنني من نفسك، وأعظم من هذا وذاك لابد أن تأتي بأختك، لابد أن تأتي بأمك. حتى وصل ببعضهم إلى أنه أتى بزوجته يفعلون به الفاحشة وهو ينظر ويبكي، إلا أنه ما يستطيع، قد صار مدمنا على شرب الحبوب ولو أدى إلى قتل نفسه. فأتى بذلكم الرجل يفعل بزوجته وهو يصور من أجل أن يعطيه قليلا من الحبوب. هذه مآل من فتن ومن ابتلي بالحبوب والمخدرات وبالشبو والحشيش إلى غير ذلك. أيها الناس، هذه من المصائب التي انتشرت بين كثير من أبناء المسلمين، شلل بأكملها، جماعات يعني وطنوا أنفسهم وجندوا أنفسهم لفتن شباب المسلمين. هذا الشاب لا يعلم ويجالس ذئبا بشريا والعياذ بالله، وإذا بقد وضع له حبة في وطش الشراب في اليوم الأول في اليوم الثاني، حتى يصير مدمنا والعياذ بالله، فلا يستطيع أن يتخلى عنها أبدا من أضرارها كما سمعت. فإذا صار هذا مخدرا فصار بعضهم يفعل ببعض والعياذ بالله في اللواط. وأعظم من هذا وذاك أن بعضهم زنى بأخته، وآخر زنى بأمه، وآخر زنى بعمته، وآخر زنى بأخته وبخالته. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحبوب، بسبب هذه الحبوب، مخدر يعطيه الشجاعة ويعطيه حتى يقع في المحارم والعياذ بالله. كل ذلك بسبب هذه الحبوب، بسبب هذه المخدرات التي انتشرت بين أوساط الشباب، بين أوساط الناس، بين أوساط الرجال، بل وصل حتى أن دخل إلى بعض بيوت الناس إلى النساء. وكل ذلك من أضرار هذه الأمور، تؤول من أضرارها تسفك الدم المحرمة، يقتل ولا يبالي، وكأنه يقتل كلبا، وكأنه يقتل غرا لا يبالي، لأنها تعطيه الشجاعة، فتراه يسفك الدماء ويتقطع لطريق الناس، لأنه قد صار يفعل تلك الأشياء وهو بغير شعور والعياذ بالله. كم يا أيها الناس سيطروا على كثير من الشباب بهذه الحبوب، انتهكوا أعراضهم، فعلوا بهم الفواحش، أخذوا أموالهم، فعلوا بهم ما فعلوا بسبب هذه الحبوب والعياذ بالله. أسباب ذلك، ما السبب يا أيها الناس الذي وصل بالناس إلى هذا الباب؟ أولا ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني، الجهل، خلاصة الجهل، عدم العلم، هذه بضاعة كثير من الجهال. فإن الإنسان يا إخوة إذا لم يكن في قلبه الخوف من الله والخشية لله والتعظيم لله ومراقبة ربه سبحانه وتعالى، انتظر قد يفعل. العلم مفتاح الخيرية. ما من ذنب على وجه الأرض إلا وسببه الجهل. سببه الجهل. من أسباب ذلك أيها الناس قرناء السوء، جلساء السوء. فإن من الناس من يطلق لولده العنان، يخرج فلا يرجع إلا في آخر الليل، يدخل لا يعلم متى دخل، ويخرج ولا يدري متى خرج. فكان من أسباب ذلك تخطفوا كثيرا من الشباب وأردوهم في المصارع والمهالك وأقحموهم في شبكات المجرمين بسبب جلساء السوء. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين من يتفقد ولده؟ أين من ينظر إلى جلساء ولده؟ فكان من أسباب ذلك ربما ترى شابا صالحا بعيدا عن هذه الأمور، لكنه ما هناك من يرعيه، ليس هناك من يتابعه، ليس هناك من يتفقده من أسرته. فجالس هذا الشاب وجالس هذا الشاب، وما يأتي الولد بعد أي الولد بعد أيام إلا وإذا به قد تغيرت أخلاقه وتغيرت معاملته وتغيرت سيرته وتغير كلامه وتغيرت أفعاله. ما الذي أرداه؟ ما الذي غيره؟ جلساء السوء. وكم حث ربنا جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته عن البعد عن مجالسة أهل الشر. فإن الجليس، فإن الصاحب ساحب، ومن جالس جانس. أليس الله جل وعلا يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أليس الله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كان بمجرد القول ترى جليسا يتكلم بباطل لا يجوز أن تجالسه. أين ترى وأن تضع أولادك؟ ترى أولادك يجالسون تراك الصلاة، ترى أولادك يجالسون أهل اللغو، أهل الطرب، أهل الغناء، مجالس ربما يسخرون إلى الليل وهم في مجالس القات. ماذا تنتظر أيها الناس؟ من يتبنى هذه المجالس؟ هل الصلحاء يتبنون مجالس القات؟ هل ملاعب الكرة يتبنونها الصلحاء؟ فحافظوا على أبنائكم واتقوا الله في أولادكم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تفقد ولدك، ارعي ولدك. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا من الغش، هذا من العقوق، هذه من قطيعة الأرحام، أن تترك ولدك مغملا ولا تتابعه ولا تنظر إلى جلسائه. والله إن هذه من قطيعة الأرحام. وستسألن أمام الله جل وعلا عن ولدك. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفقدوا أبناءكم، تفقدوا النساء، تفقدوا البنات. انظر من جالس ولدك، انظر من جالس ولدك، من دخيله، من جليسه، من مع من يذهب ومع من يرجع. فإن لم سيأتي اليوم التي تبكي دما وتتندم في وقت لا ينفع فيه الندم وتتحسر في وقت لا تنفع فيه الحسرة، والكلام حول ذلك أطول. ودع المجال لأخينا المبارك رضوان حبيشي فليتفضل مشكورا مأجورا مثابا والحمد لله رب
1: السلام
0: العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فشكر الله لمشايخنا الكرام هذه المواعظ وهذه النصائح وهذه التوجيهات. الله إن كانت لكافية. ونحن جينا مستمعين ومناصرين وفرحين بقدوم مشايخنا وعلمائنا، ولكن كما قيل مكره أخاك لا بطل. جزا الله خيرا الشيخ الفاضل صاحب الهمة العالية بسام الضراسي على هذا الاجتماع وهذا اللقاء وما يقوم به من الخير والدعوة والنشاط العلمي والدعوي، استقبال الضيوف، وهكذا شكر الله لشيخنا المبارك أبي عمرو نصيحته وموعظته، وهكذا لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري توجيهاته ونصائحه، وهكذا لشيخنا أبي محمد عبد الوهاب الشميري الهمة العالية النصائح الغالية الطيبة. إخواني في الله، والله إني أشعر أننا قد عطلنا عليكم، ولكن أتكلم ولا أحاول أن أختصر لأني مبتلى بالتطويل فاعذرونا. كثيرا ما نسمع من علمائنا ومشايخنا كلمة العلم النافع. ماذا تعني هذه الكلمة، كلمة العلم النافع؟ هل هنالك علم ضار؟ نعم، هنالك علم ضار، علم الشرك، علم السحر، علم أهل البدع والأهواء، هذا علم ضار. هنالك علم ثالث وهو علم دنيوي ينفع في مجاله، نفع الطبيب في باب طبه والمهندس في باب هندسته، وهكذا نفع أصحاب الوظائف في وظائفهم وتعليمهم وتدريسهم. أما العلم النافع فهو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة هذا هو العلم النافع. وهل هذا العلم كل من سار على دربه ينتفع به؟ لا، المنتفعون بالعلم قلة. أنت لو تأملت كم الذين دخلوا دماج، أقرب مثال دماج تجاوزت 3 عقود، أكثر من 30 سنة، ما بين 30 و40 دخلوها، لو قلنا ما فوق 100,000 و200,000 ما بالغنا. وكم الذين انتفعوا، وكم الذين ثبتوا، وكم الذين ماتوا على هذا الخير قلة. يذكرون عن الإمام الوادعي عليه رحمة الله أنه صعد يوما على كرسيه فقال بعد أن ضحك، فسئل لماذا تضحك؟ قال لو ثبت الثلث، الثلث والثلث كثير. العلم النافع يا أخي، لعلك تقول أريد أن أعلم وأن أتعرف، هل أنا من الذين ينتفعون بالعلم أم لا؟ هنالك أناس العلم عليهم وبال وحجة أمام الله تبارك وتعالى، سيسألون عن هذا العلم، سيحاسبون عن هذا العلم، بل سيعذبون ويدخلون النار وهم علماء. ما السبب؟ عدم الانتفاع بالعلم. من أبرز علامات الانتفاع بالعلم الإخلاص، العلم النافع الذي كلما ازددت منه ازددت إخلاصا، ازددت توحيدا لله.
2: هذا هو العلم النافع. وإذا أراد الله بك خيرا يحول بينك وبين العلم ولا يأتي العلم إلا بإخلاص، كما قال سفيان: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يأتي إلا لله. هذا لمن أراد الله له خيرا، يزداد علما وتوفيقا متى ما بدأ يمشي في طريق الإخلاص. هنالك أناس آخرون ليسوا أوعية للعلم ولا أهل للعلم ولا ينتفعون بالعلم، يصب عليهم العلم صبا حفظا وفهما وذكاء وأداء، ولكن ليكون وبالا عليهم وخزيا. ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة في الصحيح، صحيح مسلم: أول من يقضى بهم إلى النار ثلاثة. بدأ بمن؟ بدأ بالعالم، عالم يذكره الله بنعمه: أعطيناك الصحة، أعطيناك الذكاء، أعطيناك نعمة الفهم ونعمة الحفظ ونعمة الأداء ونعمة ونعمة، ماذا عملت بها؟ يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقول الله: لو كذبت. ما قال الله: لو كذبت أنت ما أنت عالم، ولا قال الله: لو كذبت أنت ما طلبت العلم ولا قرأت القرآن، لا، قال الله: لو كذبت إنما قلت، إنما طلبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. إذن هذا الإنسان ما انتفع بالعلم، صار عالما يشار إليه بالبنان. ولكن نسأل الله السلامة والعافية، أول من تسعر بهم النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. طلب العلم تعب، العلم تعب في حفظه، تعب في فهمه، تعب في تثبيته، تعب في مراجعته، تعب في نشره، تعب في جمعه. وغالب ما يصاحب العلم الفقر والشدة والجوع والأتعاب والسهر، وما ذلك تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية لما لم ينتفع هذا الإنسان بالعلم. لماذا؟ كم جاءت الأدلة بالإخلاص في الكتاب والسنة ما انتفع. ربما هو تكلم عن الإخلاص، وكلنا والله نشكو من ضعف في هذا الباب. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. إذن يا طالب العلم انتبه، ربما تتكلم وتهز المنابر، ربما تسمع عشرات المواعظ وأنت تنصح بالإخلاص ثم تكون أنت من أبعد الناس عنه، هذا والله وبال. من علامات الانتفاع بالعلم العمل بالعلم. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وربنا تبارك وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. في القرآن كله لم يقل إلا عن القتلة ولا عن شراب الخمر ولا عن وعن، أكبر الكبائر لم يقال عنهم مثل الكلب ومثل الحمار. وهذا قيلت في من؟ في أناس ما انتفعوا بالعلم. في هذا المثال الذين ما عملوا بالعلم مثلهم الله بالحمير، وسيأتي معنا مثال آخر مثلهم الله بالكلاب، لتعلم أن عدم الانتفاع بالعلم خطير جدا وله آثار وله تبعات. نسأل الله السلامة والعافية. إنسان يتعلم ويعلم ويدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو ذلك الكسل عن الفرائض، المقصر في العبادات، البعيد عن الطاعات، كثير مما يقوله لا يعمل به. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي صحيح مسلم عن أسامة رضي الله عنه أو ذلك الرجل الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيلقى به في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. ما جريمته؟ ما ذنبه؟ عدم العمل بالعلم. اجتمع إليه أهل النار أي ممن يعرفه في الدنيا: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال تعالى: أتى

يا أيها الناس ما أعظمها والله، ما أعظمها لما أن يكون الإنسان عالما عاملا. لو سألنا الصحابة من أعلمكم لقالوا أبو بكر، عمر، عثمان، علي. السؤال الثاني من أعبدكم، من أعملكم بالعلم؟ لقالوا لك هم العلماء وهم العباد. سل السلف من بعدهم التابعين من أعلمكم؟ سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، فلان فلان. هل كان عندهم عبادة؟ هم العلماء وهم العباد، هم أسبق الناس إلى الطاعات. انزل قليلا ستجد أمام عينك الحسن البصري الذي كان مضرب المثل في هذا الباب. وهكذا يا إخواني، هكذا هم العلماء الربانيون، العلماء الذين يضرب بهم المثل علم وعمل. فإذا رأيت من نفسك أنك كلما ازددت علما ازددت عملا، اعلم أنك موفق وأنك منتفع. وإذا رأيت من نفسك أنك كلما ازددت علما ازددت هزلا وازددت ضعفا، فاعلم أن في سلوكك وسيرك خطأ وزلل، ولا بد من مراجعة نفسك ومحاسبتها. حاسبها إما في باب الإخلاص، وإما في باب الصدق، وإما في باب المراقبة، وغير ذلك من الأسباب التي تحول بينك وبين قوة العمل. من أعظم علامات الانتفاع بالعلم، العلم النافع هو الذي يزيدك خشية. كلما ازددت علما كلما ازددت خشية لله ومراقبة لله وتعظيما لله وإجلالا لله. لذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما أداة حصر. لماذا حصر الله عز وجل الخشية على العلماء؟ لأنهم أعلموا الناس بذات الله،

0: سبق ذكرها قبل أيام لأن هذه الدورات لا يجوز حضورها، دورات الحوثيين ما يسمونها بالدورات لا يجوز حضورها لما فيها من الأضرار وفساد العقيدة وجلساء السوء، وما فيها كذلك أيضا من تضيع الأوقات في غير ما ينفع، إنها تضيع أوقات في معصية الله. هذا الذي يجالس الرافضة في الدورات يتعلم منهم ما لا يرضاه الله عز وجل من القول من سب الصحابة والطعن في أم المؤمنين، وربما تعلم من ذلك أيضا السحر والشعوذة في بعض الأماكن والحسينيات. هذا لا يجوز، لا يجوز حضور تلك الدورات مهما كان، ولا يجوز أن يتنازل الإنسان من أجل راتب ويحضر تلك الدورات سواء أعطوه أو لم يعطوه، بل إن هذا لو أعطوه بالذهب والفضة ما كان مقابل سلب دينه، كيف هو عبارة عن راتب يسير. نعم.
1: يقول السائل: أريد أن أذهب لأطلب العلم ولكن أهلي يمنعونني ولم يسمحوا لي بالذهاب إلى طلب العلم، ولا أدري ماذا أفعل، فما نصيحتكم لي ولأهلي؟
0: النصيحة: أهلك إن كانوا لا يحتاجون لك وإنما للتكثر من الدنيا، ولو أراد أحد أن يذهب للغربة ويجمع أموالا إن تيسرت له أموال لأذنوا له، فمثل هؤلاء يذهب يطلب العلم وهو خير لك ولهم وللمسلمين إن شاء الله. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فاذهب اطلب العلم، وهؤلاء إن أذنوا هذا خير، وإن لم يأذنوا مع أن تعاثم سواء الأب أو الأم أو غيرهم. ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إنما الطاعة في المعروف. أما في التجهيل ويبقى جاهلا بدينه وهكذا أيضا منشغلا بما لا يعود عليه نفع فلا، هذا من المعصية والمخالفة. وإن كانوا في حالة إلجاء واضطرار، حالة الأب والأم، فلا يجوز تضييعهما. ولو بقي الإنسان يقرأ من القرآن أو يحضر دروس حسب ما يسر الله له، أو يسمع الدروس عن طريق هذه الوسائل التي مسائل النشر، ولعل الله يفتح عليه ببره بوالديه، وسيأثم إن ضيعهما في حالة احتياج. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويا لله العجب، فانظر مثل هذا الطالب وأمثاله مئات وألوف يتمنى أن يطلب العلم لا يستطيع، إما لحصار والديه له، وإما لبعده وعدم القدرة وغير ذلك. وآخرون يطلب منهم أقاربهم أن يطلبوا العلم وهم يكفونهم ولا يطلب العلم، وربما يكون في وسط الدار ولا يطلب العلم، كما يقال عطشان في اللجة. اللجة هي لجة الماء، وسط الماء هو عطشان. ولله في خلقه شؤون، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وبالإضافة للسؤال السابق، فكم من إنسان حصل على علم وإن كان قد حيل بينه وبينه، حصل على علم من بعد، فتجده ربما درس التحفة السنية مثلا على شرح ابن عثيمين والواسطية أيضا، ودرس صحيح البخاري عمن يحب أن يدرس عليه ويسمع بسهولة حضرا وسفر، في سيارته يسمع، في بيته يسمع، على ما تيسر له. ودرس الأربعين النووية مع شرحها لبعض من يحب أن يسمع شرحها من أهل السنة، ودرس في كتاب التوحيد.

0: وأتمه أو فتح المجيد بتمامه شرحا جيدا. وهكذا إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء، فالموفق من وفقه الله. إذا حيل بينك وبين طلب العلم لا يحال بينك وبين حصوله وتلقيه، إذا حيل بينك وبين طلبه عند أهله والرحلة فلا يأتي الشيطان يحول بينك وبين أخذه وأنت في مكانك تتدرج فيه شيئا فشيئا.
1: استووا إياكم هيشات الأسواق، استووا تقاربوا أتموا الصفوف. الله أكبر.

والماء البرد. الدين إياك نعبد نستعين حتى الصلاة الذين أمنوا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك
0: الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن رب العالمين.
0: الله

سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الله. شريك له.
1: إلا بعد المدة لا يكون ظهارا، أي لا يلزمه كفارة ظهار. لو قال لها أنت علي حرام إلى أن ينسلخ رمضان، يخاف على نفسه مثلا أنه فإن أتاها في رمضان ليلا أو نهارا مثلا جاء من سفر أو كذا وقع في الظهار لزمه صح ظهاره ظهار المؤقت، وإن انسلخ رمضان ولم يأتيها ثم أتاها بعد ذلك ما عليه كفارة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. تأقيت الظهار ويصح الظهار مؤقتا، مثل أن يقول أنت علي كظهر أمي شهرا أو حتى ينسلخ شهر رمضان، فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة. وهذا قول ابن عباس وعطاء وقتادة والثوري وإسحاق وأبي ثور، وأحد قولي الشافعي، وقوله الآخر لا يكون ظهارا، الصواب الأول.
2: يقول السائل: هل يجوز تغليف الكتب والمصاحف بالحرير؟
1: في الآداب الشرعية لابن مفلح قال: باب تطيب المصحف وكرسيه وكيسه. لا يكره تطيب المصحف ولا جعله على كرسي محمل أو كيس حرير، جعله على كيس حرير أو جعله في كيس حرير، نص عليه بل نص عليه بل يباح ذلك وتركه بالأرض. وعلى له الآمدي فقال: إنه معفو عن يسيره، ومن ذلك تعظيم له كلبسه من الحرب، كلبسه في الحرب، وتكره تحليته بذهب أو فضة. قدمه ابن تميم وابن حمدان عنه ولا يكره، وعنه لا يكره، وقيل يحرم كبقية الكتب. قيل يباح علاقته للنساء دون الرجال، عن علاقة من الحرير، وليس بصحيح، لأن هذا جميعه لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف فيه شيء مع ما فيه من إضاعة المال. الأولى أن لا يكون من حرير، وإن كان قد قال بذلك بعض أهل العلم لا يكون علاقته من حرير ويحملها الرجل وما كان من ذلك. نعم. أما كرسيه إن كان كرسيا وعليه غلاف من حرير الأمر واسع، ما هذا ليس لبسا.
3: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة، فأحرم من المطار بجدة، فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلناه.
4: أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل، والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات، فيكون إحرامها ليس فيه شيء، صحيح لا شيء فيه. وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح، لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل، فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه.
3: رجل يملك مبلغا من المال ولم يؤدي فريضة الحج، وعنده ابن شاب ليس لديه مال ليتزوج به لأنه ما زال يدرس، وقد خاف الأب على ابنه الفتنة والانحراف، ما هو الأفضل للأب، أن يحد بهذا المال أم يزوج هذا الابن الشاب؟
4: الواجب على الأب أن يحج بهذا المال، لأن الحج فريضة عليه، وحاجة الابن ليست تتعلق بذاته.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمواصلة في كتاب الإمام عبد العزيز الكناني الكناني رحمه الله، قرأنا أمس ترجمته ثم ترجمة الخليفة العباسي الملقب بالمأمون، التعريف ببشر المريسي، اسمه ونسبه أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي بفتح الميم وكسر الراء وبعدها ياء منقوطة باثنتين وفي آخرها السين المهملة. هذه النسبة إلى مريس وهي قرية بمصر كما في الأنساب للسمعاني المتكلم من علماء أهل الكلام شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون من موالي آل زيد بن الخطاب. صفته كان قصيرا دميم المنظر وسخ الثياب وهكذا الرافضة والشيعة هكذا وافر الشعر كبير الرأس والأذنين أشبه شيء باليهود. أبوه يهودي هو من أبناء اليهود. شيوخه أخذ عن القاضي أبو يوسف وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة. سيرته واعتقاده كان منسلخا من الورع والتقوى وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه وناظر فيه الكلام فغلب عليه حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم فمقته أهل العلم وكفره عدة وكان له قدر عند الدولة وكان يشرب النبيذ ولم يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه وكان معه محمد بن جهم كما سيأتي. قال أبو النضر هاشم بن القاسم كان والد بشر يهوديا قصارا صياغا في سويقة نصر سير أعلام النبلاء. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد جرد القول بخلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة أساء أهل العلم قولهم فيه بسببها وكفره أكثرهم وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة وكان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر لكنه علامة الكفر هكذا المرجئة لأنه يشترط عندهم في الكفر جحود القلب. طيب الأعمال للتصدر من البدن يقولون هذا علامة وليس كفر أعمال البدن ليست كفرا أعمال الجوارح. وكان لا يعرف النحو ويلحن لحنا فاحشا. وفاته مات في ذي الحجة سنة 18 وقيل 19 و200 ببغداد.

العلماء الذين ذكروا كتاب الحيدة أو المناظرة بين الإمام عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، أبو الفضل أحمد بن أبي الطاهر طيفور رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز المكي الكناني المتكلم قال: اجتمعت أنا وبشر المريسي عند المأمون. كتاب بغداد المستوعب لفترة خلافة المأمون. قال ابن بطة العكبري رحمه الله قال: باب ذكر مناظرات الممتحنين بين أيدي الملوك الجبارين الذين دعوا الناس إلى هذه الضلالة. مناظرة عبد العزيز بن يحيى المكي لبشر بن غياث المريسي بحضرة المأمون، ثم ذكر جزءاً كبيراً من المناظرة في الإبانة الكبرى. ابن النديم قال رحمه الله قال: عبد العزيز بن يحيى بن عبد الملك كذا ابن مسلم بن ميمون الكناني، وله من الكتب كتاب الحيدة فيما جرى بينه وبين بشر المريسي. ابن بطال رحمه الله قال: قال عبد العزيز صاحب كتاب الحيدة: إنما سمى الله نفسه شيئاً إثباتاً للوجود ونفياً للعدم. شرح صحيح البخاري هذا الكلام. الخطيب البغدادي قال: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي، وقدم بغداد في أيام المأمون، وجرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، وهو صاحب كتاب الحيدة. الشيرازي قال: عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي المتكلم هو الذي ناظر بشرا المريسي عند المأمون في نفي خلق القرآن. السمعاني قال: عبد العزيز بن يحيى المكي المعروف بالغولي كان شديد المذهب والسيرة، وكان يناظر بشر بن غياث المريسي في مسألة القرآن ويثبت الصفات. ابن تيمية رحمه الله قال: وما زال أئمة السنة يذكرون هذا مثل ما ذكره عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي صاحب الحيدة المشهور بالرد على الجهمية والقدرية وغيرهم، بيان تلبيس الجهمية، وهكذا في درة عارض النقل وفي الحموية في مجموع الفتاوى. المزي قال: عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي صاحب كتاب الحيدة. الذهبي قال: وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة حسين بن علي الكرابيسي سير أعلام النبلاء، قال في ترجمة الشافعي: وقال قال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الحيدة والمناظرة في خلق القرآن مع بشر المريسي وغيرهم، ابن حجر الطحاوي شرح الطحاوي بن أبي العز. طيب، أنكر بعضهم هذا الكتاب من الأشاعرة، وبعضهم يعني قال: لماذا إذا كان هذا الكتاب صحيح إلى عبد العزيز الكناني لم يتراجع المأمون؟ لو كان صحيحاً لتراجع المأمون. المأمون عنده جلساء بشر ومحمد بن جهم وابن أبي دؤاد وجماعة، وهم يعني يزينون له الكلام حتى ظن أن ما يقولونه صحيحاً. الصحيح أن هذا الكتاب ثابت لعبد العزيز رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الشيعة يبدأون بسب معاوية، يمررون معاوية بين العوام، يبدأون شيئا فشيئا بمعاوية، ثم بعد ذلك عمرو بن العاص، طيب بعد ذلك يطلعون إلى أبي هريرة، فجأة ما تشعر إلا وقد قفزوا إلى أبي بكر وعمر، لا سيما في المناطق الذي يعرفون أنهم أهل سنة، ما يبدأون بسب أبي بكر وعمر مباشرة، يتدرجون. قاتلهم الله. قال أهل اللغة: النصيف النصف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، النصيف النصف. وفي أربع لغات: نصف بكسر النون، نصف بضمها، نصف بفتحها، نصيف نصيف. قال: حكاهن القاضي عياض رحمه الله، هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولو لحظة، لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، فضيلة الصحبة ولو

ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة في حديث سفينة في مسند أحمد وسنن أبي داود، صحيح الألباني، صحيح الإمام الوادعي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة. قال لي سفينة: أمسك عليك، يعني اعدد أبا بكر 2 سنة، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي كذا، يعني الباقي. طيب، هنا هكذا ذكر في الشرح، ولم يذكر ما زاد على 2 سنة وما زاد على 10 وما زاد على 12 سنة. لكن في شرح لمعة الاعتقاد، شرح العلامة العثيمين، قال: خلافة أبي بكر كانت 2 سنة و3 أشهر وتسع ليال. 2 سنة 3 أشهر 9 ليال، من 13 ربيع الأول سنة 11 إلى 22 جمادى الآخرة سنة 13. وخلافة عمر رضي الله عنه كانت 10 سنين و6 أشهر و3 أيام، من 23 جمادى الآخرة إلى سنة 13 إلى 26 ذي الحجة سنة 23. وخلافة عثمان رضي الله عنه كانت 12 سنة إلا 12 يوما، لم يتمم 12 سنة، من 1 محرم سنة 24 إلى 18 ذي الحجة سنة 35. وخلافة علي رضي الله تعالى عنه كانت 4 سنين و9 أشهر، من 19 ذي الحجة سنة 35 إلى 19 رمضان سنة 40. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم لما قتل علي رضي الله تعالى عنه، بويع الحسن بن علي يوم مات أبوه علي رضي الله تعالى عنهما في ربيع الأول سنة 41 للهجرة، ثم سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، فصارت 30 سنة ونصف الشهر. وزيادة النصف، نصف الشهر، لا يعكر الحساب عند العرب، فإن العرب قد يعني تذكر العدد، وإن قل أو زاد لا تعتبر بالشيء اليسير. الشاهد هذه المدة خلافة الخلفاء الأربعة، وهذه أول يعني الخلافة الإسلامية استمرت هذه الفترة، وكان قادتها هؤلاء الأربعة أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم. ثم من 41 إلى 132 للهجرة خلافة بنو أمية، والعلماء يسمونه ملكاً، ملك معاوية ومن معه ومن بعده، إلى سنة 132 للهجرة، من عام 41، يعني في أكثر من 90 عاما. ثم بعد ذلك انتقلت الملك إلى بني العباس ابن عبد المطلب، وكانت الخلافة في العراق إلى سنة 656 للهجرة، حين دخل التتر فسقطت الخلافة في بغداد. ثم بعد ذلك بقي في الشام، في مصر، آخر خليفة عباسي سنة 923 في مصر،

سنة 923 في مصر، ثم انتقل بعد ذلك إلى الممالك جند الأتراك، ثم استمر من سنة 923 ومرت عليهم في نحو 4 دول إلى 1300 وما بعدها، وهذه تعتبر المرحلة الرابعة. ثم بعد ذلك سقطت الخلافة العثمانية تماما وأصبحت الدول دويلات، وهو ما تشاهده اليوم، وأصبحت دويلات. أطول مدة كانت في خلافة بني العباس، أطول مدة. طيب، إلى هنا حفظكم الله. قال: هل يجوز أن آخذ من مال أبي بدون علمه؟ مال يسير، وإذا علم لا يعاتبني أفيدوني. لا، لا يجوز لك أن تأخذ من مال أبيك بدون إذنه، ولا سيما إذا كنت صغيرا وتأخذ من جيبه، فإنك تتدرب على السرقة، وهذا تدرب على السرقة من البيت. تبدأ تأخذ من مال أمك بدون إذن، من مال أبيك بدون إذن، بعد ذلك تسرق الناس الآخرين. لا تأخذ إلا بإذن، لا تأخذ من مال أبيك إلا بإذن، وربما يكون سبب للخصومة، قد تأخذ فيفتقد أبوك هذا المال فيسأل أمك: كان معي كذا وكذا، ما أدري من أخذها. الله أعلم، ما أدري، يمكن الأولاد فترة ثانية، ما أدري من أخذها. وهكذا بعد ذلك ما تشعر إلا وتحصل الخصومة في البيت، وربما يتخاصم مع أمك وأنت السبب. فلا تأخذ إلا بإذن، سله، وإذا سألت أباك لا حرج عليك، وإن لم يعطك سله بعبارة طيبة: وأنت تحتاج كذا، وسيعطيك إذا كان عنده، سيعطيك إن شاء الله الشيء الذي تحتاجه في حاجتك، في شيء حلال تحتاج، تشتري دفتر، تشتري قلم، تأكل شيء، سيعطيك. لكن يعطيك مثلا تأكل زعقة، هذه الزعقة ما هي طيبة. تذهب تشتري طمش، هذا الطمش ما هو طيب، هذا تبذير. فإذا منعك من شيء يرى أنه إسراف أو عبث عليك فهذا جائز. قال: هؤلاء فوضى يتضاربون في المسجد، يتصافطون في المسجد، طيب،

أرجو من إخواني الشباب الصغار ومن يكون في المسجد، من رأوه يلعب في المسجد ويطارد صاحبه، أن يسجل اسمه، وإن شاء الله أنا سأعالجه بهذا حق الغاز، اللي حق الغاز ما أدري إيش تسمونه، عالج حبة وإن شاء الله يهدأ. يعني هذا يطارد هذا وهذا يطارد هذا، ومن وراء سارية إلى وراء سارية، ومن وراء عمود إلى وراء عمود، وأحيانا يقفز من فوق هذا وأحيانا من فوق هذا، وأحيانا يدوس المصحف هنا، والإخوة موجودون في المسجد. اجلس يا ولد، لا تلعب، لا تمزح، لا تجري، سجل اسمه. طيب هؤلاء، طيب أنا سأعطيهم الآن هذه الفرصة، وإلا أسماءهم موجودة هنا، ما أحب أقرأهم حتى تسمعون جميعا، أسترهم هذه الفترة. لكن من الآن وصاعد، من رأيتموه يجري في المسجد سجلوا اسمه، ونحن إن شاء الله نخلوه يحضن العمود، نستلمه ثنتين ثلاث، وإذا بال في المسجد سهل نغسل سورة إن شاء الله. بارك الله فيكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تستمعون لدرس حائية بن أبي داود الشيخ عبد الله الحكمي.
1: قبل الولي والفائدة للقيوم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في مسألة النزول، نزول الجبار تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. قال الناظم رحمه الله: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قوله روى ذاك أي روى أحاديث صفة النزول. قوله قوم لا يرد حديثهم أي رواه ثقات، أحاديثهم لا ترد وهي متواترة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صحته، هو إذا بقي ثلث الليل الآخر. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا، فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. وقال أيضا، وقال ابن عبد البر في كتاب التمهيد في شرح الموطأ، وهو أجل ما صنف في فنه، لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وحديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة يعني أهل السنة، وهو من حجتهم على المعتزلة، يعني من حجة أهل السنة على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على العرش. قال: في الدليل على صحة ما قاله أهل الحق قول الله: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وذكر آيات إلى أن قال: وهذا أشهر عند العامة والخاصة، يعني عند عامة أهل العلم وخاصة أهل العلم، وليس المقصود هنا العامة العوام الذين ليسوا بطلاب علم. تنبه لمثل هذه العبارات: عند العامة يعني من أهل العلم، والخاصة من أهل العلم، من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوافقهم عليه أحد ولا خالفهم فيه مسلم. وبسط الكلام في ذلك إلى أن قال: وأما احتجاجهم بقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فلا حجة لهم في ظاهر الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني تفسير القرآن حمل أيضا عن الصحابة ونقل عن الصحابة، قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذن الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تفسير قوله وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، قال هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، يعني ما خالف الصحابة والتابعين أحد يحتج بقوله. قوله ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا أداة استفتاح طيب وتنبيه، وهي تأتي بدون تشديد ألا وليست ألا. خاب يخيب خيبة، حرم ولم ينل ما طلب. قوم القوم الجماعة من الناس وهم الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه، وكذب بالأمر أنكره. والقبح بالضم ضد الحسن، وقبحه الله نحاه عن الخير، فهو مقبوح في اللامية مضى معنا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهنا قال ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، اتفقت عبارة أهل السنة في القديم والحديث. قال والمعنى خيب الله أقواما أنكروا الحق وردوه ولم يقبلوه وخسروا وحرموا ولا أنالهم الله ما طلبوه. قال سؤال هنا من أين أتي المخالفون للحق؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإنما يؤتى الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده، سوء الفهم وسوء القصد أو من كليهما، فإذا هما اجتمعا كمل نصيبه من الضلال. سوء الفهم، نعم فهمهم للأدلة للأسماء والصفات فهم سيء، وقصدهم قصد سيء، فاجتمع فيهم القصد والفهم فكمل نصيبهم من الضلال. مسألة، من رد على من يقول إن الذي ينزل إلى السماء الدنيا أمره؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله كل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف. نقول هذا التحريف لا شك أنه باطل، فإذا قلنا إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل فمقتضاه أولا أنه في غير ثلث الليل لا ينزل أمر الله، وأمر الله نازل في كل لحظة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. ثانيا أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وليس إلى السماء الدنيا فقط، فبطل هذا التحريف من جهة أدنى الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى الأرض، ورحمة الله أيضا تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة لهلك، يعني لهلك العالم، فكل لحظة تنزل الرحمة وتنزل إلى الأرض. إذن ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقط إذا لم تصلنا الرحمة؟ فلا فائدة لنا منها، فبطل تفسيره بالرحمة، بل ما يترتب على تفسيره بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزول الله نفسه. ثالثا، هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ الجواب لا يمكن أن تقول رحمة الله من يدعوني، ولا يمكن أن يقول أمر الله من يدعوني، فالذي يقول هو الله عز وجل. كذلك إذا قيل إن الذي ينزل ملك من ملائكته، نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول من يدعوني أبدا، لو قال الملك من يدعوني صار من دعاة الشرك، لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه هو الله عز وجل، فلا يمكن للملك أن يقول هكذا، حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال من يدعو الله، ما سيقول من يدعوني، من يدعو الله فيستجيب له. ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول من يدعوني فأستجيب له، وبهذا بطل تعريف هذا الحديث إلى هذا المعنى. أن يكون النازل ملكا. اعتراض وجوابه، يقولون إن الليل يختلف باختلاف البلدان، فكيف يمكن النزول وثلث الليل ينتقل؟ والجواب عن هذا بأمرين. أولا، السؤال عن هذا بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلمهم. ثانيا، أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق، الله عز وجل على كل شيء قدير. قال: صفة العلو وحديث النزول يعتبر من أدلة علو الله تعالى على خلقه. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن حديث النزول: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على العرش. وصفة العلو لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. ومن أسماء الله تعالى العلي، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. فالله سبحانه هو العلي والأعلى والمتعال، وأسماء الله أعلام وأوصاف، فهو متضمن لصفة العلو. والعلو من الصفات الذاتية، فهو سبحانه على الجميع، على جميع مخلوقاته. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. استوى أي على وارتفع. والآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش كما قال الإمام تيمية. ومعاني العلو ثابتة لله من كل وجه، ذاتا وقدرا وقهرا. يعني هذه أقسام العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. لأن المبتدعة ينكرون علو الذات، يقولون الله عال قدرا، أي له قدر عالي، وعال قهرا، وهو القاهر فوق عباده، يعني من حيث المعنى عال قهرا. أما عال ذاتا لا، ينكرون علو الذات. قال: وجميع أنواع العلو. أولا، علو الذات، ومعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، مباين لهم، يعني مباين أي أنهم منفصلون عنه وهو منفصل عنهم. المباينة أنه ليس شيء من صفات الله في خلقه ولا شيء من المخلوقين في صفات الله، مباين لهم، مستو على عرشه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. العقل والفطرة هذا من أدلة المعتقد التي هي ليست من الأصول، من الفروع. أما الأصول الكتاب والسنة والإجماع، والفطرة والعقل هذه من دلائل المعتقد لكنها من الفروع كما تقدم معنا في اللامية. قد تنوعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك، فتارة بذكر العلوم والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وأن الله هو العلي الكبير، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: ثم استوى على العرش، وقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. رواه البخاري ومسلم. وتارى بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصعد إلى الله إلا الطيب، متفق عليه عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، متفق عليه عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. رواه مسلم عن أبي موسى. وتارى بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا متفق عليه عن أبي هريرة. وسئل شيخ الإسلام تيمية عن حديث النزول فقال رحمه الله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. ومن السنة التقريرية الدالة على علو الله تعالى على جميع خلقه حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما ضرب جاريته وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقون المتفقهون فيه، وسائر نقلته كلهم يقولوا ما قال الله تعالى في كتاب الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان وهو ظاهر القرآن. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. قال الإمام تيمية رحمه الله أما علوه على العالم ومباينته للمخلوقات فمتفق عليه بين الأنبياء، انظر بين الأنبياء والمرسلين وسلف الأمة وأئمتها، يعني العلو بين جميع الأنبياء إثبات العلو لله عز وجل. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. الذين يقولون الله بذاته في كل مكان هذا الحلولية، والذين يقولون لا أنه داخل العالم ولا خارجه هذا المعتزلة. قال وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه، لأن العلو صفة كمال لله تعالى، والسفل صفة نقص، والله منزه عن جميع صفات النقص. وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به وبعلوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء. ثانيا علو القدر وهو علو صفاته وعظمتها، فلا يماثل صفاته فلا يماثل صفاته صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال تعالى ولا يحيطون به علما، وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء وليس كمثله شيء في كل نعوته. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى وله المثل الأعلى، له المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثالثا علو القهر، فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلو الخلق كلهم. قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، فنواصهم بيده وما شاء كان لا يمانع فيه ممانع. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديثا حسن صحيح. طيب نكون بهذا انتهينا من صفة النزول، وهي صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إلى هنا حفظكم الله.

0: قد أكرمني الله عز وجل وحجيت عدة مرات، فهل الأفضل أن أقوم بالحج كلما استطعت أو أن أقوم بالتصدق بمصاريف ذلك الحج على الفقراء والمساكين؟
1: هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه، فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة فالصدقة أفضل، وإذا لم يكونوا في حاجة
0: في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها، وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة. تقول: وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا، علما بأنني لم أفعل شيئا من أعمال العمرة. ماذا أفعل الآن؟ هل أنا على الإحرام؟ وهل يجب علي الذهاب فورا إلى مكة لقضاء هذه العمرة؟ أفيدوني مأجورين.
1: نعم، هي الآن ما زالت على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، وعليها أن تذهب الآن فورا إلى مكة فتقضي عمرتها. والواجب على الإنسان أن لا يؤخر السؤال، سؤال أهل العلم، لأنه إذا أخر، كلما أخر السؤال ازداد إثما، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى هذه المرأة الآن، بقيت هذه المدة لم تسأل عن حالها، مع أنها قد تكون ذات زوج وزوجها يجامعها وهي محرمة، وهذا شيء خطير. فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك فالواجب المبادرة بالسؤال.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الإخوة، في هذا المجلس المبارك، في هذا المسجد المبارك، نتذاكر حول خمس استعاذ منهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في الطبراني في كتاب الدعاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث فيه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذه الرواية فيها كلام لامتحان محمد بن عجلان، ولم يستطع أنه يفرق الأحاديث التي عن سعيد المقبري وعن ابنه، لكن للحديث شواهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، فالحديث حسن بمجموع طرقه. قال أبو هريرة: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه ترعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. الاستعاذة هو نوع من أنواع الدعاء، فالدعاء كما يقول العلماء إما جلب أو دفع، كله طلب من الله عز وجل. والعوذ هو من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه، بخلاف كلمة اللوذ، فإنه في الشيء الذي تؤمله وترجوه، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظم أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء. أول واحد استعاذ به النبي عليه الصلاة والسلام جار سوء. ولهذا في بعض طرق حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح ابن حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة، ثم قال: أربع من الشقاوة. أول ما بدأ بجار السوء. شوف صنفان من الناس أذيتهم غير أذية البقية، من بداخل البيت ومن بجوار البيت، لأن حياتك دائما معهم. من بداخل البيت في أكلك وشربك ونومك وحياتك داخل البيت، إن كانت منكدة فإنك تضيق ذرعا، ومن هو بجوارك كذلك. والجار ليس فقط الجار في البيت، قد يكون الجار في العمل والجار في المزرعة، حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بصقبك لو حق الشفعة. ولهذا الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار على ثلاث: جار وقريب ومسلم، هذا له ثلاث حقوق: حق الجيرة وحق القرابة الرحم وحق الإسلام. النوع الثاني جار ومسلم، فهذا له حقان: الجيرة والإسلام. والثالث جار كافر ليس مسلما، فله حق واحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من أسباب الخيرية الذي يكون محسنا لجاره، قال عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لجاره. ولا يزال جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي وهو يوصي بالجار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإذا أردت أنك تعلم أنك إنسان محسن أو مسيء في أخلاقك، من الذي يشهد لك؟ جارك. قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. شهادتهم معتمدة. ولهذا أول ما يأتي الإنسان يريد أن يخطب بنتا، فمن يسأل غالبا؟ يسأل الجيران، يسأل الجيران كيفهم، حتى لما يريد أن يشتري بيتا يسأل الجيران، حتى لما يريد أي شيء يسأل الجيران، لأن الجيران عارفين بالبيت ومن في البيت. ولهذا المسلم ينبغي عليه أن يحسن لجيرانه ولا يسيء إليه. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن إكرام الجار أن تعطيه حتى هدية. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربهما منك بابا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا من أغلق بابه دوني فمنع فضله عني. يعني جارك له حق عليك، فإذا ما أعطيته الخير امنع عنه الشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا. لا تؤذي جارك، أقل الأحوال لا تؤذي جارك. شوف الذي يؤذي الجار، شوف العقوبات الذي تترتب عليه: أولا نفي كمال الإيمان منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بواقيه، جاءت بالياء كما في حديث أبي شريح. تأمل الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه كمال الإيمان، الذي فقط لا يأمن، ليس آذاه، لا، لا يأمن يعني يتخوف من دواهيه، لأن بواقيه وبوائقه معناه دواهيه، شروره وغير ذلك. فمجرد تخوف منك ينفى عنك كمال الإيمان بقرائن، وليس وسوسة، بقرائن تدل على ذلك. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات تكرر يمين بالله، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بواقيه. من العقوبات أيضا أنه لا يدخل الجنة دخولا أوليا، يعني تتأخر بدخول الجنة بسبب أذيتك لجارك. شوف سبحان الله، صليت، صمت، عملت عملت عملت، ما لني تأخرت؟ قالوا لأنك أذيت جارك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. كالحديث الأول، مجرد أنه لا يأمنك من شرورك من دواهيك. فما هي الشرور؟ شرور أشياء كثيرة، أشياء كثيرة. يعني بعض الجيران الله يبتليك به وتضيق ذرعا. أولا من الأذية يحاول قدر الإمكان أن يجعل أي شيء لصالحه، حتى تركينة السيارة. ربما يقف معه سيارتين، يقف عندك عند بابك تكلمه مرة مرتين ثلاثا ولا يبالي. أولاده آذوك، كسروا لك سيارتك، يرمون حجارة، مخلفات البيت، الزبالة توضع قريبا من بيتك، وأشياء كثيرة. وضف إلى ذلك هناك أشياء أخطر من ذلك، وهو قضية التلصص على العرض، وقضية كلما غبت ربما يدق عليهم الباب: هل تحتاجون شيئا؟ ومن أجل أن ينسج علاقة بينه وبينهم. والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوايقه، بوايقه بالياء. أيضا من العقوبات أن أذية الجار الذنب يتضاعف والسيئات تتضاعف. قال بعض أهل العلم ليس منحصرا بما جاء في الحديث، بل هذه إشارة أن كلما أذيت جارك فالسيئات تتضاعف. سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، حليلة جارك أي الحلال لجارك سواء كانت زوجة أو جارية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقداد: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال: لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات، أبيات جمع بيت، يقال أبيات وبيوت، أيسر من أن يسرق من بيت جاره. يعني أذيته ليست سهلة، أذية جارك. من العقوبات من آذى جاره أنه سبب للعن. جاء في السنن من حديث أبي جحيفة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن العلامة الألباني، فاشتكى جاره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب فاصبر. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. وهذه لفتة، أنه ليس كل ما آذاك الجار على طول، لا، أولا الصبر، ثم عاد له مرة ثانية، ثم عاد له مرة ثالثة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فاطرح متاعك في الطريق. شوف شو العفش كله، غرفة النوم والمطبخ ويطرحه في الشارع. ففعل، امتثل الرجل، فجعل الناس يمرون عليه: ما لك؟ قال: أذاني جاري. فجعل الناس يلعنونه ويقولون: فعل الله به كذا وكذا، يدعون عليه. لما بلغ هذا الجار المؤذي فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت الناس؟ ما لقيته؟ قال: وما فعلت؟ قال: آذيت جاري فجعل الناس يلعنونني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد لعنك قبل الناس. والله لفظة خطيرة، صاحب العلامة الألباني: إن الله قد لعنك قبل الناس بسبب أذية جارك. منها يا عباد الله، لو كنت أنا كثير صوم وصلاة وزكاة وخشوع وعبادة وحتى عالم شيخ، لكن آذيت جاري قد يكون سببا من أسباب دخول النار. في حديث أبي هريرة في السنن ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وذكر له من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها، قال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. لخص هذا كله سيرتها كلها، قال هي في النار، يعني لا صلاة ولا صيام ولا ولا ولا، هي في النار لأنها آذت جيرانها. وذكر له من امرأة لا تكثر من صلاتها ولا صيامها ولا صدقتها إلا أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. بعض الأحيان الإنسان قد يبيع بيته، يعزل تماما خلاص، يروح إلى مكان آخر من أجل الجار السوء، تعب من شرط ونيابات ومحاكم وضرب وسب وشتم، كما قال ذاك الرجل الذي باع بيته بثمن بخس فلاموا على ذلك، قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا أن هناك جارا ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. والله في بعض البيوت تباع ويقال له شوف جيران فلان وفلان وفلان، الرجل استبشر خيرا، استبشر خيرا بجيران صالح. هذه أول استعاذة. الثاني قال ومن زوج تشيبني قبل المشيب، يعني تصلع براسي جعل شعري بيض، زوجة سوء والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة: المرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع، وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق، كما في حديث سعد بن أبي وقاص ورواه ابن حبان وفي صحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمة الله عليه. مرأة السوء أعوذ بالله تتعبك أولا، وربما تكون سببا في انحرافك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على الزواج بالمرأة الصالحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يعني المرأة الصالحة وانت رايح للبيت تشعر انك ترفرف راحة، ادب، احترام، تقدير، تشعر باحترامك، تشعر بالراحة النفسية. مسألة ما هي كلها مسألة فراش، مسألة كلمة طيبة وتعامل حسن للزوج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة كيف أنت بزوجك، قالت والله أشتهي فيه ولا آله، قال إنما هو جنتك ونارك، يعني إما أن يكون سببا لدخولك الجنة وإما أن يكون سببا لدخولك النار. ولهذا معاذ بن جبل لما رأى قوما يسجدون لأصنامهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه، لعظم حقه. لكن المرأة السوء بالفعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن زوج، زوج هنا بمعنى زوجة، وهي اللغة الفصيحة، يعني يصح أنك تقول زوج ويصح أنك تقول زوجة على المرأة، على زوجك، يعني هو قول الله عز وجل قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك، يعني يقول لي زيد بن ثابت، فزوجك، الزوج هنا الزوجة. ومن زوج تشيبني قبل المشيب، يعني عادنا شاب وجعلتني الهرم من التعب من النكد، كل ما جيت وهي عابسة في وجهي، كل ما جيت وهي تعصي أوامري، كل ما جيت وهي في عتاب، كل ما جيت وهي تريد مالا تريد كذا تريد، شتتتني أتعبتني. هذه الزوج السوء والعياذ بالله. وكما قلنا أخطر من ذلك المرأة التي تصرفك عن الحق. انظر إلى امرأتين، انظر إلى امرأتين. المرأة الأولى أم سليم، لما جاء إليها أبو طلحة، وأبو طلحة صاحب نسب، صاحب نسب ومكانة، اسمه زيد، جاء يخطب أم سليم، فقالت والله ما مثلك يرد، ولكني مسلمة وأنت كافر، فإن أسلم فذاك مهر، فأسلم وكان مهره، وهو كان أغلى مهر في الإسلام كما يقول ثابت البناني. المرأة الثانية وهي امرأة عمران بن حطان، وهي بنت عمه. عمران بن حطان قال عنه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان رأسا من رؤوس أهل السنة، تزوج بامرأة حرورية خارجية تعتقد باعتقاد الخوارج، تكفر الناس بالكبيرة، ثم بعد ذلك قلبته 100 درجة حتى صار يمدح في قاتل علي يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية من عند الله ميزانا. شوف المرأة السوء، مرأة السوء يعني تنكد عليك عيشك. قال ومن ولد يكون علي ربا، أي يكون عاقا، صار بمنزلة السيد كما قال الشراء، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أي تصير بمنزلة ربتها. منهم من قال عقوق، ومنهم من قال مع انتشار الإماء البنت تكون حرة والأم تكون أملها، وعلى المعنى الأول أن تصير بمنزلة السيدة المتحكمة عاقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام قال اثنتان يعجلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، يعجل يعني العقوبة في الدنيا، وهذا واقع. أغلب من يبغي ويتعدى على غيره فإن الله عز وجل يسلط عليه من لا يخاف ولا يرحم، وأغلب من يعق والديه فإنه يأتي من يعقه، كما ذكر بعض العلماء أن أبا ضرب وسحب إلى خارج البيت وأراد أن يسحبه أكثر، قال أنا قد سحبت والدي إلى هنا، قالوا ما كان ذاك فهو جزاء بما فعلته في أبيك، وأما ما زاد فهو حسنة منا لك أو عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من ولد يكون ربا على أبيه، سيدا على أبيه. والعقوق انتشر، انتشر والله يا أخواني، حتى الألفاظ، الألفاظ الأدب مع الأب، تكلم معه تقول له يتكلم مع ولد صغير، هنا ما كنا من قبل والله ما ترفع عينك في عين أبيك وأنت متزوج، تهاب والدك. لكن الآن الطلعة الجديدة تجد أن بعض الأولاد ربما يمزح مع الوالد لدرجة العقوق. ثم قال ومن مال يكون علي عذابا، وهذا خذ أصناف كثيرة، منها الزكاة. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهب والفضة يحول إلى شجاع أقرع يأخذ بلهزمتي أبشط

0: المال من أين اكتسبه فيما أنفقه. هذا أيضا مما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. منها أيضا قال: ومن خليل ماكر، ماكر ماكر، من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه ترعاني، هذا في الظهر أنه حريص علي، لكن إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا الصديق السوء. الإنسان يحتاج من يجالس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: والإنسان مدني طبعا يحب يجالس مع الآخرين. وأم إسماعيل لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قصتها مع إبراهيم لما تركها بأمر من ربي عز وجل، قال: وكانت أم إسماعيل تحب الأنس، في بعض الضبط هنا تحب الإنس وتحب الأنس ضبطان. لكن هذا خليل ماكر، كما قيل: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا: لقد سوت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي، وقالوا: قد سعينا كل مسعى فكانوها ولكن في فساد. بعضهم يظهر لك الود ويظهر لك الخير لكنه خبيث، يحاول قدر الإمكان أنه حتى في حالة استشارتك له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استشار أخاه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. بعض الأحيان تستشير يقول: ليش رأيك بهذا المشروع؟ لا لا لا لا هذا لا. أو تستشيره في الأرض يا أخي، وهو عينه على الأرض، عينه على الأرض، وربما بعدك وتفاجأت إلا. وبعضهم كذلك، يعني حتى من القصص الطريفة وهذه وقعت، أن بعض الأبناء قال لأبيه: أنا يعني أريد أن أتزوج فلانا. ولا أبشر ولا عليك، فيذهبون. وإذا بالقوم، هذا والله قد وقع، يتفاجئون أن الأب يخطبها لنفسه، يخطبها لولده. هذا بأبيك، كيف لصاحبك؟ بعض الأحيان تستشيره: أريد أن أتزوج فلان، قال: لا لا لا. فجأة قد تزوجها. أو أنه تكون المرأة سيئة، سمعتها سيئة في الحافة، ولا يخبرك بهذا الأمر. خليل ماكر، عينه تراني وقلبه ترعاني، هذا قلنا في الظهر، يعني فيما يظهر من المعاملة. قال: إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذعها، كما قيل: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما من صالح دفنوا. بعض الناس إذا سمع حسنة، إذا سمع لك خيرا، ما يريد أبدا يحكي للناس، لكن لو وجد شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: بعضهم كالذباب ما يقع إلا على الغائط. بعضهم قال كالذباب ما يقع إلا على الغائط، بعضهم يعني يدور لك ويبحث عنك، فهذا خبيث. هذا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا قدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.
1: المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلا، هل يلزمه الإحرام من الميقات رابط؟ والبعض يجلس 3 أيام ويعتمر بعد ذلك ولم يحرم من الميقات.
2: إذا رجع الإنسان من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة، فإنه لازمه الإحرام بعمرة ثانية، لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج. ولكن إذا شاء يحرم فإنه لا يحرم، ولكنه إذا شاء يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات، من أول ميقات يمر به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الإجازة إلى مصر ورجع، ثم رجع إلى مقر عمله في السعودية، ففي هذه الحال يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يريد العمرة، وإن كان لا يريد العمرة فلا بأس أن يدخل بدون إحرام، إلا إذا كان لم يؤدي العمرة أولا فإنه يجب عليه أن يبادر ويحرم بالعمرة من الميقات.

0: يقول هذا السائل: هل لأهل مكة إحرام من بيوتهم أم من مسجد التنعيم؟ والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل العزيزية والرصيفة هل يلزمهم التنعيم؟
1: لا يجوز لأحد أن يحرم من مكة، لا أهل مكة ولا غيرهم، إلا في الحج فقط. وأما العمرة فلا بد أن يخرجوا إلى التنعيم أو إلى غيره من جهات الحل. فمثلا إذا كان في الصيف أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس. أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس.
2: فضيلة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مستمع لا أجد له ذكر اسم في هذه الرسالة، يقول: حسب اعتقادي أن فريضة الحج ولدت بولادة الدين الإسلامي، ولكن تبين لي أن الناس كانوا يحجون قبل الإسلام، وكان الرسول الكريم عليه السلام يجتمع في هؤلاء الحجاج كي يدعوهم للإسلام، فكيف كان ذلك؟ أرجو إفادتي وفقكم الله وجزاكم خيرا.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحج في الجاهلية من العبادات المعروفة المألوفة،
2: نعم،
3: وليس فيه تغيير إلا شيئا بسيطا، مثل كون أهل الحرم لا يقفون وقوف عرفة إلا بمزدلفة كما يدل عليه حديث جابر،
2: لا.
3: وكذلك جاء الإسلام بتعديل ما خالفوا فيه، حيث كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس ولا يدفعون من مزدلفة إلا بعد شروقها، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فوقف بعرفة ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، ودفع من مزدلفة حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس.
2: نعم.
3: ولا أعرف شيئا أكثر من هذا بالنسبة للحج في الجاهلية. وأما في الإسلام فالأمر فيه واضح ولله الحمد، فإن الله تعالى فرضه على القول الراجح في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، وبين للناس مناسكهم، وفقه الناس في المناسك فقها تاما، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فتعلم الناس الحج ونقله السلف إلى الخلف، وتلقاه الخلف عن السلف حتى أصبح بينا واضحا ولله الحمد، وإن كان يوجد فيه بعض الخلافات التي مصدرها الاجتهاد من أهل العلم، فهذه للمجتهد المصيب أجران والمجتهد المخطئ أجر واحد.
0: بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة في التفصيل، بارك الله فيكم،
1: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج، إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها، ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جدا فيرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة، ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاثة كلها، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر. وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. هذا أفضل الأمساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج بما كان حراما على المحرم حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أصل الإمساك. فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به. نعم
4: بارك الله فيكم. الأنواع الأخرى قران.
1: أما النوع الآخر من الإمساك فهو القران، وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا أولا، لكنه ينوي بطوافه طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا، كما ينوي بالسعي الذي سعى بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. أما المفرد وهو النوع الثالث من أنواع النسك فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أن المفرد يحرم بالحج والقارن يحرم منه نسك عمرة وحج، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد، لأن القارن أتى أو لأن القارن حصل له نسك عمرة وحج فلزمه الهدي، بخلاف المفرد فإنه لم يحصل له إلا حج فقط فلم يلزم
4: الهدي. نعلم بأن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، والسؤال هل لهذا الدم زمن معين أي في وقت من العام، وهل له مكان معين، ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام بدلا من الدم؟
1: الواجب على من وجب عليه فدية لترك واجب أو فعل محظور أن يبادر في ذلك، لأن أوامر الله ورسوله على الفور إلا بدليل، ولأن الإنسان لا يدري ما يعتذر له في المستقبل، فقد يكون اليوم قادرا وغدا عاجلا، وقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فالواجب المبادرة. أما في أي مكان فإنه يكون في الحرم في مكة ولا يجوز في غيره، وأما إذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل إنه يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يجب عليه صوم، بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام، ولا يصح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما، هذا مترك الواجب دم جبران، ودم المتعة دم شكران.
2: يقول في رسالته الأولى: قمت بأداء فريضة الحج هذا العام، وكنا مجموعة من الأخوان وجميعنا مقيمون بمدينة جدة، لقد قمنا بجميع المناسك ما عدا طواف الوداع، إذ أننا عدنا رأسا من منى، يرى البعض أنه يمكن القيام به قبل نهاية شهر ذي الحجة الحالي، والبعض الآخر يرى فيما بعد بدون تحديد للزمن، على شرط قبل مغادرة المملكة، أفيدونا بوجه النظر الصحيح لديكم جزاكم الله خير الجزاء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأله التوفيق للصواب. نقول إن طواف الوداع واجب على كل من حج أو اعتمر ألا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع طوافا بدون سعي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهؤلاء الجماعة المقيمون في جدة من السودان حينما لم يطوفوا طواف الوداع نقول لهم إنهم أساؤوا وأن الواجب عليهم أن لا يغادروا مكة حتى يطوفوا للوداع لأنهم غادروا مكة إلى محل إقامتهم فيكونون داخلين في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. وعلى هذا فنقول لهم إن كان عملهم هذا مستندا إلى فتوى أفتاهم بها أحد من أهل العلم الذين يثقون به فإنهم لا شيء عليهم لأن تلك وظيفتهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أخطأ المفتي لم يلزم المستفتي شيء لقيامه بما أوجب الله عليه. وأما إذا كان عملهم هذا غير مستند إلى فتوى من يثقون به فإنه يلزمهم كل واحد منهم أن يذبح فدية في مكة ويفرقها على الفقراء لتركهم واجبا من الواجبات، وترك الواجب عند جمهور العلماء يجب فيه دم يفرق على فقراء الحرم.
4: هذا السائل يقول حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسعى بين الصفا والمروة إلا 4 أشواط لأنها مريضة، وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها السعي ولكنها رفضت لجهلها وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز، وهذا جهل منها مع العلم بأنني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة، ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها، وجزاكم الله خيرا.
1: نسألك لها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت في الحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها، وهذه قد طافت وسعت 4 أشواط، فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ. فمن العلماء من يقول إن إحرامها بالحج غير منعقد وأنه لا حج لها، وفي هذه الحال يجب أن ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصر. لكن لو قال قائل إنه في مثل هذه الضرورة يحكم بصحة دخول إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة ويكفيها سعي واحد، فكنت أرجو أن لا بأس بذلك. نعم
4: أحسن الله إليكم.
1: ثم أنه يقول إن أمته إن أمه أبت أن تأتي أن يأتي بالعربة ليكمل عليها أشواط السعي. أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليها أن يبين أن عمرتها لن تتم وأنه يلزمها أن تتم عمرتها، ويؤكد عليها حتى لو غضبت لو زعلت، لأن هذا أمر عبادة لا يمكن أن يراعى فيها جانب المخلوق.
2: وفقكم الله، هل نبدأ في اليوم الثاني من العيد فما بعده بجمرة العقبة أو بالجمرة التي تلي مكة المكرمة؟
3: جمرة العقبة هي الجمرة التي تلي مكة.
2: نعم،
3: ولكننا نقول إنك تبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.
2: نعم.
3: ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة.
2: نعم.
3: فتكون جمرة العقبة في اليومين التاليين للعيد تكون هي الأخيرة.
2: نعم.
3: نعم.
2: هذا
3: وبهذه المناسبة على علم الجمرات.
2: نعم.
3: أود أن أذكر إخواننا المسلمين أن رمي هذه الجمرات عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل، وهي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار إقامة ذكر الله. وأنت عندما ترمي الجمرات تتعبد لله تعالى بالقول، فتقول الله أكبر وتتعبد له بالفعل فترمي هذه الجمرات في هذه المواضع لمجرد التعبد لله سبحانه، إذ أن الإنسان لا يعقل علة لها.
2: لا.
3: وكون بعض الناس يقولون إن نرمي الشياطين هذا لا أصل له، فالإنسان ليس يرمي الشيطان وإنما يرمي هذه الأماكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، حيث أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ثم إنه أيضا ينبغي أن يكون رمي بهدوء وخشوع لا بعنف وشدة وقسوة كما يفعله العامة الجهال. وينبغي إذا رميت الجمرة الأولى في اليوم 11 والثاني عشر أن تبعد قليلا عن الزحام، ثم تقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء طويل. وكذلك إذا رميت وسطى تقف بعدها وتدعو الله تعالى بدعاء طويل ثم تذهب وترمي الجمرة.
1: الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى، يرى بعض العلماء أن العمرة لا تكرر في السنة، وإنما تكون عمرة في كل سنة في مرة، ويرى آخرون أنه لا بأس لتكرارها، لكن قدروا ذلك بمدار الشهر لو حلق. وقد روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت واسود فحينئذ يعتمر، لأن من واجبات العمرة الحلقة والتقصير، ولا يكون ذلك بدون شعر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها باتفاق السلف. فإذا كان بين العمرة والعمرة شهر أو نحو فهذا لا بأس به ولا يخرج عن المشروعية إن شاء الله. وأما ما يفعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرر العمرة كل يوم فبدعة منكرة ليس لها أصل من عمل السلف. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وبقي فيها 19 يوما ولم يخرج يوم من الأيام إلى الحل ليأتي بعمرة. وكذلك في عمرة القضاء أقام 3 أيام في مكة ولم يأتي بعمرة كل يوم، ولم يعد عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنكر من ذلك أن بعضهم إذا ثمر عن العمرة الأولى حلق جزءا من رأسه لها ثم تحلل، فإذا ثمر الثانية حلق جزءا آخر ثم تحلل، ثم يرفع رأسه على قدر العمر التي كان يأخذها. وقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق شطر رأسه بالنصف وبقي الشطر الآخر وعليه شعر كثيف، فسألته لماذا؟ فقال إني حلقت هذا الجانب لعمرة أمس والباقي لعمرة اليوم. وهذا يدل لا شك على الجهل، لأن حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه، ثم ليس هو نسكا، يعني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسكا يتعبد به لله، بل هو مكروه. ولكن الجهل قد طبق على كثير من الناس نسأل الله العافية، وله سببان. السبب الأول قلة تنبيه أهل العلم للعامة في مثل هذه الأمور، وأهل العلم مسؤول عن هذا. ومن المعلوم أن العامية لا يقبل قبولا تاما من غير علماء بلده، فالواجب على علمائه بلاد المسلمين أن يبين للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة ماذا يجب عليهم وماذا يشرع لهم وماذا ينهون عنه حتى يعبدوا الله على بصيرة. أما السبب الثاني فهو قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم، فلا يسألون العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم، وإنما يأتي واحد منهم يفعل كما يفعل العامة الجهال، وكأنه يقول رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، وهذا خطأ عظيم. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقه بأحكام العمرة بأحكام الحج والعمرة على يد عالم يثق به حتى يعبد الله على بصيرة. وإنك لتعجب أينا عجب أن الإنسان لو أراد أن يسافر إلى مكة مثلا فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق، أين الطريق الموصل إلى مكة، أين الطريق الأمثل من الطرق حتى يسلكه. لكن إذا أراد أن يأتي إلى مكة لحج أو عمرة لا يسأل كيف يحج ولا كيف يعتمر، مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمر أهم، لأنه سؤال عن دين وعن عبادة. الذين يريدون الحج نقول لهم ابحثوا عن أحكام الحج قبل أن تحجوا، كونوا صحبة مع طالب علم يبين لكم ويرشدكم، استصحبوا كتبا تبحث بالحج والعمرة من العلماء الذين تثقون في علمهم وأمانتهم وديانتهم. أما أن تذهبوا إلى مكة وواحد منكم فراغ من أحكام الحج فهذا تهاون وتساهل. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأمانة.
2: الحج مقرنا مع العمرة وطفت طواف العمرة قبل وقفة العيد بيومين، وأديت العمرة ثم وقفنا يوم وقفة العيد على جبل عرفات، ومن ثم بتنا ليلة العيد في منى، وفي صبيحة العيد بعد صلاة العيد قمت بطواف الوداع يوم عيد الأضحى، ثم عدت وذبحت الهدي لله ورجمت يوم العيد وثاني وثالث يوم العيد، أي أنني بت ليلتين في منى بعد العيد. ثم أنني غادرت مكة وفكيت الإحرام ولم أتمكن من العودة إلى الكعبة للطواف حولها، فهل طوافي يوم العيد يسد من غيره؟ وأسألكم أفيدون هل حج هذا عليه نواقص أم لا؟ ولكم جزيل الشكر.
3: الحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول إنه حج مقرنا ثم أدى عمرته قبل الوقوف بعرفة.
2: نعم.
3: وهذا العمل يعني أداء العمرة قبل الوقوف بعرفة ليس عمل القارن بل هو عمل المتمتع. وعلى كل حال خيرا فعل، لأن القارن ينبغي له أن يحول نيته إلى عمره ليصير متمتعا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. وفي قصته هذه ذكر أنه بات ليلة العيد بمنى، وهذا لا يجوز، يجب أن يكون المبيت ليلة العيد بمزدلفة، إلا أنه يجوز الانصراف من مزدلفة للضعفة من الناس في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل. أما غيرهم فيجب عليهم صلاة الفجر في مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى صلى الفجر وأتى المشرع الحرام فوقف عنده حتى أسفر جدا، وقال لعروة بن المضرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا يدل على وجوب الإقامة من مزدلفة إلى صلاة الفجر. والأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها وهو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة أن يدفعوا بليل دل على جواز الدفع عند الحاجة في آخر الليل. هذا مما يؤخذ على هذا الأخ في قصة حجه إذا كان قد ضبط. ثالثا ذكر الأخ أنه في يوم العيد طاف للوداع، ولعله يريد بذلك طواف الإفاضة، فأخطأ في تسميته بدليل أنه قال في آخر سؤاله إنه خرج من مكة وفك إحرامه ولم يتيسر له الرجوع للطواف حول البيت، مما يدل على أنه أخطأ في التسمية.
2: لا.
3: في قوله إنه طاف طواف الوداع في يوم العيد. وعلى هذا فإذا كان نوى للطواف يوم العيد طواف الإفاضة يعني طواف الحج فهو صحيح وقد أدى ما وجب عليه، أدى ما وجب عليه من طواف الإفاضة.
2: لا.
3: وأما كونه خرج من مكة ولم يطف للوداع فهذا خطأ، والواجب عليه ألا يخرج من مكة حتى يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لكنه رخص للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية حين أخبر أنها طافت طواف الإفاضة وقبل أن تحيض قال فلتنفر إذن، ولحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وبقي أيضا في قصة الأخ ملاحظة، وهو أنه لم يذكر السعي في الحج، وظاهر حاله أنه لم يسعى، فإن كان الرجل بقي على قرانه وأراد بقوله فيما سبق في أول سؤاله أنه أدى العمرة قبل الوقوف بعرفة أراد أنه أدى أعمال العمرة مع بقائه على القران، فإن سعيه الأول يجزئه لأنه سعي بعد طواف القدوم. وإن كان أراد بأنه أدى العمرة يعني حقيقة العمرة قبل الطواف وتحلل بين العمرة والحج فقد بقي عليه الآن سعي الحج، فعليه أن يعود إلى مكة ليؤدي سعي الحج.
2: لا.
3: وحينئذ لا يجوز له أن يقرب أهله حتى يفعل، لأنه لا يكون التحلل الثاني إلا بالثاني.
4: بين التمتع والإفراد والقران وأيهما أفضل؟
1: القران والإفراد سواء في الأفعال، لكن يمتاز القارن بأنه حصل على نسكين وهما العمرة والحج، وأنه يجب عليه الهدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وأما المتمتع فالفرق بينه وبين القارن والمفرد أن المتمتع يأتي بعمرة تامة مستقلة بطوافها وسعيها وتقصيرها، وبحج تام بطوافه وسعيه وبقية أفعاله، لكنه يشارك القارن بأن عليه الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام حج و7 إذا رجع. وأما أيها أفضل فأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به أصحابه وحتم عليهم وغضب لما تباطؤوا وراجعوه في هذا الأمر. فالتمتع أفضل من القران. ومن
5: فضل فضيلة الشيخ بين طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع؟
3: الفرق بينها أن طواف القدوم إذا كان من القارن والمفرد سنة وليس بواجب، يعني لو تركه الحاج المفرد أو القارن فلا حرج عليه، ودليل ذلك أن عروة بن المغرس رضي الله عنه وافق النبي صلى الله عليه وسلم في صباح يوم عيد
6: صلى معه في مزدلفة صلاة الصبح وأخبره أنه ما تركها جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد طاف قبل ذلك وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم طواف القدوم، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. أما إذا كان طواف القدوم من معتمر فإنه ركن في العمرة، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو عمرة مفردة. وأما طواف الإفاضة فإنه ركن في الحج، وهو الذي يكون من بعد الوقوف بعرفة والوقوف مزدلفة، ولا يتم الحج إلا به. وأما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج، وكذلك واجب من واجبات العمرة، لكنه ليس من ذات الحج ولا من ذات العمرة، ولهذا لا يجب على من لم يغادر مكة. والفرق بين الطواف الواجب والطواف الركن أن طواف الركن لا يتم النسك إلا به، وأما الطواف الواجب وهو طواف الوداع فإن النسك يتم بدونه، ولكن إذا تركه الإنسان فعليه فدية، ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، فصار الفرق كما يلي: طواف القدوم سنة، إلا طواف المعتمر فإنه ركن في العمرة، طواف الإفاضة ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، طواف الوداع واجب يتم النسك بدونه، ولكن في تركه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
7: فعله في يوم الوقوف في عرفة،
1: أنا لا أعلم هل السائل يريد من المشروع فعله للواقفين بعرفة أو لعامة الناس، ولكن نجيب على الأمرين إن شاء الله تعالى. أما الأول فإنه يشرع للواقفين بعرفة أن يستغلوا هذا اليوم بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم دفع من منى بعد طلوع الشمس ثم نزل بنمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ونزل في بطن الوادي فصلى الظهر والعصر وخطب الناس عليه الصلاة والسلام، ثم اتجه إلى الموقف الذي اختار أن يقف فيه وهو شرقي عرفة عند الجبل المسمى بجبل الرحمة، فوقف هنالك حتى غربت الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما يدعوه به ويذكره. فينبغي الإنسان أن يستغل هذا اليوم لما فيه مصلحة، ولا سيما آخر النهار يستغله بالدعاء والذكر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحسن أن يدعو بشيء يعرف معناه ليعرف ماذا يدعو الله به. أما ما يفعله بعض الناس يحملون كتبا فيها أدعية يدعون بها وهم لا يعرفون معناها، فهذا قليل الفائدة جدا.
8: فضيلة الشيخ، الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي، ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هديا وعندما أحفر ذبح الهدي. السؤال: ما سبب سياق الهدي مع أنه كان ذاهبا للعمرة وليس للحج؟ مع أنه كان ذاهبا للعمرة وليس للحج.
6: الهدي نوعان: هدي واجب، وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القارئ، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهدي تطوع
3: وهذا يكون في حق المفرد في الحج وفي حق المعتمر وفي حق من لم يحج ولم يعتمر. فالمفرد له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، والمعتمر له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلده له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل هديا إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية. فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله، ولكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهو واجب على القارن والمتمتع وسنة في حق المفرد في الحج والمفرد بالعمرة ومن لم يعتمر ومن لم يحج ولم يعتمر. وهناك هدي واجب من نوع آخر، وهو ما يكون بسبب الإتلاف كالهدي الواجب في قتل الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به واحد منكم.
9: أنا تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح حدي ولم أصم، فما رأيكم بهذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول السائل إنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديا ولم يصم، ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي. التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا، ثم يحرم بالحج من عامه، ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج. هذا هو المتمتع، ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده، فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا. والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، ويشترط له ثلاث شروط: الأول أن يكون بل أكثر من ثلاث شروط، الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الثاني أن يكون بالغا للسن المذغي، وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الظأن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. الثالث أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي. والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة. والخامس أن يكون في الحرم، أي داخل أميال الحرم، إما في منى أو مزدلفة أو في مكة، وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا يجزئ أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل. وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم، إما في عرفة أو في جهات أخرى ليست من الحرم، وهذا لا يجزئ عند أكثر أهل العلم، بل لا بد أن يكون الذبح في نفس الحرم، أي فيما أدخلت حدود الحرم. وإذا ذبح فيما أدخلت حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل. يشترط لوجوب الهدي على المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي، لقول الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه. وحاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو الحرم، يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم، لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة، فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ الحرم ومنتهى الحل. وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبيوت متصلة ببيوت مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرام، ومن كان من الجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرام أيضا. فحاضر المسجد الحرام إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم، فإن كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه حج ولا صوم. هذا السائل يقول إنه حج متمتعا ولم يهدي ولم يصم، نقول له: الآن عليك أن تتوب إلى الله، فإن كنت من القادرين على الهدي في عام حجك وجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة، وإن كنت من غير القادرين على الحج وإن كنت من غير القادرين على الهدي في عام حجك فعليك الصوم، فصم الآن عشرة أيام ولو في بلدك.
10: سورة الفجر. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
11: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثل

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.
1: هل لكم من نصائح توجهونها إلى الزوجين علما بأن المشاكل الزوجية وكذلك الطلاق أصبح عادة في بيوت المتمسكين بالسنة حتى أصبح

حريص على أن يفرق بين الراجل وامرأته، حتى أن بعض الأحاديث وهو صحيح أن الشيطان يرسل أولاده ليحارشوا بين الناس، فيقول أحدهم ما زلت به حتى فارق امرأته، فيقول له أنت أنت. وفي رواية أخرى وفي حديث آخر أنه يقول ما زلت به حتى قتل، فقال فيقول له أنت أنت. فماذا فينبغي للرجل أن يحسن إلى المرأة؟ كما سمعتم الأحاديث استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي كالأسيرات. وماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تنسوا الفضل بينكم، والمرأة ضعيفة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأنجش وكان يحدو الإبل، أي يغني للإبل من أجل أن تنشط في السير، فقال لها فقال له مهلا في القوارير، أي أن النساء راكبات على الإبل فربما تسرع السير، أي نعم، ويسقطن من على الإبل مهلا في القوارير. فالمرأة كالزجاجة، ينبغي أن يحسن إليها. نعم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، نعم، ولتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لفظة يسكن يستريح إليها. المرأة أيضا يجب أن تتقي الله في الرجل يذهب إلى عمله، يذهب إلى عمله ويقوم بعمل طول يومه ثم يرجع، ما يرجع ويا نعم تحاسبه وتحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، بل يجب أن تكون نعمة العون له، كما قالت خديجة. وقد أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرعوبا، أي نعم أتى مرعوبا من الخوف لأنه رأى جبريل وضمه جبريل، فنادى وخاف أن يكون شيطان وأن يكون غير ذلك، فقالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم. وماذا يا إخوان؟ فماذا بارك الله فيكم؟ فالذي ينبغي للمرأة أن تتبع الله سبحانه وتعالى بالزوج وأن تصبر عليه، تصبر عليه، وبعد أيام يأتيهم أولاد فيشغلون بأولادهم. أما إذا كان المسلم السني

0: لم يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ربما يكون هذا سببا لنفور كثير من النساء عن السنة. نعم فماذا فينبغي كما يقول ربنا عز وجل فهو الذي ألف بين الزوجين ألف بينهم وينبغي لهم أن يشغلوا أنفسهم بالعبادة وأن يشغلوا أنفسهم بالعلم والله المستعان.
1: والقسم الثاني من السؤال: إلى أي حد يجب على المرأة أن تطيع زوجها؟

من ما إذا دعاها إلى فراشه، وكذلك أيضا إذا كان يعني فقيرا فينبغي أن تصبر معه ما استطاعت، وهكذا أيضا. لكن هناك أوسع من الوجوب، أي نعم أوسع من الوجوب، وهو الذي ننصح به أنها تصبر على زوجها في السراء والضراء، وأنها لا تكلمه ما لا تطيق، ما لا يطيق، ولا تكلمه بشراء الموديلات الجديدة. إن رأت سيارة بعد اشتبلنا مثل هذه السيارة، وهكذا اللباس تحرص على الموديلات الجديدة، فينبغي لها أن تصبر عليه وأن تحسن أيضا إليه، وإلا ترضى

طعاما إن استطاع، إن احتاج إلى ذلك. فمسألة التعاون لا سيما، وأنتم إن شاء الله طلبة العلم رجالا ونساء، فقد يضيق الوقت على المرأة وتقصر في بعض حقوق زوجها، فينبغي أن يصبر عليها. وقد يضيق الوقت على الرجل ويقصر في بعض حقوق امرأته، فينبغي أن

0: يخبر جل وعلا واصفا حال المكذبين بأن وجوههم يوم القيامة تكون ذليلة بالعذاب، مجهدة بالعمل متعبة، تصيبها نار شديدة التوهج. وفي قوله تعالى حامية بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذا الأصل في النار أنها حامية، فما معنى ذكر هذه الصفة؟ وقد أجيب عن ذلك بعدة أوجه. وفي ذلك يقول القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن: فإن قيل فما معنى وصفها بالحمي وهي لا تكون إلا حامية وهو أقل أحوالها، فما وجه المبالغة بهذه الصفة؟ قيل: قد اختلف في المراد بالحامية على أربعة أوجه. أحدها أن المراد بذلك أنها دائمة الحمي وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها. الثاني أن المراد بالحامية أنها حمى من ارتكاب المحظورات وانتهاك المحارم. الثالث أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها كما يحمي الأسد عرينه. وأخيرا أنها حامية حمية غيظ وغضب، مبالغة في شدة الانتقام. وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله: تكاد تميز من الغيظ. فيكون من اللطائف في معنى الذكر حامية أنه للدلالة على أنها بخلاف نار الدنيا، فإنها دائمة الحمي، وكذلك هي تحمي نفسها ومحمية من أن تصيب غير أهلها. ويحتمل الوصف أيضا أنه من باب المبالغة في الانتقام.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي. البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى:
2: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

في هذه الآية.

أيها الإخوة المستمعون، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية بالمدي، حرسها الله تعالى. هذه الإذاعة إذاعة دعوية علمية من إذاعات أهل السنة والجماعة في اليمن.

تهدف هذه الإذاعة إلى نشر الخير وبث نور العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة.

كما تقدم هذه الإذاعة برامج متنوعة في العقيدة والتوحيد والتفسير والسيرة النبوية بأسلوب سهل وواضح يقرب العلم لطالبه ويغرس في النفس تعظيم الله تعالى.

تعتني هذه الإذاعة بنشر تلاوات عطرة من الذكر الحكيم بأصوات نادية خاشعة تلامس القلوب. تحرص هذه الإذاعة على نشر دروس ومحاضرات لكبار العلماء، منهم فضيلة العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك دروس لفضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وفضيلة العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، وكذلك مفتي المملكة صالح بن فوزان الفوزان. وكذلك تبث هذه الإذاعة محاضرات وخطب ودروس علماء أهل السنة والجماعة في اليمن، وعلى رأسهم فضيلة العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.

إذاعتنا تسعى لأن تكون منبرا للعلم النافع ومصدرا موثوقا لنشر منهج أهل السنة والجماعة وتربية الأجيال على العقيدة الصحيحة. تابعوا هذه الإذاعة لتنهلوا من معين العلم وتعيشوا مع القرآن والسنة في كل وقت. كما تبث هذه الإذاعة دروس مباشرة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي، حرسها الله تعالى للشيخ الفاضل بسام الغراسي حفظه الله تعالى.

لا شك أن الله تعالى جعل هذا القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لما في الأجسام أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد أنهم قرأوا على لبيغ سورة الفاتحة، قرأوها عليه 7 مرات فقام كأنما نشط من عقاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رجعوا إليه وأخبروه قال: وما يدريك أنها رقية؟ فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الفاتحة رقية، يعني يلقى بها المريض أي يقرأ عليه. فالقرآن كله خير كله بركة، ولا شك أنه مؤثر.

استووا. استووا، تقاربوا وسدوا الخلل، لا تذروا خلقات للشيطان. استووا. الله أكبر. الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران.

ضلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت

فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: البديهيات القرآنية.
1: يقول الله تعالى:
2: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله.

0: يخبر جل وعلا عن قصة الخضر وموسى عليهما السلام، فبعد أن قبل الخضر عذر موسى عليه السلام في الأولى ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل شاهدا غلاما لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمان، فقتله الخضر، فقال له موسى: أقتلت نفسا طاهرة لم تبلغ الحلم دون ما ذنب؟ لقد أتيت فعلا عظيما. فقال الخضر لموسى معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا على ما ترى من أفعالي مما لم تحط بها علما؟ وفي قوله تعالى: ألم أقل لك، بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ أن زيادة لفظ لك يدل عليها قوله تعالى أقل، فمعلوم أن الخطاب لموسى عليه السلام، فما معنى الزيادة؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر اللفظ لك هو لزيادة العتاب والتوبيخ. وفي ذلك يقول أبو السعود رحمه الله في كتابه إرشاد العقل السليم في قوله تعالى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زيد لك لزيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية وقلة التثبت والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار، ولم يرعو بالتذكير حتى زاد في النكير في المرة الثانية. فيكون من اللطائف في معنى ذكر لك أنه لزيادة العتاب على رفض الوصية وعدم استطاعة الصبر.
1: البديهيات القرآنية.
0: يقول الله تعالى: ولكل

0: يخبر جل وعلا بأنه لكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم، فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم الله بينهم وبينه بالعدل، فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله وهم لا يظلمون. وفي قوله تعالى وهم لا يظلمون بدهية من بدهيات القرآن الكريم، إذ يدل عليها قوله تعالى بالقسط، والقسط هو العدل، والعدل ينافي الظلم، فما معنى ذكر وهم لا يظلمون؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه لبيان دوام العدل والقسط والمبالغة فيه. وفي ذلك يقول البقاعي رحمه الله بالقسط أي بالعدل والقسمة المنصفة بينهم كلهم بالسوية، فأعطى كل واحد منهم مقدار ما يخصه من تعجيل العذاب وتأخيره، ولما كان ذلك لا يستلزم الدوام قال وهم لا يظلمون، أي لا يتجدد لهم ظلم منه سبحانه ولا من غيره. ومثله قول صديق حسن خان رحمه الله في كتابه فتح البيان قال والمراد المبالغة في إظهار العدل والنصفة بين العباد. فيكون من اللطائف في معنى ذكر وهم لا يظلمون أنه للدلالة على دوام العدل والمبالغة فيه ونفي وقوع الظلم مطلقا.
1: البديهيات القرآنية مع الدكتور عبد الفتاح السعدي.
2: قرآنا عجبا.

0: يروى عن لقمان الحكيم أنه كان عبدا مملوكا وأن سيده أمره أن يذبح شاة ويأتيه بأخبث ما فيها فذبح وأتاه بالقلب واللسان، ثم أمره في وقت آخر أن يذبح شاة ويأتيه بأصلح ما فيها فذبحها وأتاه بالقلب واللسان. فقال له سيده: قلت لك أعطني أخبث ما في الحيوان فأتيت بالقلب واللسان، وقلت لك أعطني أحسن ما فيه فأتيت بالقلب واللسان. فقال له لقمان: نعم نعم يا سيدي، إن القلب واللسان هما أصلح شيء وهما أخبث شيء، فهما أصلح شيء في الإنسان إذا صلح وأخبث شيء في الإنسان إذا خبث. وصدق لقمان، الحديث الصحيح يدل على ما قال، واللسان تابع للقلب، فمتى صلح القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح، ومتى خبث القلب خبث اللسان وخبث الجوارح. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم بالأخص أن يعنى بقلبه ولسانه وسائر أعماله، وأن يحرص كل الحرص على أسباب طهارة القلب وصلاحه من تدبر القرآن الكريم والإكثار من ذكر الله والتوبة إليه كما تقدم، ومن صحبة الأخيار الذين يعينهم.
1: بسم الله. هناك أخ بحاجة إلى دم، فصيلة الدم أوه موجب. هناك أخ بحاجة إلى دم، فصيلة الدم أوه موجب. فمن كان عنده هذه الفصيلة وأحب التبرع فليتوجه إلى بوابة المسجد، وجزاكم الله خيراً.

0: يخبر جل وعلا بأن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق ويحرصون على أخذ عوض قليل مقابل هذا الإخفاء، فإن هؤلاء ما يأكلون في مقابل كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم ولا يطهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن المشهور ابن الجوزي رحمه الله: فصل. من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر، وحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. العين عند العلماء جاسوس القلب، واللسان عند العلماء ترجمان القلب. ويقول العلماء: لكون اللسان أخطر جعل الله له بابين، الأسنان والشفتين، والعين جعل الله عز وجل لها غطاء تغمض، فله الحمد والمنة على أن خلقنا في أحسن تقويم، وجعل أعضاءنا صالحة للمصالح والمفاسد، ورزقنا التمييز بين الشر والخير. قال: فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكائد. وكم من شجاع في صف الحرب أغتيل، شجاع في صف الحرب أغتال، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. واذكر حمزة مع وحشي، يقول: الهوى يقتلك ولو ادعيت الشجاعة. من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، هذه حكمة. ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين. قرأنا أمس في كتاب شيخنا زائد حفظه الله خلاصة الكلام، شرح عمدة الأحكام، وقرأنا كتاب الطهارة، واستفدنا أن الكتاب في اللغة المراد به الضم والجمع من كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لضم حروفه ومسائله، واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول، بعضهم يقول مسائل، غالبا فروع والعلماء رتبوا كتب العلم على هذا الترتيب حتى لا يمل القارئ، يقرأ كتاب ثم باب ثم مسألة أو فصل ثم فرع، ويشعر أنه إذا انتهى من شيء أنه قد قطع شوطا ومسافة. فرحمهم الله، هيأهم الله عز وجل لتيسير العلم. والطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الشرك من الأقدار المعنوية، والنفاق من الأقدار المعنوية، والبدع من الأقدار المعنوية، والحسد والكبر من الأقدار المعنوية، وغير ذلك. واصطلاحا رفع الحدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما كالتيمم، الأغسال المسنونة والاستجمار. أخذنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم استفتح به الإمام عبد الغني المقدسي كتابه عمدة الأحكام، واستفتح به الإمام النووي كتابه الأربعين النووية. واستفتح به الإمام البخاري صحيحة. والمسائل التي ذكرها الشيخ عند هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة الأولى كلام أهل العلم، يعني الإشارة إلى كلام أهل العلم حول هذا الحديث. والمسألة الثانية خصال ينبغي استحضار النية فيها. غير موجود، خرج دعوة. في طلب العلم، في الصدقة، في الجلوس في حلقات العلم، ذكر خصال كثيرة: الفتوى، في القضاء، في إماطة الأذى عن الطريق، في النفقة على الأهل، غير ذلك من المسائل استحضر فيها النية. مسألة الثالثة الفرق بين النيات والذكر، النية في القلب والذكر في اللسان. قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. قال الشيخ: قوله لا يقبل الله صلاة بصيغة النفي لا نافية، وهو أبلغ من النهي لأنه يتضمن النهي وزيادة. لا تعرف النفي ولا تعرف النهي ولا تعرف الأمر إلا إذا درست اللغة، إذا درست النحو تعرف الأمر، تعرف النهي، تعرف النفي. لأن يقال لا نافية ما تدري إلا من حيث المعنى قد تطلع لك، لكن من حيث اللغة تحتاج تدرس النحو. قوله أحدث أي وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين. المسائل المتعلقة بالحديث ذكر الشيخ 12 مسألة عند هذا الحديث، وفي حديث أمس 3 مسائل، 15 تكون في الحديثين. المسألة الأولى: الوضوء شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكلمة طهور أعم من كلمة يتوضأ، لا يقبل الله صلاة غير طهور. هذا الطهور يكون بالوضوء أو بالتيمم طهور. الوضوء شرط في صحة الصلاة.

حصل عليه بعض الألفاظ في الصفات لقوة الأشاعرة في زمنه وفي زمن الحافظ بن حجر، ولا يجوز القول في الحافظ بن حجر والإمام النووي بأنهم أشاعرة، والقول في الشوكاني بأنه أشعري، والقول في من وقع من هؤلاء الأئمة في بعض التأويلات، وإنما يقول العلماء حصلت منهم أخطاء في التأويل بما عليه الأشاعرة. وأما بعضهم يقول وقع النووي في الأشعرية أو النووي أشعري، يجب أن تحرق كتب النووي، هذه فرقة يقال لها الحدادية، تحرق يحرق كتاب الحافظ بن حجر، كلام باطل. هؤلاء الأصل فيهم السنة، وخدموا السنة، ودعوا إلى السنة، ودافعوا عن السنة، حتى قيل للإمام الشوكاني رحمه الله اشرح لنا صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري، وما أجمل هذا الاسم، فتح الباري وهو الله الخالق البارئ المصور، فتح الباري، فتح الله عليه وخدمه في أكثر من 20 سنة، وهو يراجع ويصوب ويحذف ويضيف، فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء، هذا القيد مهم، مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع، سواء تعمد ذلك أم نسيه. أما عند الأحناف فمن تعمد الصلاة بغير وضوء فيكفرونه، وأشد الناس في التكفير هم الأحناف من أئمة المذاهب أو من أهل المذاهب، أدنى مسألة قالوا كافر، يكفر كافر يكفر الأحناف، فعندهم من صلى متعمدا يكفر. صحيح أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. إلا إذا استهزأ، الاستهزاء يقول العلماء هذا كفر، أما بسبب جهل، بسبب غفلة، هكذا كما يقال عدم مبالاة، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. هذا قد يحصل من بعض الأولاد، من بعض الناس مثلا الذي أبوه يوجهه بالصلاة، أو بعض الناس الذين عليهم مثلا كالجيش أو في بعض التجمعات، يقول يلا صلاة صلاة صلاة، ويأمرونهم بالصلاة، ربما يسوق إلى المسجد صلاة، يدخل يصلي بدون وضوء، هذا غلط، صلاة باطلة، وأنت مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، فاتق الله أن تصلي بغير وضوء مع القدرة على الوضوء أو التيمم، سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله. وقال رحمه الله أيضا هي شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه، هذا طيب، إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه، إذن لا تصح صلاة بغير طهور أبدا. وهناك مسألة يذكرها العلماء، وهي مسألة فاقد الطهورين، إذا لم تستطع يعني تتوضأ ولا تتيمم لكونك في مكان لا يوجد ماء ولا تراب، فتصلي بغير تيمم وبغير وضوء، يعني كأن تكون مسجون في صندوق مثل كابينة الاتصال، أدخلك في صندوق مثل كابينة الاتصال

وغلقوا عليك الكابينة وأنت قائم يوم يومين ثلاث وأنت قائم. هكذا خلوه، هكذا سجون، توجد سجون هكذا، نسأل الله الستر والسلامة والعافية ونعوذ بالله منها. كيف تصنع؟ كيف تصلي؟ من أنت تتيمم؟ من أنت توضي؟ كيف ستصلي؟ على الحال، متوجه قبلة إلى غير القبلة، تستطيع تسجد سجود، تستطيع تركع اركع، تستطيع تومي أومي. ما عرفت الوقت قدر تقدير، اتق الله بقدر ما تستطيع. الذي استطعت تفعله افعله، لا تقول أنا داخل الصندوق ما علي صلاة ولا علي وضوء ولا علي شيء، ولا عندي وضوء ولا عندي تيمم ولا شيء، ورفعت عني الصلاة. أبدا ما رفعت عنك، فاتقوا الله ما استطعتم. أيش تستطيع؟ تستطيع تركع، تستطيع تومي، تستطيع تصلي على الحالة التي أنت عليها؟ الجواب نعم. إذن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بشيء فأتمروا ما استطعتم. الذي تستطيع افعله، والذي لا تستطيعه رفع عنك تكليفه، رفع عنك تكليفه. هذه حالات نادرة، هي مسألة فاقد الطهورين. طيب، وفيها ثلاثة أقوال، أصحها ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنك تصلي ولا تعيد، بحيث أنه بعد أن تصلي وجدت الماء أو وجدت التيمم لا تعيد، لأنك أمرت بأداء العبادة على الوجه الذي أمرك الله بقدر ما تستطيع، فلا إعادة ولا تصلي مرتين. وهذه مسألة نادرة، وإلا الأصل كما سمعت لا تصح الصلاة إلا بطهارة، تيمم أو وضوء. لكن إذا فقدت الأمرين فاتق الله ما استطعت. المسألة الثانية، قال حفظه الله، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء منهم من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها أقل، ومنهم من جعلها أكثر. وهناك من النواقض ما حصل فيها الأدلة، واتفق أهل العلم على أنها ناقضة، وهناك ما حصل فيها خلاف، وهناك ما حصل فيها إجماع. لكن نقرأ ما ذكره الشيخ ثم نتذاكر ما لم يذكره أو بعض ما لم يذكره. قال الأول، الخارج من السبيلين، السبيلين طريق البول وصاحبه، هما السبيلان. طيب، هذان السبيلان مخرجان جعلهما الله تبارك وتعالى، ونحمد الله جل وعلا. لا يحصل مننا أي إشراف دوام على مدار 24 ساعة، متى محتاج البول يعطيك إشارة تخرجه، ومتى محتاج يخرج يعطيك إشارة، ومتى محتاج الغائط يخرج يعطيك إشارة تذهب تخرجه. وإذا انحبس علي أو عليك يوم ضاقت علينا الدنيا، انحبس يوم البول كيف سيكون الحال؟ وهكذا على مدار 24 ساعة ولا تفعل شيء، إشارة جاءت الإشارة تذهب. سبحان الله، حصل الإغلاق مباشرة. هذا الذين يقولون أنهم يخلقون أفعال أنفسهم، يخلق أفعال نفسه على مستوى بوله وغائطه، يخلق أفعال نفسه. والله القدرية هؤلاء حمق، العبد يخلق أفعال نفسه. يا أخي ما تستطيع تخلق فعلك، تخرج بولك وغائطك، تقول تخلق أفعال نفسك، ما تستطيع تخلق فعلك في إخراج بولك وغائطك، ما تستطيع.
انحبس عنك اخرجه. ما تستطيع، كيف تقول انك تخلق افعال نفسك؟ كثير من هذا الدلائل. قال الخارج من السبيلين، وهو على ضربين يعني على قسمين، واحد ما هو معتاد، ما هو معتاد، وهو البول والغائط والمني والمذي، فيه لغات لكن هذه أشهرها، سكون الذال وفتح الميم، والمذي والودي فيه لغات لكن هذه أشهرها بفتح الواو وسكون الدال، والريح، وهذا ينقض الوضوء بالإجماع يعني مع الأدلة التي تقدمت، أو جاء أحد منكم من الغائط في القرآن، وأيضا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، أدلة كثيرة نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي. ابن المنذر له كتاب في الإجماع، وابن قدامة له كتاب المغني موسوعة. كان موكول تحقيق المغني إلى جماعة من طلاب دماج، وحققوا عدة أجزاء، ثم لما أتوا بتلك الأجزاء إلى ابن حزام أضاف التحقيق إلى نفسه، ولم يذكر شيئا عن الإخوة الذين حققوا تلك الأجزاء، ومن ضمنهم يوسف الشرعبي حفظه الله. وهذا من التشبع بما لم يعطى الإنسان، إلا خلاص اسند المجلد كذا والمجلد كذا حققه فلان وفلان، أما أن تخرج الكتاب كله باسمك أنك حققته أنت فهذا من الزور، لكن ما تعمل للمنحرفين نعوذ بالله من شرهم. اثنان غير معتاد، وهو نادر مثل الدم والدود والحصى، يعني قد يخرج من الإنسان دم بباسور أو غيره، دود بمرض أو غيره، يوجد من الدود أيضا قد تكون في الإنسان الكبير أو في الأطفال. والحصى والشعر ومختلف فيه، هذا الذي هو غير معتاد، فجمهور العلماء أنه ينقض الوضوء وهو الصواب. قال ابن قدامة رحمه الله: لأنه لا يخلو من بلة تتعلق به، وهذه البلة تعتبر من الغائط أو من البول، إذن فينتقض الوضوء بسبب حصى أو خرزة أو شعرة أو دودة، هذا الشيء الذي هو غير معتاد يخرج نادر، لا يخلو من بلة، جمهور العلماء أنه ينقض الوضوء. وأما ما كان معتاد فبالأدلة من القرآن والسنة والإجماع. إذن هذا الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. الثاني الاستحاضة، والاستحاضة يعرفونها بأنه سيلان الدم في المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلة، سيلان الدم في المرأة في غير أيام حيضها وهو دم فساد وعلة، وهي ناقضة على الصحيح، وهو قول الجمهور، لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وفيها: وتوضئ لكل صلاة، قد انتقد لكن بقيت أدلة أخرى، وهذا وإن كان من الخارج من السبيلين لكن أفردناه للخلاف فيه. طيب، هذه الاستحاضة هو كما سمعت يردد شيخنا حفظه الله دائما أن العلماء أو الأطباء يسمون هذه الاستحاضة بالنزيف في هذه الأزمنة، وتنتظر صاحبة الاستحاضة حتى يدخل الوقت، حتى يدخل وقت الصلاة، ثم تتوضأ وتصلي، فإذا نزلت وهي تصلي تواصل صلاتها وليس عليها شيء.
فإذا جاءت الصلاة الأخرى كذلك تتوضأ وتصلي. وهكذا صاحب سلس البول الذي عنده البول يخرج دائما ما يستطيع يتحكم ببوله بسبب رخو المثانة. المثانة يجتمع البول فيها ثم يحصل فيها رخو وتنفتح، فيصبح إذا وصل الماء البول إلى المثانة أنه سبحان الله يتصفى الماء الذي تشربه على مراحل. طيب إنه ما ينزل إلى الكلى، بعد ذلك ينزل إلى الحالب، بعد ينزل إلى المثانة، بعد ذلك يكون يعني قريب الخروج، فتكون المثانة حصل فيها رخو إما مع كبر السن وإما بسبب مرض أو نحو ذلك. فمجرد ما ينزل البول إلى المثانة يخرج ما ينحبس، تذهب تتوضأ تنتهي من الوضوء وهو ينزل، ما تستطيع تتوضأ وصلي ولو نزل ما عليك شيء. وقد يكون هناك سلس ريح، قد يكون بعض الناس عنده سلس ريح، يعني بين اللحظة والأخرى يحصل عنده فساء سلس ريح، هذا حكمه كذلك، حكمه حكم الاستحاضة، سلس البول وسلس الريح. لكن ينتظر حتى يدخل الوقت ثم يتوضأ ثم يصلي. إذن هذا الناقض الثاني، الاستحاضة. الناقض الثالث، النوم المستغرق. قد اختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، وذكروا أقوالا كثيرة

والصحيح أن النوم المستغرق الذي يفقد معه الإحساس بحيث لو أحدث لم يشعر. انتبه معي، النوم في حد ذاته ليس بناقم، لكن أنت إذا نمت وأنا كذلك نفقد الشعور. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام لا يفقد الشعور كما في حديث أنس، ولذلك كان نوم النبي عليه الصلاة والسلام غير ناقض، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال فهذا ينتقد وضوءه الذي بحيث لو أحدث لم يشعر، لحديث صفوان بن عسال المرادي، من مراد هذا صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. يعني الغائط والبول والنوم ناقض للوضوء، لكن لا يزال الخف لم تنزعه إذا لم تنتهي المدة، امسح عليه. خرجه الترمذي وغيره وإسناده حسن. وأما إن كان النوم غير مستغرق وإنما هو مقدمات النوم ويشعر بأصوات من حوله ولا يميزها من النعاس، فإن طهارته باقية بذلك، يدل عليه حديث أنس في البخاري ومسلم قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه. يعني أقيمت الصلاة وجاء إنسان يتحدث مع الرسول في موضوع يحتاجه ويناجيه، وطالت يعني طال المقام. قال حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. كيف حتى نام أصحابه؟ كيف ناموا؟ سيأتي التفسير. هذا لفظ مسلم أخرجه أبو داود بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، يعني رأيت الذي ينعس حتى تمير يميل الرأس، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وسنده صحيح، وهناك أدلة أخرى، وبهذا تجتمع الأدلة. فحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه دل على أن النوم ناقض للوضوء، النوم المستغرق، والأحاديث الأخرى تدل على أن النوم ليس بناقض، فتحمل على أن الإحساس ليس مفقودا، لأن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. إذن يعني الأحاديث التي فيها أن النوم ينقض المراد به المستغرق، والأحاديث التي فيها أن النوم لا ينقض المراد بها النوم الذي ليس بمستغرق. وبهذا تفهم الأدلة في مسألة النوم. وسواء استغرقت في النوم وأنت قاعد أو قائم، لأن هناك من العلماء من يقول لا ينتقض النوم الوضوء إلا إذا كنت مضطجع. لو كنت قاعد، لو كنت قائم واستغرقت في النوم لا ينتقض وضوءك، فإذا حصل الاستغراق ولو كنت قائما تكأت على شيء ونمت ولم تشعر بشيء انتقض وضوءك. طيب الناقض الرابع زوال العقل بجنون أو إغماء. الإغماء هذا سبب مرض أو مس أو حالة يعني من المرض، يعني الحالات النفسية ونحو ذلك، أو سكر والعياذ بالله أو نحوه. لأنه أولى من النوم إذا زال العقل. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، وهو في الصحيحين. وقد نقل الإجماع على انتقاض الوضوء بالجنون وبالإغماء، نقل الإجماع. طيب إذن بالجنون وبالإغماء نقل الإجماع. الخامس من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل. وقد اختلف أهل العلم في انتقاض الوضوء بأكله، والصحيح أنه ينقض، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ.
وإن شئت فلا توضأ. صلها فلا تتوضأ، حذفت إحدى التائين. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال الشيخ حفظه الله: حكم الوضوء من أكل أجزاء الإبل مما عدا اللحم كالكبد والطحال ونحو ذلك. الصواب أن أكل ما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه وكرشه ومصراته ينقض الوضوء، وهو وجه في مذهب الحنابلة اختاره ابن قدامة وابن عثيمين. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، فلا تحتاج أن تفرق وتخرج أجزاء، والكرش لا ينقض الوضوء، والكبد لا ينقض الوضوء، والشحم لا ينقض الوضوء، خلاص أكل لحم الإبل. الحكمة التعبد، هذا الصحيح، الحكمة التعبد، نتعبد لله بالوضوء من لحم الإبل. وأما ما ذكره العلماء مجرد تخمينات واجتهادات، ليس في ذلك نص فاصل. مسألة أخرى: حكم الوضوء من لبن الإبل. إيش المراد باللبن؟ المراد باللبن في لغة القرآن والسنة الحليب، وأما اللبن في عرف الناس المراد به الحقين، بعد أن ترج يخرج منها الزبد يقال لها لبن، وبعض الناس يقول حقين. لكن إذا قرأت في القرآن طيب اللبن أنهار من لبن، قرأت في السنة من لبن، افهم أنه الحليب، لا تفهم أن اللبن الحقين. قال: ثلاثة أقوال لأهل العلم أصحها لا وضوء عليه، وهو قول جمهور أهل العلم. حجتهم أن من توضأ فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقضها، والأحاديث الواردة في الوضوء من ألبان الإبل لا تصح. يعني لو مريت بطريق وهم يبيعون حليب إبل أو لبن إبل، فاشتريت علبة وشربت أنت على وضوء ثم نزلت وصليت، لا تعيد الوضوء، وضوءك صحيح وأنت على طهارة، ولا تخرج من هذه الطهارة إلا بدليل ناقب ناقل، لا ينقلك من هذه الطهارة إلا دليل. إيش الدليل؟ ما في دليل. إذن لا تخرج من طهارتك إلا بدليل ينقلك عن الأصل. أنت دخلت في عبادة، في هذه العبادة الوضوء بيقين، توضأت على يقين، فكيف تخرج من هذه العبادة وتعتبر نفسك محدث؟ لابد على يقين تخرج. قال أيضا: حكم الوضوء من مرق لحم الإبل. الأقرب أنه يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة. حجتهم أنه إذا ظهر طعم اللحم في المرق فإنه قد تناوله. قالوا: وكما لو طبخنا لحم الخنزير فإن مرقه حرام، وكذلك هنا، وهو مستخلص من اللحم المرق. إذن هذه ثلاث مسائل: اللبن، وأكل أجزاء من لحم الإبل، ومرق الإبل، ومرق لحم الإبل. الناقض السادس: مس الذكر أو مس الدبر بدون حائل، يعني بدون لباس، بدون سراويل، بدون ثوب، بدون إزار، مباشرة. وفي خلاف، والصحيح أن من مس ذكره انتقض وضوءه، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ، خرجه الترمذي وغيره سدنه صحيح. جاءت أحاديث كثيرة وهو في الصحيح المسند، وجاء عن جماعة من الصحابة، نعم ذكر الشيخ، جاء عن جماعة من الصحابة. طيب،
رضي الله تعالى عنه ذكره الترمذي وغيره. طيب الحديث الآخر إنما هو بضعة منك. طيب من العلماء من ضعفه ومن العلماء من صححه. فمن ضعف الحديث أو قدم الاستدلال بحديث بسرة قال خلاص العمل على حديث بسرة يقدم، والحديث الآخر حسن لكن قدم الاستدلال به لكونه أصح. ومنهم من قال لا يصح إهمال أحد الحديثين. كيف الحل؟ قال نجعل الوضوء من مس الذكر مستحب وليس واجب، وأن الوضوء شرط، من مس ذكره ينتقض وضوءه. وهذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله وجعل الوضوء من مس الذكر مستحب. أكثر العلماء كما سمعت من مس ذكره فليتوضأ. وهل ينتقض إذا مس ذكر غيره؟ كالمرأة تغسل ولدها فتمس ذكره، أو ذكر بهيمة، يعني أحيانا مثلا يكون لك تيوس والتيس هذا ينزو على الغنم وأنت تجعله ينزو أحيانا وأحيانا تجعل عليه عصاب تمنعه من الغنم، يقال له في عرفنا عقاص. فعندما جئت تريد أن تجعله ينزو على بعض شيات في غنمك تأتي وتفك له، فهنا تضطر أنك تمسكه، لأنه أحيانا بعض الإخوة قد لا يتصور المسألة، يقول كيف مس ذكر الغير، كيف كأن تمس المرأة ذكر ولدها الصغير. طيب أو أن تحتاج أنت وتمس ذكر حيوان من البهائم كونك تحتاج لذلك، ويعرف هذا أصحاب المواشي والبهائم يعرفون ذلك، فهل ينتقض وضوءك؟ الجواب لا. جاء في بعض، طيب قال الصحيح أنه لا ينتقض لأن الحديث فيه ذكره والضمير يعود إلى من مس ذكر نفسه، والله أعلم. جاء لفظ من مس الذكر لكنه منتقد هذا اللفظ بلفظ من مس الذكر هكذا مطلقا، لكنه لم يصح بلفظ الذكر. طيب فإنما صح بلفظ ذكره، الضمير يعود إلى الماس. طيب هل ينتقض وضوءه إذا مس دبره؟ جاء في بعض طرق الحديث من مس فرجه وهو قابل للتحسين، والفرج يطلق على القبل والدبر، فعلى هذا فمن مس دبره نفسه انتقض وضوءه، والدبر هو الحلقة التي هي موضع خروج الغائط، فمن مس دبره أو ذكر فليتوضأ. ومن باب الفائدة هناك كتاب للشيخ أبي بكر اسمه نخبة الفكر في مس حكم مس الذكر، نخبة الفكر. معلوم عندنا نخبة الفكر الذي هو يعني في المصطلح للحافظ بن حجر، لكن الشيخ أبو بكر له كتاب بهذا الاسم نخبة الفكر في حكم مس الذكر، وذكر فيه مسائل فإذا احتجته ترجع إليه، يعتبر من المراجع، نقل فيه أقوال أهل العلم. طيب عندنا لو مست المرأة ذكر ولدها لا ينتقض وضوءها، من مس فرجه يعني دبره ينتقض الوضوء. طيب قال هل مس الفرج بظاهر الكف ينقض الوضوء؟ يعني أراد مثلا أن يلبس أو أن يحك فحصل ظاهر الكف، اللمس حصل بالظاهر، فهل يشترط اللمس يكون ببطن الكف أم لو حصل اللمس حتى في الظاهر؟ قال الشيخ الصحيح أنه لا فرق بين بطن الكف وظهره، فكلاهما ينقض، وهو قول عطاء والأوزاعي والحنابلة حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، خرجه أحمد وغيره سنده حسن. مسألة أخرى هل ينتقض الوضوء إذا مس ذكره بذراعه؟ الذراع ما بعد الكف،
هذا الذراع وهذا العضد، فعندك كف وهنا مفصل، وعندك ذراع وعندك عضد، وعندك مرفق، هذا مرفق، المرفق بين الذراع والعضد. طيب، قال الصواب أنه لا ينتقم، وهو قول مالك والليث بن سعد ورواية عن أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع. طيب، أين الكوع؟ أين هذا؟ يقولوا فلان ما يعرف كوع من بوعه. الكوع، البوع أين هو؟ أين البوع؟ هذا هو الباع، مد اليدين كليهما، هذا يقال له باع. طيب، وأما الكوع، العظمة هذه التي تلي الخنصر، هذه العظمة التي تلي الخنصر. طيب، فلذلك قال هنا الشيخ، قال ابن قدامة: لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، لا يتجاوز هكذا اليد، معناته إلى هنا، بدليل قطع السارق وغسل اليد من نوم الليل والمسح في التيمم، لأن قطع السارق قالوا: فاقطعوا أيديهما، من هنا نقطع، والتيمم إلى هنا، وعندما يستيقظ الإنسان من النوم يغسل يديه إلى هنا، لأن هذا اليد، إذا أطلقت اليد فيراد بها إلى الكوع، إلى نهاية الكف، إلى الكوع. وأما إذا قيدت فقال الله عز وجل: إلى المرافق، لأنه قيده بالمرفق. ما له بول الإبل؟ جزاك الله خيرا. يعني الكوع إذن الذي يلي الإبهام، العظم هذا وهذا الكرسوع. طيب، وهذا الكرسوع، الكعب، العرقوب، العقب، فعظم يلي الإبهام كوع، فعظم يلي الإبهام كوع. طيب، وما يلي الخنصر، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا الكرسوع. طيب، والرسغ ما وسط، يعني بينهم الرسغ، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب، زد انظر، العلماء يقولون فلان طويل الباع. طيب، يقولون فلان طويل الباع، هذا مشهور، والباع هو مد اليدين، قد يطلق على هذا مثلا باع، لكن هذا أيضا يطلق عليه.

البوع والبوع. ايشو البوع البوع والباع. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. بول الإبل ايش؟ ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. بول الإبل مع حليب الإبل علاج؟ طيب، قال هل الردة تنقض الوضوء؟ الردة ما هي الردة؟ كيف يرتد عن الإسلام؟ يعني يرجع عن الإسلام. الردة في اللغة الرجوع، وفي الشرع الرجوع من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. فهل الردة تنقض الوضوء؟ جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين أنها تنقض الوضوء، الإمام أحمد، ومن العلماء المتأخرين العلامة العثيمين وابن باز، شيخنا يحيى ذكر ذلك في المبادئ المفيدة، وغيرهم، والإمام الشافعي والمالكية وأهل الرأي وغيرهم، شيخ الإسلام تيمية، يرون أن الردة لا تنقض الوضوء. طيب، حتى تكون أنت طالب العلم على يقين، الردة فيها خلاف بين العلماء. قال الشيخ زائد الصواب أنه لا يبطل الوضوء بالردة. انظر إيش رجح الشيخ زائد، حتى لا تتفاجأ أنت، لابد أن تفهم المسألة خلافية. قال وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. قال فيموت وهو كافر، لأن المراد أن يموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. قالوا فشرط الموت، ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة. طيب، الآن حفظك الله، لو أن إنسان ارتد والعياذ بالله، والردة على أنواع، ردة بالقول، ردة بالفعل، ردة بالشك، ردة بالاعتقاد، ردة بالشك، بالترك. طيب، ذكرها العلماء في كتب الفقه، وذكرها الشيخ الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد. الردة تعرفها لغة وشرعا، وبماذا تكون الردة؟ قال فشرط الموت، ولأنها طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة. الآن المرتد سب الله، سب الرسول والعياذ بالله، داس المصحف فهو متعمد ويعلم أنه المصحف، كفر. الآن المطلوب منه أن يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ثم بعد أن يسلم المطلوب منه أن يغتسل. طيب، ثم بعد ذلك إذا اغتسل بعد أن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم اغتسل، بعد ذلك تصح منه الصلاة إذا تطهر الطهارة المشروعة، توضأ. فقالوا إذن المرتد الآن عليه أن يغتسل. أما الآن لو قلنا للمرتد توضأ، ما ينفع الوضوء. قالوا ما ينفع الوضوء، كيف نأمره بالوضوء؟ الوضوء ما ينتفع به، ما زال مرتد، لكن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يغتسل، ثم بعد ذلك يتوضأ، بعد ذلك تصح منه الصلاة. فلا تصح منه الصلاة إلا إذا رجع إلى الإسلام، لأنه لا
تصح منه صلاة ولا يزال على الردة، ولو توضأ ما تصح منه صلاة. ولذلك اختلف العلماء كما سمعت. واستدل أيضا الشيخ، شيخنا استدل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا: والوضوء عمل. هذا الذين استدلوا بهذا قال: الوضوء عمل، إذن حبط. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في سورة المائدة، إذن حبط عمله هذا المرتد، ومن العمل الوضوء. طيب، إذن فالردة مسألة خلافية بين أهل العلم، ونعوذ بالله منها، ونسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام. قال: هل القيء ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء لعدم ثبوت دليل في ذلك. القيء الذي بعض الناس يسميه الطرش. وأما ما جاء من طريق معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبان فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه. الحديث خرجه أبو داود سنده صحيح. فهذا الحديث ليس في أن القي ناقض للوضوء، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حدث فتوضأ. طيب، هل الرعاف ينقض الوضوء؟ جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. القيء الطرش، والرعاف يكون خروج الدم من الأنف، والقلس ما هو؟ ها؟ يعني الذي يطلع من المعدة إلى الحلق ويرجع، بعضهم يقال له يسميها القنح، القلس أو مذي فينصرف فليتوضأ. طيب، أما المذي فقد جاء في حديث علي، وسيأتي معنا في باب المذي في السؤال المقداد بالأسود لعلي رضي الله تعالى عنه. كلمة أو مذي هذه لها شاهد في الصحيحين، فالمذي ناقض للوضوء ويعتبر من الخارج من السبيلين، تقدم معنا. بقي معنا القيء والرعاف والقلس، هذه لا تنقض الوضوء. والراجح أن هذا الحديث مرسل أخرجه ابن ماجه، والراجح إرساله. وعلى هذا فالصواب أن الرعاف وكذا الفصد والحجامة والقيء لا تنقض الوضوء لعدم ثبوت الدليل، والله أعلم. وهذه 12 مسألة ذكرها الشيخ عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بقي هناك أشياء تذكر عند بعض العلماء أنها من النواقض، كمس المرأة والأكل من مسته النار، ومن غسل ميتا أو حمله، وغير ذلك من المسائل نتذاكرها في درس قادم إن شاء الله. قال: السلام عليكم ورحمة الله، حكم من سب الله ومات على هذا، هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ وهل يترحم عليه بعد موته إن لم يعلم له توبة؟ سب الله ردة وكفر، وإذا سب الله ومات على ذلك هذه علامة خاتمة سيئة والعياذ بالله.

افتني في هذه المسألة، وهي إذا انتقض وضوء الإمام وهو ساجد فخرج من الصلاة فكيف يفعل؟ من سينوب عنه؟ هل يحبو إلى مصلاه الإمام أم يتم بهم وهو في مكانه ثم بعد قيامه يتقدم إلى مكان الإمام؟ الله يحفظك يا أخي، الأمر على السهل يا أخي الكريم، الأمر على السهل. انتقض وضوءه وهو ساجد، يقوم من السجود، الله أكبر. طيب، ثم يصير قائما وتقوم الصفوف خلفه، ثم ينفتل ويسحب واحد من الصف ثم ينصرف إلى الوضوء. أما أنه يترك الصفوف ساجدة ويخرج يتوضأ والناس يبقوا السجود ويقوموا والإمام مهله ويدور واحد يقوم يزحف لا محل السجود ويسجد ثاني، لا، أنت نعم صلاتك أنت باطلة عندما ينتقض وضوءه. طيب، هم ما يدرون صلاتهم صحيحة، أما لو علموا أن أنت بغير وضوء لا يجوز لهم أن يصلوا وراءك من أول الصلاة، لكن هم لا يعلمون أن وضوءك منتقض. طيب، أنت شعرت أن وضوءك منتقض، اسجد بهم السجدتين ثم قم ثم اسحب واحد مكانك ثم اخرج. طيب، بارك الله فيك. يا أخي الحمام قد أعد الله بيوت وفرش، وأما في الحمام هذا بيت الشيطان، يعني سائل يسأل أنه لو أتى زوجته في الحمام، هذا السؤال ينبغي لك أن تسأل مثل هذه الأسئلة، تكون تجعلها خاص، يعني بعض الأسئلة يستقبح ذكرها والله المستعان، وبعض الأسئلة يعني تطرح بين طلاب علم، مثل هذه الأمور يستقبح أن تطرح مثل الأسئلة بين طلاب علم. طيب، جعل الله يا أخي غرف وجعل الفرش، وجدت إلا الحمام، لا يجوز هذا الفعل. ومن الأدعية تعلم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان، وهكذا يا أخي الله يبارك فيك. صلاة المرأة إذا خرج منها شيء أثناء الصلاة تعيد الوضوء. نحن قد قلنا الخارج من السبيل عام، فلا تحتاج تفصل، بارك الله فيك. كل ما خرج من السبيل من الرجل أو المرأة، لو أن المرأة اغتسلت ثم بعد ذلك بدأت تصلي فخرج منها شيء تعيد الوضوء. وبعض العوام يعتقد أنه لا يصح غسل الجنابة إلا بعد أن يبول، هذا غير صواب. يجلس منتظر، لا، ما يجي لك بول. طيب، أنا ما بيني بول، الناس هيأذنوا ويقيموا الصلاة وأنا جالس منتظر البول. صحيح، بعض العوام هكذا يقول لك ما يصح أغتسل من الجنابة إلا بعد ما أبول، إذا أنا ما حصل بيني بول أجلس منتظر لما أبول، ولا يعتبر غسل من الجنابة غير صحيح، هذا غير صحيح يا أخي. طيب، امرأة تسأل تقول سنسافر يوما كاملا تقريبا ولا يسمح لنا بالنزول للصلاة، فهل نصلي راكبين على الراحلة على الكراسي؟ فجزاكم الله خيرا. إذا حصل الاضطرار لهذا، نعم، إذا حصل الاضطرار لهذا، طيب صلوا. طيب، خشي عن نفسه مثلا أن يصلي قائم يسقط، يقول العلماء في الحديث عن الصلاة في السفينة أن يصلي قاعد، وهكذا الذي سيصلي في الباص أخشى على نفسه أن يسقط، صلي قاعد.

إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتحكم بشهوته هل يدل على مثال؟ يعني يكون حاله مثل سلس البول؟ ما فهمت سؤالك. ها؟ المذي، المذي فيه الوضوء، كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أغسل فرجك وتوضأ، انضح فرجك وتوضأ، أغسل ذكرك وتوضأ، ألفاظ. وصل الجنابة أنك تبدأ بالاستنجاء حفظك الله، ثم بعد ذلك تغسل الكفين، تتمضمض، تستنشق، ثم تغسل الوجه، ثم اليمنى، ثم اليسرى، ثم تمسح رأسك، ثم إن أردت تغسل الرجلين وإن أردت تترك الرجلين، حديث عائشة حديث ميمونة في العمدة سيأتي معنا. ثم بعد ذلك ابدأ بغسل رأسك، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، ثم عمم الماء على بدنك كامل وتكون انتهيت من الغسل، ولا تعيد مس الفرج. إذا رجعت إلى مس الفرج أعيد الوضوء، وإذا لم يحصل منك مس فرج واغتسلت حتى انتهيت من مس الفرج خلاص يكفيك، ولا تتوضأ مرة ثانية. هذا الغسل للجنابة يكفيك للوضوء والصلاة جاهز، لكن أثناء الغسل رجعت فمسست الفرج فهنا تعيد الوضوء على ما سمعت في أن مس الفرج ناقض الوضوء. تغسيل الميت من نواقض الوضوء ليس تغسيل الميت من نواقض الوضوء ولا من حمله، لكن يقول العلماء حصل عندك تقزز نفسي عندما غسلت الميت تشعر بنفسك هكذا كأنك ثقيل، تريد أن تغتسل طبعا اغتسل، أما أنه واجب عليك أن تغتسل وأنه يعني لابد أن تغتسل ولا ما تصح صلاتك، لا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ غير صحيح. هذا يحتاج له وقت أوسع من هذا. هذا سؤالك في النصيحة لقوم كذا وقوم كذا، هذا تحتاج ترفع لي في وقت آخر يكون فيه مجال للتكلم إن تكلمنا، وإلا هذه الأمور قد حاول غيرنا ولم يستطع، ونسأل الله التوفيق. إذا حصل إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصية نفسك. جزاكم الله خيرا، وأرجو منكم المعذرة على الإطالة، نطيل عليكم وهذا ما ينصلح، لكن الله المستعان، إن شاء الله في الدروس القادمة نحاول نختصر.

استووا سدوا الخلل تراصوا لتسوؤن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. الله اكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى تقدم لكم.
1: بعض العلماء يسمعن كلمة العقيدة ولا يعرفن معناها، فما هي العقيدة وما أهميتها وما حكم تعلمها؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعقيدة ما يشمل الاعتقاد من توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وكذلك أيضا لا يشمل الإيمان إلا الأنبياء المتقدمين. نعم، وهكذا الإيمان بالأمور المستقبلة من يوم القيامة وجنة ونار ووزن للأعمال والصراط. وأحسن كتاب أنزل في العقيدة هو كتاب الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن تيسر معه شرحه لابن أبي العز فذاك، وإن لم يتيسر ففيه خير كثير. وأما حكم تعلم العقيدة فهو أمر واجب، ومما يشمله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا واجب على الرجال والنساء. نعم، والأمر فيها ميسر للنساء، وكذلك من كان من العوام. أما طالب العلم فهو محتاج إلى أن يدرس العقيدة بأجمعها وأدلتها، يدرسها من كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ألفت كتب أربعة في العقيدة، مثل كتاب الشريعة للهاج الرين والسنة لعبد الله بن أحمد، والتوحيد توحيد الأسماء والصفات لابن خزيمة، والسنة لابن أبي عاصم، وكذلك أيضا السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح اعتقاد أهل السنة للالفائي، وهو يعتبر من أجمع الكتب. من محتاج إلى دراسة مثل هذه الكتب؟ نعم، التي تشتمل على جميع أصول عقائد أهل السنة، خصوصا كتاب اللالكائي، فذكر فيه القدر، وذكر فيه أيضا كرامات الأولياء، وذكر فيه ماذا عقائد أخرى، فجزاه الله خيرا. فالمهم المسلم بل يجب عليه أن يدرسها، ومن أحسن الكتب بها وأحصرها العقيدة الواثقية، العقيدة الواثقية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا أيضا شرحها للتنبيهات السنية، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. والقول المفيد لأدلة التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي. نعم، ولازم كما سمعتم فتح المجيد وفتح المجيد أيضا فهو من الكتب القيمة، وممكن أن الذي يقرأ ويكتب يستفيد من القول المفيد ومن كتاب التوحيد أيضا للشيخين وكلاهما محمد بن عبد الوهاب النجدي والآخر العبدلي.
0: نعم، تستمعون لإذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي حرسها الله تعالى. تستقبلون هذا البث عبر موجة الفهم.
3: الشيطان الرجيم. فمن

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى ويرسل

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد.

على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة

أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي
1: تقدم الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في تاريخ الفرس الذين تسمى دولته اليوم دولة إيران. الدرس الرابع: ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنة 71 و500 للميلاد، وأهل السير والمغازي يقولون ولد في عام الفيل، وهكذا كانوا يؤرخون ويكتبون. كانت التواريخ بحسب الأحداث المشهورة، وما كانوا يعرفون هذا التاريخ الميلادي المحدث الذي أشهره النصارى، ولا ندري لماذا اشتهر وصار معتمدا في بلاد الإسلام، حتى أن المرء يضطر إليه لأن الناس لا يعرفون إلا هذا التاريخ للأسف. وإلا فالمسلمون لهم التقويم والتاريخ الذي وضعه عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة، وسار عليه الصحابة والتابعون من بعدهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، العام الذي غزا فيه الأحباش البيت الحرام فأهلكهم الله عز وجل بالطير الأبابيل. ومن باب الفائدة يقال بأن الأحباش هم أول من سكن بلاد الفرس قبل أن يأتي هذا الاسم. يقول بعض المؤرخين أول من سكن البلاد بلاد الآريين قبل أن يأتي الفرس الأحباش، ثم جاء العيلاميون فقضوا عليهم، ثم جاء الآشوريون فقضى على العيلاميين، ثم جاء الميديون فقضوا على الآشوريين، ثم جاء البابليون فقضوا على الميديين، ثم جاء الفرس وقضوا على البابليين، ثم جاء الأسكندر المقدوني، ثم جاء الرومان. طبعا كلمة هذه قضت على هذه، امبراطورية قضت على امبراطورية، ليس بالأمر السهل، هي حروب طويلة ودامية وصراعات عظيمة تنتهي بتغلب هذه الامبراطورية على هذا بعد سنين عددة. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة، والأرض فيها قوتان كبيرتان، فارس والروم، كحالنا اليوم أمريكا وروسيا وأوروبا. للأسف في زماننا هذه هي قوى الدنيا وهي قوى الشر، والإسلام قوة عظمى وتكمن قوته في عقيدته وفي أحكامه والتمسك به وفي رفع راية الجهاد لنشره. وكان يمثل الروم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ولادته روما عاصمة إيطاليا، ثم البيزنط وعاصمتهم قسطنطينية، وكانوا كتابيين، كان الروم كتابيين على ملة عيسى عليه الصلاة والسلام. ويمثل الفرس الإمبراطورية الساسانية التي مر ذكرها، وقد وصلت هذه الإمبراطورية إلى ألقاب الأكاسرة، نظام كسرى الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وعقيدة الفرس عقيدة زرادشت الباطلة، وهي عبادة النار، عقيدة المجوس، وقد اشتهرت في فترة عقيدة ماني، العقيدة المانوية التي تقول بأن للكون خالقين، الخير أو النور والظلمة، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. هذا قبل أن يأتي كسرى، فلما جاء كسرى أعدم مزدك الذي جاء بهذه العقيدة وقضى على أتباعه وأمر أن يكون دين الإمبراطورية الساسانية دين زرادشت الذي جاء قبل الميلاد بأكثر من 600 سنة. وفي سنة 950 للميلاد صار الحكم في الإمبراطورية الساسانية الفارسية لكسرى الثاني، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 19 سنة قبل البعثة. صار حكم فارس إلى كسرى الثاني، كسرى الأول هلك وصار الحكم كسرى الثاني، وهو الذي مزق خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه. اسمه إبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان، إبرويز ابن هرمز ابن أنوشروان، هذا هو كسرى الثاني. وكسرى الثاني أعظم إمبراطور ساساني فارسي كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وكان الصراع بين الإمبراطوريتين العظيمتين فارس والروم في بلاد العرب وفي غيرها، قد سيطروا على العراق وعلى الشام وعلى مصر وعلى بلدان شتى. فكان الصراع بين الفرس والروم في العالم كله، وكان في العرب مملكتان كبيرتان قبل دخول الإسلام، أصلا قبل البعثة على النبي عليه الصلاة والسلام، مملكة الغساسنة بالشام، هذه مملكة عربية توجد في بلاد الشام، ومملكة المناذرة في العراق، وكلهم من أهل اليمن، خرجوا من اليمن. الغساسنة أصلهم من اليمن، ذهبوا إلى الشام فاستولوا على بعض بلاد الشام بالقوة، فنزلوا في مكة في نهر اسمه غسان فينسبون إليه. الغساسنة في الشام مملكة عربية كبيرة، وكان ولاؤهم لمن؟ للروم، لأن الشام من أملاك الروم، فكان الغساسنة يدينون بالولاء والتبعية للروم، لإمبراطورية الروم. وأما مملكة المناذرة، مملكة عربية شهيرة وكبيرة تسمى مملكة المناذرة، فكانت في بلاد العراق وبالذات في بلاد الحيرة، وكان ولاؤهم للفرس وتبعيتهم للفرس. حصل حدث غريب، وهو أن كسرى الثاني إمبراطور الفرس الساساني حليف المناذرة طلب من ملك المناذرة وهو النعمان ابن المنذر أن يزوجه ابنته، فأبى النعمان ابن المنذر، مع أن الذي تقدم لابنته هو إمبراطور، لكن هذا قد تعدى الحدود، هذا عربي لا يمكن أن يزوج ابنته إلى فارسي، فاعتذر من هذا. فغضب كسرى الثاني إذ يعتذر أن يزوجه ابنته، فاستدعى الملك العربي النعمان بن المنذر فذهب إليه، ذهب النعمان بن المنذر ملك المناذرة إلى كسرى، وترك كل أهله وذويه عند رجل اسمه هانئ بن مسعود، وهو كبير قبيلة بني شيبان، فلما ذهب النعمان بن المنذر إلى كسرى غدر به فقتله. ثم طلب كسرى من هانئ ابن مسعود أن يسلمه أهل هذا الملك المقتول النعمان بن المنذر، فأبى هذا العربي هانئ بن مسعود أن يسلم الأمانة إلى كسرى الفرس، مع أن الطلب مع أن رفض الطلب فيه مخاطر، إلا أنه كعربي يمتاز بالنخوة المعروفة عند العرب أبى، وهو يعلم أن في هذا حتفة وهلاكة، لكن مع هذا أبى أن يسلم الأولاد والنساء لكسرى. فما كان من كسرى الثاني إلا أن سير جيشا جرارا ليسحق هانئ بن مسعود ويسحق قبيلة بني شيبان كلها ومن وقف معه من العرب. فما كان من هانئ بن مسعود وسائر بني شيبان إلا أن قاموا بتحريض العرب على قتل على قتال الفرس، قام الشيبانيون على رأس هانئ بن مسعود بتحريض العرب وحشدهم على قتال الفرس وهم حلفاؤهم. فتجمع العرب تجمعت قبائل العرب لقتال الفرس وهم لا يشكون أن هذه نهايتهم، وأن الجيش الفارس الجرار سيسحقهم سحقا. فجرت معركة ذي قار، جرت معركة شهيرة تعرف بمعركة ذي قار في سنة 400 للميلاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره تقريبا 33 سنة. فكانت المفاجأة، انتصر العرب على الفرس، انتصر العرب على الجيش العظيم الذي لا يجرؤ أحد على الوقوف له. بعدها علم العرب أن هزيمة الفرس ممكنة، لأنهم كانوا يرون أن قتال الفرس مستحيل فضلا عن هزيمته. فلما انهزم الفرس ذهبت هيبة الفرس من قلوب العرب، وعرفوا أن الفرس يهزمون كما يهزم غيرهم. مثل هذا كمثل اليوم لو أن المسلمين قاتلوا أمريكا فهزموها، لأن يعني بعض الناس ربما عنده هذا الاعتقاد أمريكا لا تهزم، وهزيمتها إن لم يكن مستحيلا فهو صعب. لكن إذا سلك الناس أسباب النصر الله عز وجل كريم، وقد جاءت أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصف معركة ذي قار ويمدح العرب الذين تغلبوا على الفرس، ولكن لا تثبت هذه الأحاديث. فمعركة ذي قار كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهزم هذا الإمبراطور الفارسي كسرى الثاني الذي مر لأنه أعظم إمبراطور ساساني فارسي. كسرى الثاني من أعظم ملوك فارس، فقد توسعت في عهده الإمبراطورية الساسانية الفارسية ووصلت إلى ذروة انتصاراتها وانتشارها وقوتها، فقد أخذ على الروم الشام كلها، وأخذ بيت المقدس الأراضي المقدسة، ودخل وأخذ الصليب على النصارى، والنصارى لحماقتهم يعظمون الصليب الذي يعتقدون بأن عيسى صلب عليه وما قتل ولا صلب وإنما النصارى حمقى. أخذ كسرى الثاني هذا الصليب إلى بلاد فارس، والذي ساعده على غزو الشام وعلى أخذ بيت المقدس وأخذ الصليب هم اليهود، بناء على خطة التعاون بين من كالذي مر التعاون بين الجن والأرض كما مر ذكره، وإن كانت لا تثبت هذه القصة. واليهود طبعا لا يعملون شيئا إلا وفيه مصلحتهم. بل قام كسرى الثاني وأخذ مصر كلها وضمها إلى بلاد فارس في سنة 1600، يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. وكان عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام 45 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة بعد البعثة يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى نبذ الأصنام والأوثان، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. في الوقت نفسه كان الصراع بين الروم والفرس قائما ومحتدما وعلى أوجه، فانتصارات الفرس على الروم تتوالى، الفرس ينتصرون والروم يهزمون ويضعفون، حتى أوشك الفرس أن يقضوا على الروم تماما. المسلمون كانوا يحبون انتصار من؟ الروم. كان المسلمون يتمنون انتصار الروم. إذن هذه المعارك كان يتابعها المسلمون والكفار في مكة، المعارك مع أن وسائل الاتصال كانت ليست كالأزمنة التي جاءت بعدها، إلا أن أخبار النصر كانت تصل إلى العالم كله. فالصراع كان بين الروم والفرس، والانتصارات كانت للفرس على الروم، والمسلمون في مكة يتابعون هذا الصراع، وكفار قريش أيضا يتابعون هذا الصراع، والكل ينظر عن كثب إلى أحداث هذه المعارك وهذا القتال الذي طال عمره وعظم أمره. ولم يعلم كفار قريش أن نهاية هاتين الإمبراطوريتين الفرس والروم على أيدي هؤلاء المسلمين الذين يعذبونهم ويمنعونهم من الصلاة عند المسجد الحرام. كان كفار قريش يتمنون انتصار الفرس ويحبون ظهورهم وتفوقهم ويفرحون بهزيمة الروم، وذلك لأن الفرس مثلهم وثنيون. فانظر كيف يقف صاحب الباطل مع من هو على شاكلته. فكل إنسان له ميزان في الولاء والبراء والمحبة والبغض، لكن صاحب الباطل ميزانه مختل، فهو يميل إلى صاحبه، يوالي الباطل وأهله ويوالي من كان على شاكلته، ويعادي الحق وأهله لأنه ليس من أهل الحق. وكان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم ويتمنون ذلك ويفرحون بظهور الروم، لأن الروم أهل كتاب، فهم وإن لم يكونوا على الحق إلا أنهم أقرب إليه من الفرس عباد النار. كانت الانتصارات كما مر تتوالى للفرس على الروم، فالفرس يعيشون نشوة النصر وفرحة الظهور، لكن لا يعلم أحد ما مصير هذا الصراع، وبينما الناس ينتظرون سقوط الروم إلى الأبد، السقوط النهائي الذي لا تقوم لهم بعده قائمة، إذ جاء الحكم والفصل من الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى، حيث أنزل هذه الآية صدر سورة الروم. سميت هذه السورة على اسم الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انتصارات في أزمنة مديدة للفرس، ظهور للفرس، هزيمة للروم، الروم على وشك الانهيار، تنزل هذه الآية، غلبت الروم، حصل للروم هزيمة في بضع سنين أو في أدنى الأرض، وهم من بعد هزيمتهم ومن بعد غلبهم سيغلبون الفرس في بضع سنين. عدوا إلى كم سنوات؟ إلى كم؟ إلى 9 كما قال سعيد بن جبير، إلى 9 سنوات. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون في مكة، يفرح أهل التوحيد بنصر الله، ينصر من يشاء. من الذي خاطر كفار قريش وقامرهم وناحبهم؟ أبو بكر. كفار قريش يقولون الأمر للفرس والهزيمة على الروم، وأبو بكر يقول النصر آت، وكفار قريش يقول ماذا تقول يا أبا بكر، الروم في أنفاسهم الأخيرة، وأبو بكر يقول بلى سينتصر الروم في بضع سنين. فجعلوا جعلا وحصلت المخاطرة، أي المقامرة، قمار الرهان قبل تحريم الرهان. فقالوا البضع من 3 إلى 9، نجعل المسألة وسطا. كانت المدة 6 سنوات، فلم يحصل نصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا جعلتها إلى دون، في لفظ إلى دون العشر؟ فمدد أبو بكر وقت المخاطرة إلى 9 سنوات، وقد لام المسلمون أبا بكر إذ حدد هذه المدة ب7 سنوات أو ب6 أو ب5، الذي جاء أنه 5 أو 6، فمددها أبو بكر إلى 9 سنوات. فلما انقضت السنة 7 جاء النصر المبين والفتح العظيم للروم على الفرس، فأسلم كثير من أهل مكة، وأخذ أبو بكر القلائص التي هي مادة القمار، وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتصدق بها. الشاهد أن هذه الأحداث جاءت في كتاب الله وفي القرآن، فهزم الفرس الذين نتكلم عن تاريخهم. فالكلام عن تاريخ إيران هو الحديث عن تاريخ الفرس، لأنهم هم إنما تغيرت الأسماء. نقف إلى

0: دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم.
1: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، هناك خصلة عظيمة، من كانت هذه الخصلة مع شخص أهلكته، خصلة ما تحلى بها أحد إلا سعى جادا إلى زواله وهلاكه. بهذه الخصلة

0: ملوكا من ملكهم ورؤساء من رئاستهم. هذه الخصلة أفقر الله بها أغنياء، هذه الخصلة تراجع أو زال أو زاغ بها علماء، هذه الخصلة من كان قويا صار ضعيفا، من كان عزيزا صار مهانا ذليلا، خصلة ذميمة مقيتة، من كانت هذه الخصلة معه ويتخلق بها سعى جادا لزواله، سعى جادا لدماره وهلاكه من حيث لا يشعر. ما هذه الخصلة عباد الله الذي ينبغي لنا الحذر منها، وأن تكون هذه الخصلة من صفاتنا ومن أعمالنا؟ خصلة ذميمة تأبى نفوس الصالحين أن يتصفوا بها وأن تكون من أعمالهم، هي خصلة العجب والفخر. يا لها من خصلة ذميمة، الفخر والعجب بالنفس مهلكة، ضياع، دمار، خسارة، عقوبة، ذل، خزي في الدنيا والآخرة. هذه الخصلة ترأسها وابتدأ بها إبليس عليه لعنة الله، حيث قال الله جل وعلا عنه وهو يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين. خصلة ذميمة، مع أن التراب أعظم من النار بلا مقارنة، وقد ذكر العلماء أوجه المقارنة بين النار والتراب، لكنه أعجب بنفسه وافتخر بذلك فخر باطل، إلا أن هذا الفخر كيف كانت عاقبة إبليس؟ عجبه وفخره وكبره منعه أن يسجد لأبي البشر آدم عليه السلام، وكيف كانت العاقبة؟ النار مثواه وسكنه وطعامه وشرابه وملبسه، نار جهنم. قال: أنا خير منه. إياك أن تفخر على مسلم، أي نعمة أعطيتها فهي محل ابتلاء، أنت في ساحة اختبار، إن جعلت هذه النعمة لمرضاة الله جل وعلا شاكرا لك سبحانه وتعالى أن أعطاك هذه النعمة، كان السبب لحفظك أولا ولحفظ مالك وهذه النعمة ثانيا. وإن افتخرت بمالك أو افتخرت بعلمك أو افتخرت بجاهك أو افتخرت بقبيلتك أو افتخرت بحسبك أو بنسبك أو افتخرت بقيادتك أو افتخرت بسلطانك، سعيت إلى زوال هذه النعمة. كم من أناس أزالهم الله جل وعلا بسبب هذه الخصلة الذميمة، من افتخر بنفسه أو بما أعطي وعجب بذلك زال الله عز وجل عنه هذه النعمة. فرعون، لتعلم من بداية من تأسى بهذه الخصلة، من تخلق بها، فإياك أيها المسلم أن تكون لك أسوة بهؤلاء الكفرة. فرعون ماذا يقول لقومه وهو يلمز موسى عليه الصلاة والسلام: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ يقصد موسى عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يبين، أي لا يفصح. افتخر بماله، افتخر بملكه، افتخر بجاهه وسلطانه. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ عليه لعنة الله، أين ملكك يا فرعون؟ قال الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أين ملكك يا فرعون؟ أين أنهارك؟ أين فصاحتك التي تزعم؟ أين هو الآن؟ صارت جهنم أمه المحتضنة له. هكذا جزاء من افتخر بملكه، من افتخر بسلطانه، من افتخر بفصاحته، من افتخر بجاهه وبعلمه، من افتخر بصوته، من افتخر بأي نعمة أعطيها. عاقبة ذلك ومآل ذلك إلى زوال هذه النعمة، فضلا عما يحصل لهذا الرجل المفتخر والمعجب بنفسه. كم من العقوبات! قارون، انظر إلى سلسلة كفرية ممن اتصف بهذه الصفات. ماذا قال قارون؟ من أعطاه الله جل حين أعطاه الله الملك؟ بغى. قال بعد أن أعطاه الله جل وعلا الملك وصار يتمدح: إنما أوتيته على علم عندي. افتخر هذا الملك الذي قال الله جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم: لا تفرح، لا تفتخر، لا تعجب. عاقبة الفخر والعجب إلى الزوال والهلاك والعقوبة والشر والنقص. ما افتخر أحد إلا أذله الله جل وعلا. قرب الوقت أم بعد عاقبة ذلك؟ افتخر بماله، قال: إنما أوتيت على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ إلى أن ذكر الله جل وعلا بعدها بآيات، قال: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أين كنوزك؟ أين قارون؟ أين ملكك؟ أين تجاراتك؟ أين أتباعك؟ لو أنه شكر الله جل وعلا على هذه النعمة ولم يعجب بماله ويفتخر بذلك وجعل هذا المال للبغي على الصالحين، لكان الله جل وعلا ثبت له ذلك إذا أسلم. لكن عاقبة الفقر هذه العاقبة. أناس افتخروا بقوتهم، مهما كنت قويا فالله أقوى منك، مهما كنت غنيا فالله أغنى منك، مهما كنت ما هذه النعم إلا ابتلاء من الله جل وعلا لك. قد تكون هذه النعمة سبب لزوالك ولغلكتك ولعقوبتك عاجلا غير عاجل. ماذا قال الله جل وعلا عن قوم عاد؟ ماذا افتخروا؟ من أشد منا قوة؟ الله أكبر. ماذا قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوة جبارة أعطاهم الله جل وعلا هذه القوة، افتخروا عجبوا بقوتهم، افتخروا بقوتهم، تناسوا أن الله جل وعلا أقوى، قالوا من أشد منا قوة؟ لا تعجب، أنت مسكين، أنت ضعيف، أعطاك الله علما قد يزول منك، قد يصيبك الله بالجنون فلا علم بقى ولا عقل. لا تفتخر بقبيلتك، لا تفتخر بجاهك، لا تفتخر بسلاحك، لا تفتخر بأي أمر، أنت حقير، شوكة واحدة تحيرك عن خروجك من بيتك فضلا على أنت تفعل ما تفعل. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أين عاد؟ أين قوتهم؟ أين جبروتهم؟ أين ما أعطاهم الله جل وعلا؟ تحت الجنادل والتراب في قبورهم يعذبون. هكذا جزاء من افتخر، هكذا جزاء من عجب بماله، بقوته، بسلطانه، بأي أمر، نعمة دينية أو دنيوية، ليس محصور على أهل الدنيا، بل من العلماء من يكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم بسبب أنهم عجبوا وافتخروا بعلمهم. كم من المجاهدين الذين قاتلوا الكفار وأذخروا فيهم وقتلوا فيهم، ومع هذا يكبهم الله جل وعلا في نار جهنم لأنهم إنما قاتلوا عجبا وفخرا بقوتهم لم يكن لإعلاء كلمة الله. كم من متصدق أعطى الفقراء والمساكين الأموال العظام ولكن فخرا وعجبا ورياء وسمعة، فأكبهم الله جل وعلا على وجوههم في نار جهنم. لا تعجب، لا تفخر، مهما أعطاك الله كن ذليلا منكسرا شاكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. لا تعجب بصحتك، قد ينزل الله جل وعلا بك مرض لا تجد له دواء، لا تجد له دواء أبدا. أبو جهل عليه لعنة الله، ما الذي حصل منه؟ ما الذي حصل من أبي جهل حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة ليأخذوا عير قريش، فعلمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل أبو سفيان يطلب النجدة بذلك فخرج أبو جهل وخرج كبراء مكة وعظماء مكة من الكفار حتى نجا أبو سفيان بتلك العير، فأرسل أبو سفيان قائلا لهم لا تخرجوا قد نجت القافلة، لا تخرجوا. كبر من أبي جهل وغرور وفخر وعجب بنفسه، قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، أي حتى نصل إلى بدر وتعزف لنا القينات أي المغنيات ترقص ونشرب الخمور حتى تغابنا العرب. انظروا على عجب، انظروا على فخر. الغاية والمراد من خروجكم لإنقاذ هذه القافلة، فقد نجت ارجعوا، إلا أن الغرور والعجب والفخر آخره ذل وقتل وغزيمة وانكسار وخزي وعار في الدنيا والآخرة. ارجع، قال والله لن نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمور وتعزف لنا القينات حتى تهابنا العرب، ارجع. فأبى. وصل هذا الفاخر المفتخر بنفسه المعجب بأتباعه وبقرنائه وبسلاحه، لن يرجع أبدا، وصل إلى بدر فقاتل حتى أتى الأبطال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ومعوذ يلتقيان بأبي جعفر بن أبي طالب فيقول أحدهما يا عم أين أبو جهل؟ قال ولما؟ شابان من شباب الأنصار، هؤلاء هم الشباب، هؤلاء هم الشباب لنصرة دين الله جل وعلا. قالوا لقد قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال هو ذاك. وأتى الثاني فقال كما قال ورد عليه كما قال، فابتدر ورد عليه كما رد، فابتدر أبا جهل فضرباه بضربة حتى ألقي على الأرض. يأتي ابن مسعود رضي الله عنه الذي عذبه أبو جهل في الجاهلية، قيل أنه قطع أذنيه فركب على بطنه وما زال في سكرات الموت، فقال أبو جهل عليه لعنة الله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، لأن ابن مسعود كان راعيا الغنم كما قيل في الجاهلية لأبي جهل، فكل من أهنته وكل من فعلت به سيأتي اليوم الذي يراك ذليلا مهانا حقيرا مخزيا منكسرا مهما كان. أبو جهل فخره وعجبه أبى أن يرجع حتى نرد بدرا فقتل صريعا كافرا، قيل أنه قيل هذا فرعون هذه الأمة. انتهى. أين قوتك؟ أين فخرك؟ أين عجبك؟ ذهب وانكسر. الله أكبر. من ضمن ذلك حتى لو يفتخر الإنسان بلباسه يعجب بذلك، آخر ذلك الخزي. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل خرج أعجبته برداه يفتخر بثيابه مرجل شعره، أي مشط شعر رأسه، فإذا به يتبختر فخسف به في الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. هل أشرك بالله؟ هل ترك الصلاة؟ ماذا فعل يا أيها الناس من البوائق غير أنه افتخر عجب تكبر على خلق الله جل وعلا بثوب ورجل شعره فقط، إلا أنه فخر وعجب. لا تفتخر بثيابك ولا بشعرك ولا بسلاحك ولا بسيارتك ولا ببيتك ولا بقصرك ولا بملكك، عاقبة ذلك الذل والخزي والعار والغوان والبكاء والعويل والثبور. إن كنت مفتخرا ومعجبا قال صلى الله عليه وسلم فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. الله أكبر. يعذب في قبره بسبب عجبه وفخره إلى يوم القيامة. إياك إياك، ذنوب يتغافل عنها كثير من الناس، ربما تراه محافظا عن الصلاة، ربما تراه يقرأ من القرآن ولن ينسى هذه الخصلة الذميمة التي هي سبب لهلاكه وزواله وعقوبته وانتكاسه وزيغه والعياذ بالله. لا تعجب، لا تفتخر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عمر إن الله لا ينظر، الكريم الرحيم لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. لا إله إلا الله، إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. مجر الثياب يا عباد الله كيف بمن يمشي بسيارته مفتخرا متكبرا، أو بدراجته أو بطقمه أو بسلاحه أو بخدمه أو بحراسته أو بغير ذلك مفتخرا كأن الأرض لا تعي أبدا؟ كيف يا عباد الله؟ إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. إذا كان الله لا ينظر إليك، من عندك غير الله؟ من سينصرك غير الله؟ من سيرحمك غير الله؟ من سيحفظك غير الله؟ غير الله. إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. سبحان الله، ذنوب يتغافل عنها البعض. البعض لو كانت عمامة تلبسها مفتخرا معجبا بها لربما كان لبس العمامة سبب لدخولك النار وأنت لا تشعر، وأنت لا تدري شعرت أو لم تشعر. إذا كان ذلك تعلم أن هذا اللبس كان فخر، إنما قد لا تشعر أن هذه سبب لهلاكك، وإنما لبس ذلك فخرا وعجبا. ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. أناس أعجبوا بقصورهم فهم الذين أخربوها بأيديهم. قال الله جل وعلا: والذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول العشر ما ظنوا أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. افتخروا بقصورهم بحصونهم أن المسلمين لن يتوصلوا إليهم، أعجبوا بذلك فظنوا أن حصونة مانعتهم. ماذا عاقبهم الله؟ هم الذين أخربوها. هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول العشر ما ظنوا أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا، يقول الله، فاعتبروا أيها المفتخرون أيها المعجبون بما أعطاكم الله، فاعتبروا يا أولي الألباب، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي العقول، اعتبروا. عبر يا عباد الله مما مضى عبر لنا، عبر والله للناس أن يعتبروا في ذلك. وكم من الأشياء التي سبب لهلاك العبد، عجبه وفخره والعياذ بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يعجب بنفسه كأنه ليس أحد مثله. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من المتكبرين فيصيبه ما أصابهم. لا يزال الرجل يذهب بنفسه، إما يمشي على قدمه أو سيارته ولو كان في بيته أو في أي مكان، إلا أنه معجب، معجب مفتخر. لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب من المتكبرين فيصيبه ما أصابهم، فيصيبه ما أصابهم بسبب عجبه بسبب فخره. هذه مصيبة، هذا مرض فتاك مغلق مدمر. اي والله ما اتصف به مخلوق إلا رأيتم ذلك ولو بعد فترة من الزمن زوال ذلك. وناس افتخروا بتجاراتهم فصار مآل ذلك وعاقبة ذلك إلى الفقر. كان تاجرا عظيما إلا أنه معجب بماله بتجارته، فكانت عاقبة ذلك إلى الفقر. أناس أعجبوا بعلمهم علماء فترة من الزمن وبعد أيام زاغوا وانحرفوا والعياذ بالله. أعجبوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أناس أعجبوا بأولادهم بمناصبهم وما هي إلا أيام وصار كبقية العامة، وكان من العظماء، كان من الكبراء، كان من الرؤساء، كان من الوزراء ومن القادة أعجب بمنصبه وصار كبقية الناس. وهكذا في جميع النعم دينية أو دنيوية لا تفرح، اعلم أي نعمة أعطيتها إنما ليختبرك الله، ليختبرك الله. كم من رجل افتخر بسلاحه فسلاحه هو الذي قتله، كم من رجل أعجب بسيارته فسيارته سبب لقتله، كم من رجل افتخر بأتباعه وحراسته حراسه هم من قتلوه، كم من رجل أعجب بتجارته فتجارته سبب لقتله، قتل من أجل ماله. وهكذا في بقية الأمور. ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يمشي مفتخرا، اسمعوا اسمعوا اسمعوا إلى صحابة رسول الله ماذا يقولون عن هذه الخصلة. ابن عمر يرى رجلا يفتخر بمشيه، قال إن للشياطين إخوانا، الله أكبر، إن للشياطين إخوان. عجب يا عباد الله، إن للشياطين إخوانا. ابن عمر حين رأى رجلا مفتخرا معجبا حتى ولو لم يقل بلسانه، فالله يعلم السرائر، الله يعلم النوايا، لا يخفى عليه شيء. إن للشياطين إخوانا، أي إن هذا العمل عمل شياطين ليس عمل صلحاء، هذه خصلة ذميمة، العجب والفخ والفخر. لا تفتخر بأي نعمة أعطيتها. بعض الملوك يمر فرأى زيد بن المهلب رحمه الله، أو بن المهلب، فقال له يا زيد أتعرفني؟ تخير هذا ملك والخدم والحرس والقادة خلفه، أتعرفني؟ قال نعم. قال من أنا؟ قال أنت الذي خلقت من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة وخرجت من مجرى البول مرتين. هم به أصحابه أن يضربوه، قال دعوه، هذا هو من عرفني على حقيقتي، أنت مسكين. قال أنت الذي خلقت من نطفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة، بمعنى انظر إلى حالك ماذا يخرج من بطنك، انظر أيها المعجب أيها المفتخر إذا دخلت إلى قضاء حاجتك ماذا تحمل في بطنك، أتعجب؟ انظر إذا نزل بك المرض وأنت على سرير المرض، انظر إذا حصل بك جرح في عظم أعضائك كيف ينتن رائحتنا جدا، أنت من خلق من نطفة قذرة ويحمل في بطنه العذرة وخرجت من مجرى البول مرتين. قال هذا هو من عرفني على حقيقتي. لو أن الناس ينظروا إلى هذا، كن متواضعا مع الصغير والكبير، لا تعجب، لا تحتمي بقبيلتك ولا ببلدك ولا بقيادتك ولا بوزارتك ولا بمالك، سيتخلى عنك كل صغير وكبير. كن متواضعا ذليلا منكسرا خاضعا قابلا للحق، والله ما أعجب شخص ولا افتخر شخص إلا كان مآل ذلك وعاقبة ذلك ونهاية ذلك إلى الخزي والذل والغوان والانكسار والبكاء إلى غير ذلك. لا تعجب، كن متواضعا. إن أعطيت قوة اعلم إنما يختبرك الله بها، سخرها بنصرة دين الله. أعطيت مالا سخره بنصرة الدين. أي نعمة دينية أو دنيوية حافظ عليها ولا تعجبن بها. أناس أعجبوا بنعم فعاقبة أمرهم إلى أخذ هذه الأموال والقيادات وإلى غير ذلك، فصاروا يبكون ويتألمون ويتحسرون ويتندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. مهما كنت قوي فالله أقوى منك، مهما كنت غنيا فالله أغنى منك. لا تفتخر على أبيك ولا على أمك ولا على جيرانك ولا على زوجتك ولا على أبنائك ولا على بناتك ولا على أضيافك ولا على المسلمين. كن متواضعا، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا. وإن كنت مسكينا الله هو من يرفع، ليس الخليقة أبدا، الله هو من يعز، الله هو من يذل، الله هو من يكرم، الله هو من يهين سبحانه وتعالى. فاطلب العزة والرفعة، واطلب القوة والمكنة، واطلب الكرم ممن يملكه سبحانه وتعالى. ولا تسعى جادا لهلاكك، ولا تسعى جادا لزوالك، ولا تسعى جادا لعقوبتك، ولا تسعى جادا لبكائك. كن لبيبا، كن فطنا، كن عاقلا، اعلم أنك مسكين. فأسأل من الله جل وعلا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجنبنا وإياكم هذه الخصلة الذميمة. اللهم جنبنا هذه الخصال، اللهم أخذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم.

0: أيها الإخوة في الله، إن مكارم الأخلاق هي الدين كله، الدين كله خلق كريم. قال الله جل وعلا في وصف نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
2: مات الشيخ. كانت هذه الجملة برقية حزن طوت أرجاء العالم الإسلامي صبيحة يوم الخميس 28 من المحرم من عام 1420 هجرية، الموافق 13 من مايو من عام 1999 ميلادية، بعد ذيوع نبأ وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باس. تشتتت أذهان الناس وجمدت الدهشة إيقاع الحياة، وغلب على حركة الشوارع ذهول مجلل بالحزن، فيما جسدت أصوات المؤذنين الألم بنبراتها الموجوعة.

0: مات الشيخ، فتلمس الناس بعضهم ينعون والدهم بعد أن فقدوا الصوت الذي كان يشحنهم بالأمل ويمدهم بالتفاؤل ويبصرهم في أمور دينهم ودنياهم. لذلك هرعوا في مشهد أثير يودعونه.
1: اللي صار في الحرم شيء ما يمكن تصوره، يعني اللي حضر يعني حتى احنا أبناء ما استطعنا نشارك في حمل الجنازة من آلاف وعشرات الآلاف من الناس اللي توافدوا على الحرم للمشاركة في تشييع جنازة سماحة الوالد. يعني حقيقة كانت أشياء ما توصف، ما توقعت ما بيصير اللي صار هذا. يعني أحسست إن فيه نبض عميق ينبضه المسلمون لما توفي الوالد، نبض غريب تجاه سماحة الوالد. يعني تبين في حركات لا شعورية منهم في التعامل مع الجنازة والتعامل مع تحركها من المسجد، من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى المقبرة. كانت أشياء يعني ما يمكن وصفها حقيقة، كانت مشاعر يمكن اللي ممكن أقدر يعني أوصفها أنا مشاعر ما كانوا يحسون بها من خلال حركات لا شعورية منهم، أدت إلى تدافع شديد في الحرم وخارج الحرم.
0: في الثاني عشر من شهر ذي الحجة من عام 300 و1000 للهجرة الموافق لعام 1910 ميلادية، كانت ولادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز في مدينة الرياض في أسرة غلب على كثير من أبنائها طلب العلم، وكان القرآن الكريم هو النور الذي أضاء حياته إذ حفظه عن ظهر قلب قبل أن يصل مرحلة البلوغ. ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كبار العلماء المختصين في علوم القرآن الكريم واللغة العربية، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق قاضي الرياض، والشيخ محمد بن فارس وكيل بيت المال، والشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة المكرمة وقد أخذ عنه علم التجويد، وأخيرا وليس آخرا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية الذي لازمه في حلقاته نحو من 10 سنين ما بين عامي 1347 و1357 للهجرة، حيث رشحه رحمه الله تعالى لتولي القضاء.
2: ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان، أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع ندائي من ناداني، أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان. الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء. قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان، أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فاني؟
0: محبة الناس للشيخ ابن باز ميزته عن غيره من مجايليه وقدمته عليهم، وهو وإن تساوى مع بعضهم في الصلة أو تقدمه آخرون في هذا الجانب، إلا أن أحدا لم يكن يساور قامته الأبوية وحضوره الشخصي وتأثيره الحي ما جعله أقرب لأن يكون مرجعا ثابتا للمسلمين جميعا، سواء في شؤونهم اليومية أو قضاياهم الخاصة أو في خلاف تياراتهم وجماعاتهم.
3: عرفت أنا شخصيا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وطيب ثراه، فرأيت في سماحته الخلق القويم والأدب العالي واللسان الذي لا ينطق بكلمة سوء، وإنما كان إذا نقد إنسانا يلتزم بالعبارة الطيبة وبالنقد الخالص لوجه الله، كان يلتزم بالتقيد بأحكام القرآن الكريم وبأحكام السنة النبوية المطهرة لا يحيد عنهما.
0: وكان لسجل حياة الشيخ ابن باز الحافل الدور الأكبر في إجماع المسلمين على قبول فتاوى، فقد قضى قرابة 90 عاما في الدعوة والتعليم والإفتاء ومعايشة هموم الناس.
4: ويكفي أن يختلف الناس في قضية من القضايا ويكتب فيها للشيخ، فإذا جاء الجواب انفض النزاع، وكما يقول مثل العربي قطعت جهيزة قول كل خطيب. وكمثال على مكانة الشيخ ومقامه في المغرب أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع لم يعرف إلا من خلال إحدى رسائل الشيخ التي وصلت إلى المغرب، وعمل الناس به وتعصبوا له بالرغم أنه مسألة اجتهادية مختلف فيها بين أهل العلم، مما يدل على أن رأي الشيخ له حرمة ومكانة خاصة في المغرب.
5: كان رحمه الله من الذين أخلصوا في دينهم ووهبوا حياتهم للدعوة الإسلامية في تواضع جم وإخلاص لله رب العالمين، وكان له مدرسة رباها على يديه من العلماء في كل مكان في العالم نشروا دعوة الإسلام متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد كان متواضعا في كل حياته تواضع العلماء، وقد كان لنا معه أكثر من لقاء، فكان رحمه الله قدوة حسنة طيبة للمسلمين جميعا في تمسكه بعقيدته، بعقيدة الإسلام وبأصول الشريعة الإسلامية وعقيدتها السمحة. لقد جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين طيلة حياته الواسعة المباركة إن شاء الله في سبيل نشر الإسلام وفي سبيل الدعوة الإسلامية وانتشارها في كل مكان من العالم.
6: لقد كنت للمسلمين جميعا، لم تكن لأهل قطر معين ولا لأهل قبيلة معينة ولا لأحد من الفرقاء الذين تغصوا بهم في الساحة الإسلامية، لقد كنت للجميع والدا وأخا ومربيا وموجها. إنما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمدك برحمته، وأن يسكنك واسع جناته، وأن يتقبلك مع الصديقين ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن آثارك لخالدة، وإنها لتعمل عملها اليوم في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما عنده لك خير مما مر بك في حياتك. لقد انتقلت من وصب الدنيا وتعبها إلى رحمة الله الواسعة إن شاء الله الكريم، والحمد لله رب العالمين.
0: تعرض الشيخ ابن باز وهو فتى لم يجاوز 16 من عمره لامتحان مبكر، إذ أصيب بمرض في عينيه في عام 1346 للهجرة، فضعف بصره وصارع المرض حتى أفقده بصره كله قبل أن يتم 20، ولكن الله عوضه ببصيرة، فحفظ من أحاديث ودواوين السنة الكثير، وكان يعرف الرجال ويضبط الأسماء، وتصحح النسخ والطبعات بين يديه مع كونه ضريرا، كما كان بحرا في معرفة أقوال العلماء لا يخرج عنها، ولا تكاد تجد له فتوى شاذة، فظهر رحمه الله عدلا وسطا.
2: إذا قلنا في حقه إنه إمام عصره لا نكون قد تجاوزنا الحد، ذلك لأنه رب العلماء ورب الدعاة، ونشر العلماء في شتى بقاع الأرض يقدمون هذا الزاد الطيب المبارك الذي وجههم إليه من كتاب الله وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
0: 58 عاما والشيخ مكب على العلم نشرا ودعوة وفتوى، لم يأخذ إجازة ليوم واحد، وكان لا ينام في يومه إلا من 4 إلى 5 ساعات، وكان مستحقا للتقاعد منذ أكثر من 20 عاما بكامل الراتب، ولكنه استمر لخدمة الإسلام ونصرة الدين. كان ينتصب على كرسيه في المسجد الجامع الكبير بالرياض في حلقات علمية تجللها السكينة والوقار، ويتحلق حوله طلبة العلم على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم العلمية، حيث يقرأ على الشيخ ما يزيد على 10 كتب في درس معين ليتولى الشرح والتعليق والبيان.
7: كان يلقي دروسه العلمية ويحث الناس على تقوى الله سبحانه وتعالى وبر الوالدين، والأمور التي حث عليها الإسلام كان يحثنا عليها الشيخ الناس، كلمات موجزة عابرة تكون الأمة الإسلامية كلها.
0: وكيف كان حضور طلاب العلم والشباب لدروس الشيخ التي يقيمها مساء في بلاد الإقامة في صلاة العشاء؟
7: كان حضور يعني كثير جدا، يعني خرجنا بأحيان في خارج المسجد فرأيت أن السيارات ممتلئة، الشارع بقى نتوقف السير من كثرة طلاب لحضور الشيخ. يعني دروس الحمد لله يعني يستفيد منها كل طالب يحضر، وخاصة بلغة المرام من أحسن الكتب التي شرحها الشيخ لنا.
0: سماحته ينفق على 1500 داعية في الخارج على حسابه رحمه الله مما يجمعه من أهل الخير، ولا شك أن هذا من بذله في سبيل الله عز وجل. ولقد اهتم بالدعوة في الخارج مع أنه لم يسافر إلى خارج المملكة، ولكن اهتمامه بالدعوة حينما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية ثم رئيسا لها، حيث درس الدعاة ودرب طلاب العلم، ثم لما انتقل إلى الرئاسة العامة للإفتاء فتح إدارة للدعوة في الخارج، فصار يراسل الدعاة ويهتم بأمرهم ويتابع.
2: وضع الله للشيخ ابن باز القبول في الأرض، ووصل علمه وصيته إلى الناس شرقا وغربا.
0: يروي أحد الدعاة أنه ذهب في دورة إلى إحدى الدول في إفريقيا، فوجد عجوزا تسأل: من أين أنتم؟ فقيل لها: من السعودية. فقالت: بلغوا سلامي للشيخ ابن باز. أما العامة فكانوا لا يقبلون إلا بفتوى الشيخ، وإذا كثرت الأقوال والآراء في المجالس قال الواحد منهم: أريحونا، ماذا قال ابن باز؟
8: فالناس كانوا يثقون بالشيخ بعلمه بدعوته، بل إذا قيل قال الشيخ ابن باز أفتى الشيخ ابن باز بأمر كذا كل الناس تقبل بذلك، فهذا له أثر طيب وأثر كبير جدا في الناس.
9: ولا يزال لفضيلة الشيخ رحمه الله تأثير كبير جدا في جمهورية مالي، وقد تحقق هذا التأثير من خلال كتبه وفتاويه المتداولة بين المسلمين في مالي، كما تحقق من خلال

وفتاويه تعتبر مرجعا مهما جدا في المسائل الدينية في جمهورية مالي، ويرجو الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى

0: ما كان عليه من أخلاق فاضلة وخصال حميدة مما جعل الناس يقبلون على قراءة كتبه ويعتمدون على فتاويه في أمور دينهم. تأثير فضيلة الشيخ رحمه الله ليس قاصرا على دولة مالي فقط، بل هو ممتد كذلك إلى دول أخرى في غرب أفريقيا، وأذكر على سبيل المثال نيجر وساحل العاج وبوركينا فاسو. كل هذه الدول تأثرت بشيخ من خلال بعض التلاميذ الذين درسوا في المملكة العربية السعودية وأتيحت لهم فرصة للاستفادة من الشيخ، فهؤلاء يعني بعد رجوعهم كما هو الحال في مالي كذلك، هؤلاء بعد رجوعهم إلى بلدانهم اشتغلوا في الدعوة شعورا منهم بواجب المسؤولية.
1: امتد تأثير الشيخ إلى البلدان الإسلامية كافة، وكان له أثر بالغ في فض النزاعات والخصومات لما حظي به رحمه الله من تقدير ومحبة واحترام.
2: الشيخ لم يكن يعني هذا شأنه في المغرب وحده، بل لا يكاد يوجد رجل في أي نقطة في العالم له صلة بالدعوة أو له صلة بالإسلام، خطيب جمعة أو رئيس جمعية، إلا وهو يعرف الشيخ، وإلا والشيخ يعرفه. وهناك عندي وقد أطلعت المعنيين بالأمر وثائق ومراسلات من الشيخ تتعلق بشأن الدعوة وتتعلق بشأنه الخاص، كما كتب إلي رحمة الله عليه وقد اطلع على يعني مقال منشور بإحدى المجلات تتحدث عن نشاط التنصير بالمغرب، وكتب إلي ينصحني بأن نعد العدة لمواجهة هذا النشاط وأن نكثف من دروسنا ومحاضراتنا في المساجد وغيرها.
1: واشتهر الشيخ ابن باز رحمه الله بسماحته عموما وبخاصة في مسائل الطلاق، ففتاواه في الطلاق دالة على اجتهاده وفقهه، وقد رحم الله بها من العباد ذكورا وإناثا من لا يحصى.
3: سماحة الشيخ عرف عنه التيسير في العبادات، فهو ليس من المشايخ الذين يشددون كثيرا، كما أنه ليس من الذين يتلاعبون بدين الله ويفتون بالرخص. سماحته عرف عنه التيسير على الأمة ورفع الحرج عنها والأخذ بالأيسر، ولذا اشتهر أول ما اشتهر أمره لما تولى القضاء في الخرج، وكان ذلك في سنة 57 وما بعدها، فلقد اشتهر رحمه الله بأنه أفتى في مسائل الطلاق. فكان رحمه الله يرى أن من أفتى من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فإنه لا يقع ذلك إلا طلقة واحدة، فلا تحسب عليه ثلاث طلقات وإنما طلقة واحدة، وكان يعيد المرأة إلى زوجها، ولذلك كان ذلك بداية لما فيه التيسير على الناس.
4: اتساع أفقه في مسائل الخلاف كان شيئا أتقن فيه هذا الفن، ولهذا تم الناس حوله. وأخيرا، لقد كان عبد العزيز بن باز رجل عامة والذين ينزلون إلى العوام ليخاطبوهم ليحلوا قضاياهم ليعيشوا معهم هم الذين يأسروا قلوب الناس ويلتفوا حولهم.
1: تولى الشيخ ابن باز القضاء وهو لم يتجاوز من العمر 27، فقد رشحه شيخه الشيخ محمد ابن إبراهيم الذي كان يتولى رئاسة القضاء آنذاك لتولي القضاء في مدينة الخرج، واستمر قاضيا 14 عاما. وفي عام 1371 للهجرة انتقل الشيخ إلى التدريس في المعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض منذ إنشائها عام 1373 للهجرة. وفي العام 1381 عين نائبا لرئيس

0: فيلتقط ما يكون صوابا أو ما يراه صوابا من هنا ومن هناك، ويتركك تتحدث كما تشاء ولا يفرض عليك رأيه، ولكن في خضم المناقشات والحوار وإدلاء الرأي هذا مقابل هذا وهذا ضدا على ذلك، يستخرج الرجل النقطة التي يمكن أن تكون محل اتفاق للجميع أو للأغلبية أو للأكثرية فيركز عليها دون أن يثير حساسية أحد. فكان في تسييره للجامعة الإسلامية، للنشر على الجامعة الإسلامية، نظرة في الحقيقة، وكذلك في المسجد على المساجد مع اختلاف الرؤساء المديرين والأمناء العامين، فهو يتعامل مع الجميع بأدب وبتواضع وبخلق وبإقناع واقتناع.
1: يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالله بعثه ليكمل صالح الأخلاق. كان عند الناس أخلاق، عند العرب أخلاق، لكن عندهم نقص عظيم، فبعث الله الرسل ليكملوا الناس الأخلاق الفاضلة.
2: هو قلعة العلم التي بنيت على ثقة بعون الخالق المنان، وأمامها هزم الدعاوى ملحد، وارتد موج البغي والبهتان، وتطايرت شبه العقول لأنها وجدت بناء ثابت الأركان. أنست بها نجد ومهبط وحينا، واسترشد القاصي بها والداني. هو قلعة ظلت تحاط بروضة خضراء من ذكر ومن قرآن، صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا، صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا المتذبذب الحيران. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول وألف سهم سددت في قلبها المتلهف العطشان؟ ماذا تقول ولم تعد كلماتها تقوى على السريان فوق لساني؟ ماذا تقول قصائد الشعر التي فجعت بفقد أب جليل مكاني؟ ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟
3: الفقيه الحجة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي عاش عمره المبارك يدعو إلى التوحيد ويقاوم الشرك وينصح ويعلم ويفتي، كان رحمه الله نجما من نجوم الهداية وبحرا من بحور العلم وجبلا من جبال الفقه، صمد في وجه العواصف ووقف ضد كل باطل، لم يخف في الله لومة لائم. كان الشيخ عبد العزيز بن باز عالما غير عادي في زمن قل فيه العلماء، كان من الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، ويصدقون فيقبلون إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة في هذا العالم الجليل خيرا. وقد قال علي بن أبي طالب: إذا مات العالم ثلمة في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه، فعسى الله أن يخلف أمتنا فيه خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدبر مصاب الأمة في هذا الحدث الجليل، اللهم آمين.
4: لقد كان بيننا يلقي دروسه وتعليقاته، وكنت ممن يتسابق في الجلوس إلى جانب الشيخ الأيمن لكي أكون أول من يسلم عليه الشيخ، وبجلوسي في هذا المكان كنت أستفيد من شرحه وتعليقه في كتاب بلوغ المرام عشاء ورياض الصالحين عصرا. كيف لي أن أنسى هذا؟

0: هذا المكان يذكرني بالشيخ كل صلاة عندما أريد الأذان، وكذلك مسنده الذي كنت أحمله وأضعه خلف الشيخ لكي يستند عليه، ولم يكن الشيخ يستند إلا بعض الأحيان. وفي هذا أذكر ذات يوم من رمضان إني تنحيت لكي يسد الشيخ الفرجة التي بيني وبينه بحيث يصبح المسند خلفه، فلما جلس وعلم أن المسند خلفه تقدم ولم يستند في يومه ذلك، لقد كان ذو رحب وأسع الصدر في المعاملة، كنت أقرأ القرآن فسألني عن معنى كلمة فلم أعرف معناها، فقال لي وبكل هدوء معناها كذا وكذا. يا له من عالم علم طلابه كيف يربون أنفسهم ويخالقون الناس بخلق حسن كي يكسبوا قلوبهم. وما وقف في مسجدنا سائل يسأل إلا وتصدق عليه، وما رأيت يوما أشد عليه من يوم خبر وفاة الشيخ صالح الغصون رحمه الله. لقد كان متأثرا بوفاته وظل على حاله ذلك والله أعلم يومين أو ثلاثة. ولقد وعظنا الشيخ قبل أن ينساف موعظة مودع، وحقا كانت آخر موعظة وعظنا بها في حياته. سيفقد هذا المسجد النور الذي يكون في المسجد عندما يأتي الشيخ. دخلت المسجد لأذان الظهر فكأني أرى كل جزء من أجزاء المسجد يبكي من المسجد وغيره، الناس في بكاء. انتهينا من الصلاة وإذا بالعزاوة تتبادل. لقد فقدت جماعة المسجد شمسا إذا دخلت، أنارت المسجد نورا مبينا. سيفقد بيتنا موقف سيارة الشيخ الذي كلما أراه أتخيل أن سيارة الشيخ واقفة، وسيظل هذا في قلبي إلى أن ألقى ربي. الكل فقد الشيخ والمسجد والبيت والجماعة، إنها حادثة مفجعة اصطدمت بها إنه الشيخ الذي عرفته منذ نعومة أظفاري، ولا أنسى أسلوبه في النصيحة. فعندما كنت أدرس في الثانية الابتدائي كنت بجانبه فأسرعت في الصلاة، فلما انتهيت قال لي بكل قلب يا ابن حنون أنتهيت من الصلاة؟ فقلت نعم. فقال الصلاة لا بد لها من خشوع وطمأنينة ولا تؤدى بسرعة، فأعد صلاتك بارك الله فيك. إنها كلماته التي لا زالت تتلذذ في صدري منذ ذلك الوقت، وما يأتي أحد من معارفه إلا سأله عن أحواله. وحدث لي حادث مروري وأنا في 12 من عمري، فكان يسأل والدي عن حالي. رحمك الله يا شيخ، يا شيخي رحمك الله رحمة واسعة وأدخلك فسيح جناته، معلمي وقدوتي، كيف لي أن أنسى فضله وكرمه علي وعلى أهله ومواقفه المحمودة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون.
1: فقدت الأمة العربية والإسلامية علما شامخا من أعلامها، وعالما فذا مهيبا من علمائها، ومرشدا هاديا من مرشديها في هذا العصر. وكان رحمه الله حريصا على الدعوة الإسلامية ونشرها في العالم، وعلى مصلحة المسلمين ووحدة كلمتهم. وقد حمل رحمه الله لأمته مصباح الهداية لسنين طويلة، يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ويبين أحكام الشريعة لكل سائل وطالب علم. وهذه صفة العلماء الأعلام المجاهدين الصابرين والأتقياء الصالحين، وحسبه في ذلك مرضاة الله رب العالمين. وعزاؤنا ما ترك من آثار علمية رصينة زاخرة بالفكر والفقه، ستبقى منارة للفقهاء والمفتين والقضاة والمرشدين للأجيال القادمة من بعده.
2: وفي 14 من شوال من عام 1395 صدر أمر الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله بتعيين الشيخ ابن باز رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بمرتبة وزير. ثم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز قرارا بتعيين الشيخ عبد العزيز بن باز في منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية وذلك في شهر المحرم من عام 1414 للهجرة. وكان الشيخ يتمثل منهج أهل السنة والجماعة في النصيحة، إذ كان أنموذجا للاعتدال في هذا الجانب، يناصح الأمراء والحكام والمسؤولين من دون أن يفتح بمناصحتهم بابا للفتنة أو الانتقاص من قدر المنصوحين. وهو رجل لا تغريه سلطة ولا يغويه مال، ولا يهاب غير الله أحدا، ولا يتردد في قول ما يعتقد بصوابه. لذلك كانت تحكمه مع ولاة الأمر علاقة مبنية على الاحترام والتقدير، وكان للشيخ موقعه اللائق به لدى ولاة الأمر.
1: سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وطيب ثراه، كان من العلماء القلائل الذين قضوا حياتهم في خدمة العلم وفي خدمة الدين وفي خدمة الأمة الإسلامية بإخلاص وبعفاف وبطهارة وبشجاعة في النطق بكلمة الحق.
2: ورغم صلة الشيخ الوطيدة بولاة الأمر، إلا أنه ظل طيلة حياته قريبا من الناس، متحليا بالتواضع والزهد في الدنيا، باذلا حياته للدعوة والعلم، وكانت أبوابه مفتوحة أبدا تسع الجميع، وكان صدره أكثر اتساعا حتى لمخالفيه الذين اتهموه بالتعصب والتطرف، فلم يضق صدره بهم بل حاورهم بهدوء من دون اتهام أو طعن، ونجح مع الوقت في أن يغير مفاهيم كثيرة حتى اجتمع على تقديره الجميع، وتدفق عليه طلبة العلم من كل مكان ليدرسوا على يديه ويتعلموا منهجه القائم على مرجعية القرآن والسنة والبعد عن التقليد أو التزام حدود المذاهب. لقد أحيا نهج السلف الصالح في أنقى صوره، وقدم أنموذجا مضيئا للعالم في سلوكه وأخلاقه وأمانته وحرصه على الدعوة وطلب العلم وخدمة الناس.
3: يوم أن كان قاضيا في الخرج،
4: أيوة،
3: عليه رحمة الله، ونال منه بعض الناس، نال منه قولا ليس بالطيب، وكان في الحج، بعد ذلك في سفره للحج توفي هذا الذي كان قد تكلم عليه كلاما ليس بالمؤدب بل البليغ، فإمام المسجد في الخرج ما رفض الصلاة عليه، قال هذا الذي سب الشيخ عبد العزيز أنا لا أصلي عليه.
4: نعم.
3: طبعا لا صلى عليه غيره. لما رجع الشيخ عبد العزيز رحمه الله من الحج لام الشيخ وقال لما لم تصلي عليه، لما لم تصلي عليه، أما الذي أصابني منه فأسأل الله أن أنا يعني عفوت عنه، وأسأل الله أن يغفر له فيما كان قد أخطأ فيه، وذهب وصلى عليه في المقبرة، كأنما يقول للناس إن حظي ونصيبي مما أصبت به قد وهبته لله عز وجل، فهو لا ينتصر لنفسه.
4: نعم.
3: وأولئك الرجال الذين لا ينتصرون لأنفسهم وإنما ينتصرون الحق هم الذين خرجوا من دائرة الأنا والخضوع لحب الذات والأثر وحب الذات، وخرجوا إلى أن ينتصروا لديهم.
5: لا شك أنه يعني كالركن الذي يسقط وله لا شك يعني يفقد المسلمين به جانب من الجوانب التي تسد حاجة من الفتوى ومن الدعوة ومن الجهاد. الشيخ بن باز كان من العلماء العاملين والمجاهدين، وكان له الكثير من المواقف التي يعرفها الجميع، وكان مرجع لهذه الأمة، والحمد لله الذي مد في عمره ونفع بعلمه، ولا شك أن ما سطره وما سجله من خطب ومن أفكار ومن فتاوى وفي الأشرطة الصوتية وفي الأشرطة المرئية وفي الكتب ستبقى على مدى الأجيال، ونسأل الله أن يعوض هذه الأمة في علمائها بإذن الله من يقوم بمثل هذا العمل إن شاء الله.
4: لما كان في المستشفى وهو في مرضه، لما قلنا أن هذا كان أحد كان مدلك أو شيء، كان عند بعض الآلام في الظهر هذا، فكان جاء يعني يدلكه وكذا. فكان الشخص اللي جانا إنسان بلجيكي كما كان مسلم، وأخبر سألني إنه كان يتكلم عربي، فقال لنا هل وش هذا؟ قلنا هذا شخص بلجيكي يدرس اللغة العربية هنا في القريب من المستشفى في المعهد. لا هو مسلم؟ قلنا لا. فنادى قال نبغاه ضروري، ظننا فيما يتعلق بتغيير مواعيد التدليك وكذا. فلما جاء قال لا أنا ما أبغى شيء يتعلق بالتدليك، أنا أبغاك أنت تبغى أدعوك الإسلام وكذا. فجلس وأخذ يدعو الإسلام ومش عارف إيش، حتى هو كان تعبان الوالد ويؤكد عليه، وكان ذاك الشخص غير مسلم كان نصراني. فقال أنا حتى استحى من سماحة الشيخ ومن تأكيده ومن كونه مريض بغى يسلم عشان الشيخ مبدئيا، لكن قال أنا يعني عاهدك أني أقرأ عن الإسلام جديا يعني، وأحاول يعني أشوف وش يتضمن هذا الدين وكذا. فالشاهد اللي أقصده أنها من سماحة الوالد الله يجزاه خير علمنا يعني الحرص على غير المسلمين ودعوتهم للإسلام ما أمكن، وبأحسن الأساليب وبأحسن الطرق الممكنة. فتعلمنا من سماحة الوالد أشياء يعني كثيرة، تعلمنا أيضا التواضع مع الناس عموما، التواضع حتى مع العاملين لدينا مهما كانوا يعني ما يعني يعملون لديك، ومهما كانوا يعني أماكن عملهم قد تكون وضيعة ونحو ذا، إننا علمنا التواضع معهم إنهم يأكلون معنا ويجلسون معنا. وكان يحب دائما نبعد عن المظاهر، البعد عن المظاهر في جانب الحياة كلها، الصدق في المظهر حتى يوافق المخبر.
6: أبرز الصفات التي ينبغي يتمتع بها الشباب والعلماء من بعد شيخنا شيخ بن باز هو الأخذ من سيرته وطريقته وهديه وسمته رحمه الله تعالى، من التواضع، من محبة نشر الدعوة والحرص عليها في كل مجال وفي كل اتجاه، من النصح لولاة الأمر والإشفاق عليهم وتوجيههم وغير ذلك، التواضع للصغير والكبير، عدم الاحتجاب عن الناس، التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن مظاهر البدعة والقول على الله بلا علم. فكثيرا ما نسمعه رحمه الله تعالى إذا سئل عن سؤال قال لا أدري لا أعلم في هذه المسألة شيء، لا يحضرني لعلي أراجعها، يقولها وتذاع وتنشر، تذاع في الإذاعات ويسمع بصوته يقول هكذا. فالواجب على طلاب العلم أيضا أن يكون لديهم شيء من أو يكون هديهم وسمتهم مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه علماؤنا العاملين أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد ابن إبراهيم ومن سبقهما من مشايخ الدعوة، والشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من مشايخنا الموجودين، ومن سبقهم مشايخ الدعوة، ومن سبق مشايخ الدعوة أيضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن قبلهم من علمائنا كابن قدامة، ثم من قبلهم كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأبا حنيفة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرجع هو والقدوة التي ينتهى إليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
7: الشيخ أبي بن باز رحمة الله عليه كان مثال يحتذى في هذه البلاد في مجال الدعوة الإسلامية، وكم عاصرناه وعملنا معه في أكثر من موقع نشهد بأنه رجل كان يتواضع ويحترم الناس ويدعو إلى الله على بصيرة، ولهذا فقدان عظيم، ولكن نسأل الله يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويعوض الأمة خير إن شاء الله.
8: فقد العلماء يسبب ثلمة في الأمة، كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. ولا شك أن الشيخ عبد العزيز ليس كغيره من العلماء، بل له يعني تميز أكثر من غيره في هذا المجال، من حيث ما كان يقوم به رحمه الله من جهد وبذل مستمر، لا من حيث علميته، فكان متميزا في العلوم التي يقوم بتدريسها من الحديث والتفسير والفقه وغيرها.
9: عرف عن سماحته أيضا كرمه، فإنني أعرف هذا وقد تناولت الطعام على مائدة سماحته مرارا. أذكر لما كنا طلابا في الجامعة زرناه مع عدد من الطلاب، يصل عددنا إلى 70 طالبا، فإذا بسماحته يستقبلنا بصدر رحب ويلقي علينا درسا كريما ويجيب على أسئلتنا. ولما أردنا أن نودعه وكان عددنا يصل إلى 70 طالبا قال: تفضلوا للعشاء. وما ظنكم بمجلس يتسع 70 طالبا وإذا بنجد مائدة عامرة وطعاما ممدودا يكفي للسبعين ولمن حضر معهم. وهذا دليل كرمه رحمه الله،
8: رضي عنه وغفر له، كريما وسمحا، يعني يتميز بالكرم لدرجة كبيرة، حتى أنه يروي بعض الإخوان الملازمين له أنه من أكثر من 25 سنة ما أكل طعامه وحده، ولا تجده لا في الإفطار ولا في الغداء ولا في العشاء إلا ومعه الناس، والناس محيطون به، الكبار والصغار، وأعطاه الله سبحانه وتعالى وكتب له الحب والقبول في الأرض، وهذه منة من الله سبحانه وتعالى. فإنك إن سألت عنه من أقطار الدنيا، من الشرق أو من الغرب، من أفريقيا، من آسيا، كثيرا يرددون باسم الشيخ ويدعون له، الذين رأوه والذين لم يروه.
10: قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالواجب العناية بالقرآن والاستقامة عليه والعمل بما فيه والحذر مما نهى الله عنه مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه من الأحاديث، فذلك هو طريق النجاة وسبيل السعادة ووصية للجميع العناية بالقرآن.
2: تزوج الشيخ عبد العزيز بن باز 3 مرات، ويروي حين يتحدث عن زوجاته قائلا: تزوجت 3 مرات، أول زوجة كانت في حياة الوالدة، وقد اخترتها بواسطتها، وذلك في عام 1354 هجرية وكان عمري 24 عاما، وبقيت معي حتى عام 1357 هجرية بعد وفاة الوالدة بسنة، فطلقتها وتزوجت امرأة أخرى هي أم أولادي الكبار، ولي منها عبد الله وعبد الرحمن و3 بنات. أما الزوجة الثالثة والتي تزوجها الشيخ في عام 1386 هجرية فهي من منطقة القصيم، وله منها ابنان هما أحمد وخالد و3 بنات. وبسبب انشغاله بأمور الدعوة والإرشاد والفتية، كان الشيخ يشعر بأن علاقته مع أهله وأولاده ليست كما يحب، وقد قال في ذلك: جلوسي مع أولادي قليل جدا لأنني مشغول معظم الوقت، وأعترف بأنني مقصر في حق أولادي وأهلي.

0: الالتزام بالعقيدة الصحيحة الغير مشوبة ببعض ما دخل على المسلمين من شوائب.
1: ولكن الشيخ مع ذلك كان يلتقي بأسرته بين وقت وآخر، يرتب لهم بعض الليالي من الشهر لقراءة القرآن والسؤال عما يشكل عليهم، وذلك كله بأبوة فياضة زاخرة بالحب والحنان.
2: سماحة الوالد حقيقة يعني في تعامله معنا كأبناء له يعني ما يختلف كثيرا عن تعامله مع بقية الناس. هو في الحقيقة يعني لطيف عموما في التعامل مع الأبناء، ما يحب أنه يفرض آراءه، يطرحها على طريقة النصح أو الاستشارات، أو يعني ما يحب أن يؤكد على رأيه الشخصي في طبيعة أعمال أبنائه أو في طبيعة حياتهم الشخصية، يحب يجالسهم قدر ما يستطيع، يأخذ شنهم من مشاكل مثلا أو غيرها. سماحة الوالد أيضا كريم مع أبنائه وأبناء أبنائه كذلك وأحفاده عموما، يحاول بقدر الاستطاعة أن يخصص لهم بعض الليالي يسمعهم، يسمر معهم، يحادثهم ويتكلم معهم فيما يخص شؤونهم وينبههم على بعض الأعمال الخيرة ونحو ذلك. رغم كل هذا، رغم بساطته ورغم لطفه ورغم حلمه مع أبنائه، إلا أنه له هيبة يعني كبيرة في نفوسنا، كانت تمنعنا في كثير من الأحيان أن نكون بسيطين معه في الحديث أو في الحوار وكذا، لما أعطاه الله من هيبة حتى ونحن أبناء أحيانا نخجل أو يعني من نتحدث معه أو نتبسط معه في كثير من الأحوال، رغم أنه هو بسيط في تعامله وفي أسلوبه وفي كلامه وفي جلوسه معنا.
3: قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم خبر أمته أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ما يجب على المؤمن، فبين أنه يجب عليه الإخلاص العبادة لله وحده، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: وفي الأيام الأخيرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل 4 أيام من وفاته، دخل مستشفى القوات المسلحة بالطائف حيث أجريت له الفحوص الطبية اللازمة، وكان يعاني من فقدان الشهية للأكل منذ فترة، كما إنه كان مصابا بسرطان في البلعوم والمريء وكان يعالج منهما.
2: جلس في المجلس يوم 4 مساء، استقبل الناس على عادته، و يعني رغم أنه كان متعب ذلك الليلة لنحب أنه ما يقطع عادته في الجلوس مع الناس والحديث معهم وقراءة أوراقهم ومعاريضهم واستقبال الفتاوى التليفونية، رغم أنه ما كان مجهد ذلك الليلة نوعا ما يعني. بعد ذلك توجه البيت وجلس مع الأهل واستقبل بعض الأهل اللي قدموا من سفر، استقبلهم وسلم عليهم، ثم بعد ذلك يعني ترجع نام. وهو عادته انه ما يستغرق في النوم ساعة طويلة، كل ما بين 2 ساعة ممكن يقوم، احيانا يجعل عشاء متأخر في الليل احيانا. فبعد 12 استقبل بعض الاهل ايضا كانوا قادمين من سفر، جاي يطمئن على صحته وكذا، فحب يطمئن على صحته في تلك الليلة واستقبلهم في البيت. وايضا الساعة 1:30 تقريبا كنت أنا جيت حتى أمسي عليه وأذهب للراحة، ما نمت لذلك الوقت، إذا 1:30 أو 2:00 فسلمت عليه. كان جالس في مصلى يعني عادة يتسنن أحيانا، يعني إذا صدي في منتصف الليل ممكن يقوم يتسنن، لكن عادة في الصلاة قبل فجر عموما، قبل فجر ساعة يقوم يصلي، لكن أحيانا إذا ما جاء منه شيء تبدأ في مصلى. فجيت وقبلت على رأسه ويده وقلت له: فأنا لا تصبح على خير، قال لي ما ودي انك سهرت هاي الوقت هذا. قلت له انا ما جاي من المجان، كنت صاحب من المجان. قال لي رحت تحت، فرتحت وفي الساعة تقريبا 3:30 او 4 الاربع نسيت بالضبط، قصت على الوالدة في الغرفة قالت لي حول شوف الوالد كأنه ما نفسه تنفسا من الطبيعي. فنزلت للوالد ودخلت لنا مسلح يعني يتنفس بصوت عالي على منافس طبيعي، حاولت اسلم عليه على اشوف هل هو في يعني في نوم طبيعي او لا، ما رد علي. قلت لي كم استغرقه في النوم لانه ما نام حقيقه له يومين. كلمت مرة ثانية ما رد، قلت يمكن مستغرق لكني خفت من طيبا. فمباشرة اتصلت بالدكتور وبالإسعاف وكذا، وناديت الإخوان اللي كانوا في البيت الثاني. فجاءوا الإخوان وكلهم كانوا موجودين، وحاولنا نصح الوالد فتبين أنه كان في يبدو لي شبه غيبوبة. حاولنا نشيله بالسيارة من الساسات، الساسات تأخرت، ما يبدو كان الوضع ما يناسب نشيله، فبقينا كما هو على الفراش وبنفسه غير الطبيعي. فجأة وحنا كلنا موجودين وأنا كنت جالس على السرير بجنبه والإخوان واقفين، فجأة توقف النفس يعني ما عاد عرفنا وش نسوي يعني. هل توقف النفس معناه خرجت روحه، ولا توقف النفس معناه يمر بأزمة معينة بنت يعني بينتهي منها إن شاء الله. نبغى نسوي الإسعافات الأولية، ما عاد عرفت وش الإسعافات الأولية، ضاعت كل الليل، ما عاد أصبحت أركز في الوضع. كان بعض الأقارب موجودين، كان دكتور وجاء وقدم بعض الإسعافات الأولية اللي ما عرفنا إحنا نقدمها. فينا الإسعاف دقائق وكذا، وصل إسعاف لكن نقلناه كان النبض واقف يعني، أو أقصد النفس واقف، ما أدري عن النبض بالضبط. نقلناه في السيارة ونحاول نسوي له التنفس الصناعي وكذا لكن ما استجاب. دخلنا المستشفى ما استجاب العمليات الإسعافية، ويبدو أنه يعني كان فارق الحياة قبل ما ننقله من المستشفى رحمه الله وغفر له. كان قبل كذا يعني الساعة 3 في الليل، الوقت هذا أنا ما كنت من الفور، فتقول من الوالدة أنه صحي من النوم على عادة، يتنبه أحيانا من النوم، يجلس كذا في السرير، يجلس يستغفر كذا على عادته، وتبسم الوالدة، استغربت تبسمها، فكانت تتمت أنه يبغى منها شيء وكذا، سألت تبغى شيء ما جاوب عليها ونام. بعدين كذا اتصلت علي لما مثل ما خبرتك وجيتك كان نفسها غير الطبيعي.
1: وانفطرت قلوب المسلمين لرحيل الإمام. لقد ترجل المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ترجل من الساحة تاركا مكانا واسعا في ساحة العلم الشرعي. واستقبل العالم الإسلامي خبر وفاته بحزن بالغ يدل على مكانة الرجل. وشهد جنازة الشيخ مئات الألوف من المسلمين في مشهد يفوق الوصف، يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين.
4: وكانت عقليته عقلية فقهية نقية صافية بعيدة عن الخرافات وبعيدة عن الإسرائيليات وبعيدة عن كل ما لم يثبت في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية المطهرة.
5: كان زاهدا في الدنيا بعيدا عنها، لا يمسك منها شيئا، فالراتب الذي خصص له لا يمسك منه إلا ضرورياته، وما عدا ذلك ينفقه ويعطيه المحتاجين إليه. حتى أنه كان يستدين ويستقرض من أصحابه ومعارفه.
1: ورحل الإمام، غير أن شخصيته رحمه الله تعالى ستجعله حيا بما تركه من رصيد فكري وسلوكي إنساني رشيد. ويستطيع الراصد لهذه الشخصية أن يلمح ذلك التوافق بين الفكر والفعل والقول والعمل. وإذا كان من الصعب على الباحثين أن يرصدوا بشكل دقيق كافة الجوانب الفكرية في حياة بعض العلماء من أصحاب الفكر الثاقب والعطاء العميق والإسهامات الغزيرة في مجالات الحياة المتعددة، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة في حالة شيخنا الذي أسهم بعلم غزير وله دور كبير ورائد في مجال خدمة الدعوة الإسلامية بشكل امتد أثره ليشمل أغلب بقاع العالم الإسلامي بل والعالم أجمع. رحم الله الإمام رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين.

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي،
1: وإن شاء الله نسمع كلمة لأخينا الفاضل عبد الرحمن الحداد، وهو ممن عرفناه بالاجتهاد وحب العلم، وقد أصاب من كل علم بحظ وافر، فنسأل الله له أن يبارك له فيما أصاب. وقرر الرحيل، وإن كان إعلان الرحيل هذا فيه يعني شيء ثقيل على قلوبنا أن نفارق إخواننا، لكن أهل السنة مراكزهم كالبيت الواحد وهم كالجسد الواحد، فكأنه انتقل من جهة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين إذا ذهب أينما ذهب، وهكذا عادة الدنيا. وإن كان في فراق المألوف شيء من الحزن والشجن، فراق المألوف حتى لو كانت أشجار، يذكر تلك الأشجار الذي كان يمر من جانبها، وتلك المزرعة وتلك الطريق، ويذكر ذلك المحل وذلك الرجل، فيصيب شيء من الحزن، لأن فارقة المألوف يصيب الإنسان بعد إلفه، ذلك سمي الإنسان إنسان لأنه يأنس بعضهم ببعض، فهم يعني بني آدم يأنس بعضهم بعض ويألف بعضهم بعض. وهكذا أي واحد يعني حتى لو جاءت له ظروف وخرج يشعر بهذا، ليس أمرا سهلا. وإن شاء الله نسمع منه خطبة الوداع بعد قراءة المغرب، قراءة مودعة، نسمع منه ما يفيدنا به من نصح حسب ما جلس في هذا المكان وحسب ما يراه من توجيه ونصح، فجزاه الله خيرا.
2: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم للجلوس في هذا المجلس المبارك، مجلس العلم، ووالله ما جلسنا على هذا الكرسي لكثرة علم ولا لشيء آخر، إنما هو أريح للمستمع والمتكلم، وهو أيضا أقرب للسنة، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي رفاعة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه ما يدري ما دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ودعا بكرسي، قال الراوي: حسبت قوائمه حديدا، وهذا الشاهد. فجعل يعلمه مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها. قال النووي: وإنما أتى بالكرسي لأنه حتى يراه الناس، وهو أيضا قال أسهل أو بهذا المعنى للتعلم. فهذا بارك الله فيكم، وإلا الله يعلم بأحوالنا، والحال كما قال الشاعر: يظن الناس في خيرا وإني أشر الناس إن لم تعف عني. وقد والله رغبنا من الشيخ أن يكمل هذا الدرس وهذا النص، فليس كلام الطالب ككلام الشيخ الذي له الوقع وله الأثر في قلوب الناس. والشيخ محمود جزاه الله خيرا معروف بدروسه، دروس طيبة ما يملها السامع، وفوائد تصل إلى القلب، فجزاه الله خيرا على تواضعه وهكذا جزى الله خيرا أخانا عبد الرحمن وغفر الله له الذي أوقعنا في هذا المكان، ونسأل الله تعالى النفع. وجزى الله خيرا شيخنا ووالدنا ومعلمنا ومؤدبنا الشيخ بسام حفظه الله وبارك فيه، الذي هو يعتبر بذرة خير وهو له السبق في هذا المكان بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر. الشيخ بسام معروف لديكم بما يقوم به من الجهود وبما يقوم به من الخير، فالشيخ بسام الذي يعرفه إنما ينكره كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يحفظ له أهله وطلابه ومركزه ودعوته، وأن يثبتنا وإياه على الخير والاستقامة حتى الممات. والشيخ بسام كما سمعتم شيخ عظيم، قد ضرب بسهم في كل باب من أبواب الخير. فالشيخ بسام إن جئت للكرم فإنه كريم، وهذا لا يختلف فيه اثنان، فلا يأتي إنسان إلى هذا المكان إلا وشكر الشيخ وأحب هذا المكان وأحب المجيء إليه. ولا نعلم مركز يفد إليه الناس مثل هذا المركز. كم يفد من الناس من العلماء والمشايخ والدعاة؟ كم عرف الناس هذا المركز وهذه البلاد بهذا الكرم وبهذه المعاملة؟ فأنت إذا عاملك إنسان بإحسان ولطف فإنك تحبه وتحب المجيء إليه. وشيخنا إن جئت للتواضع فإنه متواضع وعنده أخلاق طيبة ومعاملة حسنة للقريب وللبعيد، وعنده رحمة الله رحمة، ويحس بأخيه سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا مما حباه الله سبحانه وتعالى ووهبه الله من الشجاعة. فوالله إنه شجاع، وقد رأينا هذا بأم أعيننا. كم يخرج دعوة وقد خرجنا معه مرة وكان إنسان ربما شك فيه بعض الإخوة وظلوا به شيئا، ودعا الشيخ دعوة إلى بلاده فخرج الشيخ رافع الرأس، وخرجنا معه وحاضر ووعظ وذكر ورجع إلى داره. ومما حباه الله سبحانه وتعالى الدعوة. فانظروا يا عباد الله، هذا الخير ما أتى بنوم وما أتى براحة، هذا الخير أتى بجهد، جهد في طلب العلم وجهد في نشره وصبر. الشيخ بسام جاء إلى هذه البلاد وهي قرية كما أنتم تعلمون ريف، وكم عانى وكم لاقى من المشاق والأمور، وكم خرج دعوة في هذه البلدان وفي هذه القرى حتى نفع الله بكلامه وبوعظه وأقبل بقلوب الناس عليه وأحب العلم وأحب المركز. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليه. والشيخ له أمور وله فضائل ومحاسن كثيرة كثيرة تعلمونها، والحال كما قال: ما كلام الشمس، ما كلام الناس في الشمس إلا أنها شمس وهي كلام. نعم أيها الإخوة في الله، وهذا مما يجب علينا طلاب العلم، أن نحب مشايخنا وأن نثني عليهم وأن نذكر محاسنهم وفضائلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر عالمنا. نعم، فهذا مرغوب وهذا مطلوب. إذا كان أهل البدع يمدحون علماءهم ومشايخهم ويثنون عليهم، حتى قال بعض المعتزلة وهو يمدح أس الضلالة ورأس الشر واصل بن عطاء الغزال الذي قال الذهبي فيه: المتكلم المتشدق البليغ الذي هو كما سمعتم أس الضلالة، والذي كان يتوقف في عدالة أهل الجمل ويقول: لو شهد عندي علي والزبير وطلحة وعائشة ببقل لرددت شهادتهم. ومع ذلك يقول بعض المعتزلة: له خلف بحر الصين في كل بلدة إلى سوسة الأقصى وخلف البرابل رجال ما يفل عزيمهم، تهكم جبار ولا مكر ماكر، إذا قيل هبوا في الشتاء تسارعوا، وإن جاء حر لم يخف شهر ناجر، هم أهل دين الله في كل بلدة وأرباب فتياها وأهل التشاجر. انظروا إلى هذا المدح وهذا الثناء، وكما سمعتم هذا الرجل ما فيه من الشر. وأكد الإخوان كم تجد من يقول لك الشهيد سيد قطب وفلان وفلان، وهم أهل بدع وأهل باطل، وعندهم من المخالفات ما الله به عليم. فنحن أولى يا أيها الإخوة أن نحب مشايخنا وأن نحسن الظن بهم وأن نلتمس لهم العذر وأن نكون بجانبهم وأن يسلمون منا، هذا أقل شيء. إذا لم ينتفع بك شيخك والمركز فيسلمون منك، هذا أكثر ما تقدمه. نعم عباد الله، فنسأل الله تعالى أن يحفظ الشيخ وأن يحفظ الطلاب وأن يحفظكم جميعا وأن يحفظ دعوة أهل السنة أينما كانت وأينما حلت. ونسأل الله تعالى أن يحفظ أهل هذه البلاد، بلاد الصبيحة، نسأل الله أن يبارك فيهم، فإن لهم والله بصمات عظيمة في هذه الدعوة، ولا نعرف بلادا أكثر سنة من الصبيحة، وأكثر استقامة، وأكثر ماذا أخلاق وتمسك بالفطرة وبالدين من هذه البلاد. انظر اخرج أي مسجد كم ترى ممن يعف لحيته وممن يلبس اللباس الشرعي وممن يحافظ على صلاة الجماعة، واخرج إلى غيرها من البلدان، ربما تجد المساجد ليس فيها كثير من المصلين، تجد المخالفات والبدع الكثيرة. فهذا من فضل الله تعالى على هذه البلاد ومن كرم الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم أيها الناس، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدنيا يا عباد الله دار بلاء ودار امتحان ودار مصائب ودار هموم ودار أحزان. وقال الله تعالى أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك يقول الشاعر: طبعت على كدر فكيف تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. قال ابن القيم: كثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام يردد هذين البيتين بينما يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار: طبعت على كدر فكيف تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. فهذه الدنيا يا عباد الله، لا تظن أن في الدنيا راحة، الدنيا دار امتحان ودار بلاء. يقول ابن القيم: أهبط آدم من الجنة إلى الدنيا عقوبة. فالدنيا دار امتحان وبلاء، فوطن نفسك على البلاء ولتكن صابرا ومصابرا. نعم عباد الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالي بهذه الدنيا، يأتي منها ما أتى ويذهب ما ذهب. أهم شيء الدين، أهم شيء الاستقامة، أهم شيء صلاح القلب، أهم شيء صلاح القلب وصلاح الدين، هذا أهم شيء. أما الدنيا فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وكما قال الشاعر: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وصحح أمر دينك ما استطعت. نعم عباد الله، فلا نعلق قلوبنا بهذه الدنيا، فالدنيا دار أحزان. ولذلك يقول بعض العلماء: مجنون الذي يريد راحة في الدنيا مجنون. ليس أحد في الدنيا في راحة، ما من إنسان إلا وعنده هموم، وما من إنسان إلا وعنده مشاكل، وما من إنسان إلا وله أحزان وآلام. وأن تفتش أقرب الناس إليك تجد ذلك رأي العين. هذه الدنيا يا عباد الله، هذه الدنيا يا أيها الناس، ينبغي علينا أن كما قال عيسى بن مريم: اعبروها ولا تعمروها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام على الفراش وقام وقد أثر فيه قال: ما لي وللدنيا، ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قام فتركها. حتى كبار أهل الدنيا من الرؤساء ومن التجار فإنهم يعيشون في نكد. ولذلك كان بعض السلف يكمش كسرة خبز يابسة على النهر ويأكلها ويقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجلدونا عليه بالسيوف. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر معلقا على هذا الأثر قال: فالملك إن أكل خاف أن يكون الأكل مسموما، وإن خرج خاف أن يغتال، وإن جلس مع أصحابه خاف أن يخونوه، فلا يزال في هم ولا كد. حتى بالطعام قال: الطعام لا تأتي له شهوة ويأتي له لذة إلا إذا جاع الإنسان، ومتى يجوع الملوك والتجار. وحتى مناكحة النساء فهم يتزوجون أجمل النساء، ومع ذلك قال: ولا تأتي اللذة إلا بطول المدة. فهذه الدنيا يا عباد الله، فينبغي علينا أن نعلق قلوبنا بالآخرة، وأن نصبر على المصائب وعلى المحن، فهذه الدنيا دار محن. وقد جعل الله تعالى أمورا كثيرة تحل بها هذه المحن وهذه المصائب، وجعل الله الآيات وما ذكر الله الآيات التي فيها ذكر الفرج وفيها النجاة. ومن أفضل ذلك وأجمعه ما جاء عند ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أجمع آية في كتاب الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأكبر آية في كتاب الله فرجا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآيات نحتاجها جميعا، نحتاجها أنا أولا وأنتم ثانيا. نعم عباد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا من ابتليت ويا من عندك هموم تدبر هذه الآيات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: يجعل له الله من فرجا من كل كرب في الدنيا وفي الآخرة. وقال الربيع بن خثيم قال: يجعل الله له فرجا مما ضاق على الناس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فينبغي علينا يا عباد الله أن نتق الله في أنفسنا، نتق الله في أقوالنا، نتق الله في أفعالنا، نتق الله فيما نأتي ونذر. تريد أن يخارجك الله، تريد المخرج، تريد الفرج، تريد السعادة، عليك بتقوى الله. قال ابن تيمية: أصل كل خير تقوى الله، أصل كل خير تقوى الله سبحانه وتعالى. واتق الله فتقوى اللهما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وصل لكل ما يتمناه من العلم، وصل إلى الخير، إلى السعادة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. والتقوى كما هو معلوم عندكم الصبر على المأمور أو فعل المأمور وترك المحذور والصبر على المقدور، وهذا الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية. تفعل ما أمرك الله وتجتنب أما نهاك الله وتصبر على ما ابتلاك الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك فقد حققت التقوى. ولا بد وأن يحصل من الإنسان زلل وخلل، وقد جعل الله لنا الاستغفار والتوبة والحسنات يذهبن السيئات، هذا خير عظيم أيها الناس. فينبغي علينا أن نتقي الله. يا طلاب العلم تريدون العلم، اتقوا الله، اتق الله، راقب الله سبحانه وتعالى، خف الله. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. حتى ولو كنت بليدا ولو كنت غير ذكي يعلمك الله. والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المخذول من حرمانه. لا تشقن اللهم بالحرمان. اتق الله، اتق الله في أقوالك وأفعالك، يعلمك الله تعالى. وإن كان بعضهم يقول الآية ليس بهذا السياق، ولكن هناك آيات أخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان لا يحصل إلا بالعلم، التفريق بين الحق والباطل والمعروف والمنكر. فالتقوى يا عباد الله سبب لكل خير، فما يمنعنا أن نتوب إلى الله، أن نراقب الله تعالى، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا شرط. اتقيت الله جعل الله لك المخرج، وهذا منطوق الآية، والكلام له مفهوم منطوق ومفهوم الآية: من لم يتق الله لم يجعل له الله مخرجا. فإنه يحصل له من العنت ومن الشدة ومن المشقة، ويحصل له أمور تسوءه عياذا بالله تعالى، الذي ما يراقب الله ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. فمفهوم الآية هذا، أن من لم يتق الله أنه لم يجعل له مخرجا، وأنه يتعب في هذه الدنيا عياذا بالله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق، تريد الرزق اتق الله، فإن المعاصي سبب للحرمان، حرمان العلم وحرمان الرزق وحرمان السعادة وخراب القلب، كلها من المعاصي. قال ابن مسعود: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالذنب يصيبه. وقال بعض السلف: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا عند ابن ماجه وغيره: لا يرد القضاء إلا الدعاء، والبر يزيد في العمر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الألباني: الحديث حسن دون هذا القول. نعم عباد الله، ولكن هذا شواهد كثيرة. لذلك قال بعض السلف: ما افتقر تقي قط، ما افتقر تقي قط. وقال في رواية: ما احتاج تقي قط، ما احتاج إلى الناس، فإن الله يكفيه وييسر له، ييسر له، ويأتيه الأرزاق والخير من حيث لا يعلم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم: جعل الله لكل عبادة جزاء، وجعل جزاء التوكل كفايته لعبده، فهذه أعظم جزاء، أن يكفيك الله سبحانه وتعالى. والتوكل كما هو معلوم عندكم أن التوكل فعل التوكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى،

توكل على الله في طلبك للعلم أن الله سيعلمك وسيفهمك وسيحفظك سبحانه وتعالى. تتوكل على الله في نصر دينه ونشر الدعوة والخير الذي ستقوم به، هذا توكل على الله في الأمور الدينية، وهو كما سمعتم أنه أعظم. فينبغي علينا أن نتوكل على الله، نتوكل على الله ونعتمد على الله ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم أن الإنسان يأتي بالسبب، فبعض العلماء يقول التوكل من فعل السبب. غلط الصوفية الذي الواحد منهم يجلس في بيته ويظن أن الرزق سيأتيه، وربما مد يده للناس والتوكل وعلى قلبه بالناس، هذا ليس من التوكل، هذا ناقص توكل. فالتوكل فعل سبب، فينبغي عليك أن تبذل السبب. وقد ذكر ابن القيم أن التوكل الناس مع التوكل وفعل الأسباب أربعة أقسام. نعم عباد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبك الله. انظروا إلى إبراهيم حين ألقي في النار ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما أعظم هذه الآيات يا عباد الله لمن كان في هذه الدنيا في هموم وفي مصائب، أن يتوكل على الله وأن يبشر بالفرج وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا شأن الأنبياء أنهم يحسنون الظن بالله تعالى. انظروا إلى يعقوب الذي فقد ولده سنين وفقد الثاني وعمي بصر، ومع ذلك قال يا اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ومعنى روح الله ترويح الله وتنفيس الله وفرج الله، فلا تيأس يا عبد الله سيأتي الخير. فابن القيم يقول لابد أن يحصل للعبد المشاكل والهموم حتى لو توكل على الله ولو كان متقي لله. قال فهذه الأمور بمثابة الحر والبرد، فلابد أن يحصل الحر ولابد أن يحصل البرد ولا بد أن تحصل هذه الأمور. نعم أيها الناس. ثم قال الله تعالى إن الله بالغ أمره، لا بد أن يحصل ما تمنيته وتوكلت على الله فيه، لا بد أن يحصل لك جزاء التقوى وجزاء الاجتهاد وجزاء الطاعة. ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن القيم وعند هذه الآية نكتة عظيمة، أن بعض الناس يتوكل على الله ويدعو الله ولا يحصل له شيء ولا يحصل له المطلوب، لذلك الله قد يؤخر ذلك. قال لذلك ذكر الله في نهاية الآية قد جعل الله لكل شيء قدرا، فلا بد أن يحصل لك الشيء لكن قد يؤخره الله تعالى قد يؤجله الله. ولذلك من الغلط أن الإنسان يطيع الله ويتقرب إلى الله إذا له شيء ويدعو الله. بعض الناس تحصل له شدة فيدعو الله أيام ويضعف، خاصة إذا ما حصل له ما تمناه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا كيف يعجل يا رسول الله؟ يقول قد دعوت فلم يستجب لي. فعند ذلك يترك الدعاء، لا استمر وادعو الله وتقرب إلى الله وتوكل على الله ولازم هذه الأمور، وقد يبتليك الله تعالى، قد يبتليك الله عز وجل ويؤخرها لك، فإن استمريت حصل لك الخير. قال ابن تيمية فهذا مثل الذي زرع زرعا فلما قارب الحصاد تركه فلم يحصل على شيء، ولو استمر قليلا لحصد هذا الثمر ولاستجاب الله دعوته ولحصل له جزاء التقوى والتوكل. نعم عباد الله. ولذلك يقول ابن الجوزي كما في كتابه صيد الخاطر، وهذا كتاب عظيم، هذا الكتاب

0: يحتاجه جميعا طلاب العلم. فابن الجوزي ذكر في هذا الكتاب خواطر أشياء كان تخطر بباله. وتعلمون من هو ابن الجوزي؟ قال ابن تيمية: لم يؤلف أحد ما ألف أبو الفرج، ولم يقرأ أحد ما قرأ أبو الفرج، قرأ 20,000 مجلدا، لم يقرأ أحد ولن يأتي أحد بقراءة هذه الكتب. كان يحضر له كما سمعتم من درس شيخنا بسام مئات الآلاف، أو من درس شيخنا محمود حفظه الله كان يحضر له 70,000 80,000، وقال تاب على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 أو 20,000 من اليهود والنصارى. كتب في هذا الكتاب أمور كانت تحصل له وفوائد عظيمة، وهو عالم وواعظ ورجل عظيم رحمه الله، وسجل في هذا الكتاب فوائد عظيمة تحتاجها أنت يا طالب العلم في أكلك وشربك وفي جلوسك مع أهلك وفي طلبك للعلم. مما ذكر في هذا الكتاب قال: كنت أدعو الله فلم يستجب لي، فأتاني الشيطان فقال: لماذا تدعو؟ قال: فقلت أنا أعبد الله بالدعاء، ليس مجرد أن تطلب الشيء، بل أنت تدعو الله وتتعبد الله بالدعاء، والدعاء هو العبادة، كما روى الترمذي عن النعمان بن بشير: إن الدعاء هو العبادة. قال صاحب تحفة الأحوذي في شرح الترمذي: قال الدعاء هو العبادة التي تستحق أن تسمى عبادة، لما فيه من الإقبال على الله والإعراض عما سواه وخوف إياه ورجاءه. الدعاء هو العبادة. الدعاء يجمع أشياء كثيرة من العبادة. الدعاء يجمع التوكل، ويجمع حسن الظن، ويجمع الذل، ويجمع الطلب، ويجمع الاستعانة، ويجمع أمور كثيرة. لذلك استحق الدعاء أن يسمى العبادة. فقال ابن الجوزي: أنا أتعبد الله بالدعاء. وذكر في موضع آخر قال: فقد يؤخر الله الدعاء، وهذا له حديث. قال: والأولى بدل أن تدعو الله بالدنيا تدعو الله أن يصلح قلبك وأن يغفر ذنوبك وأن يستر عيوبك، فأنت بحاجة في الآخرة أعظم من حاجتك في الدنيا. وذكر أشياء كثيرة يستفيدها من قرأها من هذا الكتاب. نعم أيها الإخوة في الله، فينبغي علينا جميعا وطلاب العلم أخص أن نلازم التقوى، تقوى الله تعالى، وأن نلازم العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نلازم التوكل، وأن نلازم الصدق، وهكذا أن نلازم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نلازم الدعاء. فعليك يا طالب العلم بالدعاء، الدعاء مفتاح كل خير. الدعاء والله إن الله يجعل لك أمور لا تخطر ببالك بدعاء الله سبحانه وتعالى. إنما عليك ما سمعت الاستمرار في الدعاء، والعاجز من عجز بالدعاء. نعم أيها الإخوة في الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري وما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. نعم، فينبغي عليك أن تستمر في دعاء الله. كان ابن تيمية مع كثرة علمه وغزارة فهمه يقول: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان يخرج إلى الصحراء ويجعل التراب على رأسه، ويذهب إلى المساجد القافرة والقديمة ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول: إذا عيطني المسألة استغفرت الله 1,000 مرة. دعاء وإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا يا أيها الإخوة مما ينبغي أن لا نتركه أبدا، وخاصة آخر الليل، ذلك الوقت المبارك الذي هو لب الأوقات، آخر الليل الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا. وهذا والله عيب، وكل العيب في طالب علم أنه ما يقوم الليل. ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. نقص فيك يا طالب العلم أنك لا تقوم الليل. قيام الليل يسهل لك النهار جميعا. كان بعض السلف إذا ترك قيام الليل يقوم ويسترجع كما جاء عن بعض الصحابة، قام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لأنه ترك قيام الليل، وقال كنت أقوم الليل بسورة البقرة فرأيت في منامي أن بقرة تنطحني، ويسترجع وكأنه فقد شيئا لأنه ترك قيام الليل. فينبغي عليك أن تتعبد الله، وهذا من العمل بالعلم، وإما يسبب لك الخير والنفع. نعم أيها الإخوة في الله، فينبغي علينا يا عباد الله أن نلازم هذه الأمور، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، ولا ننسى أن ننصح نفسي أولا وإياكم، وأنا والله أولى بالنصح، أن نتعاون مع المسؤولين ومع الشيخ حفظه الله، تعاون، لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الأماكن الرديئة وتغاضى، وكن ناصحا، فالنصيحة إذا كتمت رجعت عداوة. ينبغي عليك أن تكن ناصحا وأن تكن متعاونا مع إخوانك. فيا عباد الله، أهل السنة قليل، ينبغي علينا أن نتكاتف وأن نتعاون. ونذكر مرة أننا زرنا الشيخ بسام بعد العيد مع أناس من أهل القرى، أنه قال كيف جربت الدعوة، وحصل لنا في ذلك المرة بعض المبغضين، فوالله ما يعرف الإنسان جهد الشيخ إلا إذا خرج دعوة. كم تحصل من الكلام، كم يأتي من يقول طولت الصلاة، وذاك يقول أخر، وذاك يقول طولت الدرس، وذاك يأتي ويتكلم، وذلك وذلك، وربما تتعب ولا أحد يشعر بك. فيعرف الإنسان قدر الشيخ إذا خرج إلى الدعوة. فقلت للشيخ والله إن هذا لاحظنا، قال هذا لا شيء، أعظم من ذلك يوم أن يكون من الداخل، يوم أن يأتي الجرح من أخيك، ممن تظنه سند لك وتظنه عونا لك، فهذا شديد على النفس، كما قال وظلم ذوي القربى أشد مغاضة من وقع السهام المهند، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهابا صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد خلت منا قلوب، صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتلاحم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة كما جمعنا في هذه الدنيا على سرر مرفوعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي الله عنه، وإن كنا رحلنا من هذا المكان ولكننا كما قال الشيخ كأننا في بيت واحد، فإنما تتحول من غرفة إلى غرفة ومن شمال إلى يمين، وإن كانت الأجساد منا تباعدت ولكن المدى بين القلوب قريب. فأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت،
1: استغفرك. في السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم
2: والتعليم لأبناء المسلمين، خاصة ونحن في زمن كثر فيه الجهل وقل فيه العلم، كثر أهل الشر وقل أهل الخير، في وقت تكالب علينا الأعداء من كل حاذب وصوب، وليس للأمة حل إلا بالرجوع إلى ربها سبحانه وتعالى، فهو الناصر وهو المؤيد وهو الحافظ وهو الممكن لمن شاء من خلقه. أيها الناس، سمعتم من كلمة أخينا أبي صهيب سدده الله موعظة نافعة ونصحا قيما في فضل هذه البقاع لأن هذه الأماكن هي محطة للتزود من الطاعات، غذاء القلوب في هذه البقاع. وإني ذاكر لكم بإذنه سبحانه وتعالى عباده، من تسلح بها كانت حصنا حصينا له في الدنيا، من تمسك بهذه العبادة وجد بغيته، من عمل بهذه العبادة عاش سعيدا، عاش عيشة السعداء. من تسلح وعمل بهذه العبادة قويت حجته، صدع بالحق، حابه أعداؤه. عبادة ليس بالأمر السهل، هذه العبادة لا يقوم بها إلا خلص قومه أو خلقه سبحانه وتعالى، ليس كل إنسان يفعل بها ويعمل بها أبدا. وتعرف هذه العبادة إذا جاء ما يخالف هوى النفس. هذه العبادة هي مناط حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وهي رضا الله جل وعلا. بمعنى أن العبد لا يقول قولا إلا وهو يريد به مرضاة الله، ولا يعمل عملا ولا يفعل فعلا إلا وهو يريد الرضا من ربه سبحانه وتعالى. لا تقل من أجل فلان، ولا ترضي فلانا وتغضب الله جل وعلا. سنقف عند حديث عظيم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها: وكل يضع نفسه ومعتقده وسيره وحياته عند هذا الحديث، هل أنت من الشق الأول أم من الثاني؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أرضى الله بسخط الناس. أرضيت الله جل وعلا وإن سخط عنك الأب، وإن سخطت عنك الأم، وإن سخط عنك الأخ، وإن سخط عنك الجار، وإن سخط عنك الخلق بأكملهم، يكون هذا العمل موافقا لمرضاة الله جل وعلا. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الله، أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الناس أولئك الذين أرضتهم وأرضيت ربك سيرضون عنك بإذن الله جل وعلا ولا محالة. لا تلتفت، الناس لا يرفعون أحدا ولا يضعون أحدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر إلى هذا الحديث: من أرضى الله بسخط الناس، يسخط عنك من سخط، يغضب عنك من غضب، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله، جاملت، داهنت، وأنت تعلم أنه على باطل وأن قوله غير صواب، إلا أنه من أجل دنيا أو من أجل قرابة أو من أجل أنه جار أو من أجل أنه له يد عليه. قال: ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. هؤلاء الذين حاولت أن ترضيهم وأسخطت ربك لن يرضوا عنك أبدا، لن يرضوا عنك أبدا. فالله جل وعلا هو الذي يجعل العباد يرضون عنك. أنا أسألكم سؤالا: من يرضى أن الخليقة أجمع ترضى عنه ويسخط عنه الله جل وعلا؟ الخليقة راضون عنك، راضون عن أعمالك، إلا أن الله جل وعلا ساخط عنك. ما عسى الناس أن يفعلوا لي؟ أي سماء تضلك وأي أرض تقلك إذا سخط الله عز وجل عنك؟ أي سعادة ستعيش فيها مع أهلك؟ أي حياة ستتمتع بها والله جل وعلا قد سخط عنك؟ أولئك الذين صاروا هلكا دليل سخط الله جل وعلا عنهم، فيقول نبيك صلى الله عليه وسلم: ومن أرضى الناس بسخط الله، يعلم أن هذا القول وهذا الفعل وأنه جامل فلانا أو كان مع فلان، وهو يعلم أن الله عز وجل ليس براض عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. الله أكبر. إذا كان الله جل وعلا قد سخط عنك، فأي حياة ستعيشها في الدنيا وفي الآخرة؟ ودونكم أمثلة من الكتاب والسنة على أناس تخلوا عن آبائهم وتخلوا عن أمهاتهم وتخلوا عن نسائهم وتخلوا عن أصدقائهم من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قد قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، ما هو الجزاء يا رب؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نكر الله جل وعلا الأجر ثم أكده سبحانه وتعالى بقول عظيم: ومن يفعل ذلك، تقول قولا، تعمل عملا، تفعل فعلا، تريد من ذلك لترضي ربك سبحانه وتعالى. ومن يفعل ذلك، أديت صلاة، صمت، قرأت قرآنا، تصدقت بصدقة، أمرت بمعروف، نهيت عن منكر، وصلت الأرحام، بريت الوالدين، أي عمل خير؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لماذا أيها الناس؟ لأن هذا العامل وهذا الفاعل وهذا القائل أراد الجزاء من ربه ولم يرد من أحد من خلقه، فعل ذلك. ومن يفعل ذلك ابتغاء، فكأنه يقول: يا رب، أصلي هذه الصلاة، أؤدي هذه العبادة، وأقول هذا القول، لا أريد من أحد من خلق جزاء ولا شكورا، إنما أريد منك وحدك لا شريك لك. قال الله جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يؤجره الله جل وعلا. ناهيك عن ما يتحصل العبد في الدنيا من السعادة والطمأنينة والانشراح في قلبه وفي حياته. لذلك قال الله عز وجل عن النبي: وأن أعمل صالحا. ليس فقط إلى هنا، لابد هناك شرط: وأن أعمل صالحا ترضاه. مع أن هذا العمل صالح، إلا أنه يريد الجزاء من الله جل وعلا. وأن أعمل صالحا ترضاه. هناك من يعمل أعمالا صالحة لكنها لا أعمال بر، إلا أن هذا العمل لم يرد به وجه الله جل وعلا. فصار قال العلماء: رب حسنة تدخل بها النار، ورب سيئة تدخل بها الجنة. كيف هذا؟ ربما ترى رجلا يعمل عملا صالحا، يعمل حسنة، وكانت هذه الحسنة سبب لدخوله النار. لماذا؟ لأنه عملها أو فعل هذه الحسنة رياء وسمعة، أراد بها دنيا، فكانت هذه الحسنة سبب لدخوله النار والعياذ بالله. قال: ورب يعمل سيئا فتكون سبب لدخوله الجنة. بمعنى أنه عمل هذه السيئة فتندم وبكى وتاب ورجع وأناب إلى الله، فكانت هذه السيئة سبب لصلاحه واستقامته وتوبته ورجوعه إلى الله جل وعلا. وأن أعمل صالحا ترضى، أيها المصلي، أيها القارئ، أيها المتصدق، هل ما تقوم به من الأعمال تريد رضا الله جل وعلا، أم تريد أن تلفت أنظار الناس إليه، أم تريد دنيا، أم تريد سمعة، أم تريد مدحا وجاها، أم تريد منصبا ودنيا، ماذا تريد بهذا العمل؟ انظر إلى كلام الله عليه الصلاة والسلام في قوله: وعجلت إليك ربي لترضى. يا لها من آيات، يا لها من آيات عظيمة. ليس كل من يقرأ القرآن سيتذكر ويتعظ ويتدبر وينزجر ويقف عند الآيات والأحاديث، لأن الله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بمعنى أنه لن يتذكر ولن يقف عند هذه الآيات ولن يتخلق بخلق القرآن ولن يمتثل أوامر القرآن ولن ينزجر بزواجر القرآن إلا من يخاف وعيد. وقال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليس كل الناس سيتعظ، المراد بالقلب هنا هو القلب الحي. كيف أعرف أن قلبي حي؟ كيف أعرف؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لا شك أن الناس جميعا عندهم قلوب. ما المراد بالقلب الذي أراد الله عز وجل بالآية؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المقصود بالقلب القلب الحي، القلب الحي. كيف أعرف أن قلبي حي؟ القلب الحي الذي إذا سمع الموعظة، سمع الآية، سمع الحديث، ماذا يقول؟ قال الله جل وعلا:

هل أنت من هذا الصنف؟ إذا سمعت آية وحديث قلت سمعا وطاعة. لا تخير نفسك أبدا، لا تخير نفسك. الدين ليس أيها الإخوة بسطة خضار تأخذ منه ما شئت وتترك منه ما شئت، هذا تشدد، هذا ليس من ديننا، مع أنه يعلم أن هناك آية أو حديث لدلالة ذلك لحرمته أو لحله. هذه خصال أهل اليهود، خصال الكفر. قال الله جل وعلا:

وما الله بغافل عما تعملون. قطع الله الخيرة، قال الله جل وعلا: وما

يا لها من آية عظيمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا تختار، لا تختار أبدا. آية حديث قل سمعت وأطعت. انظر أيها الناس ماذا يقول كليم الله موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. كل هذه الأعمال من أجل مرضاتك يا رب. انظروا ما أشرنا إليه آنفا: في أناس تخلوا عن عشيرتهم، تخلوا عن قبيلتهم، تخلوا عن آبائهم، تخلوا عن أمهاتهم، تخلوا عن أبنائهم ونسائهم من أجل مرضات الله جل وعلا. نوح عليه الصلاة والسلام تعرفون من هو ولده؟ فلذة الكبد، قرة العين. ومع هذا حين رآه أنه سلك طريقا نهاه الله جل وعلا أن يتخذه ولدا وأن يكون معه قرينا وصاحبا وجليسا بعد أن دعا الله.

الرحيم الآيات لأن قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ماذا قال نوح يا رب هذا ولدي انظر أيها الإخوة من أراد مرضات ربه سبحانه وتعالى من أراد رضا ربه جل وعلا لا ينظر إلى ولده لا ينظر إلى أمه رأيت أخا رأيت أبا رأيت أما رأيت صديقا على غير الطريق السليم إنهم إن لم تتخلى عنهم اليوم سيتخلون عنك غدا ولا محالة قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين تخلى عن ولده تخلى عن فلذة كبده تخلى عن قرة عينه بسبب ماذا؟ لأنه على غير الطريق المستقيم أراد رضا ربه جل وعلا وإن تخلى عن ولده لأن هي غاية الصلحاء وأمنية الأتقياء رضا ربهم سبحانه وتعالى فالله إذا رضي عنك نصرك إذا رضي عنك أعانك إذا رضي عنك قواك إذا رضي عنك أغناك إذا رضي عنك أعزك من ذل إذا رضي الله عز وجل عنك أغناك من فقر إذا رضي الله عز وجل عنك أسعدك بالدنيا والآخرة رضا الله ليس بالأمر السهل يقول الكثير الناس أنا أحب الله وإذا أتت معصية اقترفها مع معرفته وعلمه أن الله جل وعلا قد حرم هذا الأمر أين من يريد مرضات ربه سبحانه وتعالى انظروا أيضا إلى إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من هو أبوه ينادي أباه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا انظر يا عباد الله قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الله أكبر تبرأ من أبيه الذي لطالما سعد هذا الأب بولده لطالما أعطاه وأسعده وأفرحه إلا أنه حين رأى أن أباه سلك طريقا لا يريده الله سلك طريقا غير مرضيا غير الطريق المستقيم بعد ذلك تبرأ من أبيه بسبب أنه سلك طريقا معوجا غير الطريق المستقيم هؤلاء هم من يريدون مرضات ربهم سبحانه وتعالى من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هل ستتبرأ من أبيك هل ستتبرأ من أمك هل ستتبرأ من عشيرتك إذا رأيتهم على غير الطريق المستقيم تريد مرضات ربك جل وعلا أم ستكون معهم أم ستكون مع زوجتك وإن كانت على الباطل هذا ليس من شرعنا وليس من ديننا أبدا يا عباد الله انظروا أيضا إلى نبي الله نوح ولوط
ماذا قال الله عز وجل عنه؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. نوح عليه الصلاة والسلام، لوط عليه الصلاة والسلام تبرأ من زوجيته من نسائهما بسبب ماذا يا عباد الله؟ لأنهن كن على غير الطريقة المحمدية، أو على غير الطريق المستقيم، على غير الطريق السوية، فتبرأ كل واحد تبرأ من زوجته بسبب ماذا؟ بسبب ماذا يا عباد الله؟ لم يكن تكن هذه المرأة على صلاح، ولم تكن على استقامة، ولم تكن على تقى، ما قال هذه زوجتي. كم من رجل الآن يرضي زوجته وإن كان يعلم أن هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الشيء الذي أعطاها لا يرضي الله جل وعلا فأعطاها إياها، وهذه مصيبة لا يجوز أبدا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. أمه التي حملت به 9 أشهر تنام وفي بطنها وتقوم وفي بطنها، لكن حين ماتت على الكفر ما قال يا رب هذه أمي، يا رب هذه أمي، تعبت أثناء الولادة بي وحملت، تعلم يا رب ما تعاني به الأم أثناء الحمل وأثناء الولادة، بل مع حبها لولدها ولطفلها ذهبت به إلى بني ساعد ليرضى، لكنها حين ماتت كافرة لم يستغفر لأمه أبدا. قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انظر إلى هذه الأخلاق، انظر إلى هذه المعاملات، يتبرأ من أمه بسبب ماذا يا عباد الله؟ لأنها لم تكن على غير، لأنها لم تكن على طريق سوية، بل سلكت طريقا معوجة فكانت من أهل النار والعياذ بالله. هذا هو من أراد رضا ربه جل وعلا، ليس مجرد ادعاء أنا أحب الله، وأثناء ما يأتي ما يخالف هو النفس، لأن الحق غالبا ما يأتي على خلاف هو النفس، غالبا ما يأتي الحق على خلاف هو النفس. النفس تراها تتوق إلى المحرمات إلى المعاصي، فإن لم يزجرها العبد وقع في معصية الله جل وعلا ووقع في غضب الله. انظر يا أيها الناس، من أراد مرضات ربه سبحانه وتعالى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمره ربه جل وعلا بأن يذبح ولده، قيل ما رزق إسماعيل إلا بعد 100 من عمره، ما رزق إسماعيل إلا بعد 100 من عمره، ومع هذا كان إبراهيم في حاجة إلى الولد، كم يتمنى الولد. رزق إسماعيل وبعد أن كبر إسماعيل وصار الأب يحتاج إليه، وصار إسماعيل قادرا على الأمل مع أبيه، أمره الله عز وجل بأمر، هل سيقدم أمر الله ويريد مرضات ربه سبحانه وتعالى أم سيخاف على ولده؟ قال الله جل وعلا عن إبراهيم وهو يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. يا لها من طاعة، يا له من خضوع، يا له من انكسار وامتثال لأمر الله جل وعلا.
فلذة كبده ها هو الآن مطروح بين يديه. فلما أسلم وتلغ للجبين قيل جعل وجهه على الأرض حلا حتى لا تأخذ الرأفة لولده وأخذ السكين. هؤلاء من يريدون رضا الله جل وعلا ليس مجرد أقوال، سيمتثل لأمر الله جل وعلا وإن قام بذبح ولده وإن قام بفصل الرأس عن الجسد وإن رأى الدماء تسيل وإن رأى ولده يصرخ في بداية قطعه، إلا أن هناك شيء ما هو أعظم وهناك أمنية غاية وغاية عظيمة يريد رضا ربه جل وعلا. وإن ضحى بأولاده وإن ضحى بنفسه وإن ضحى بحياته، لا يمكن أن الإنسان يترك شيئا من أجل الناس ويغضب الله جل وعلا. لذلك فداه الله جل وعلا بذبح عظيم. هؤلاء من أرادوا رضا ربهم جل وعلا يأتيه الأعداء، جمعوا نارا عظيمة أرادوا إحراق الخليل عليه الصلاة والسلام مع أنه في وقت مكرم فيه، إلا أنه أراد رضا ربه جل وعلا. قلنا يا نار، حين قال الله جل وعلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات لنا يا عباد الله، حين ترى الخليل يرى النار تلقاء وجهه ويرى نفسه وحيدا فريدا ويرى نفسه لا يجد له نفسه لا يجد من يصرخ من الخلق، إلا أنه متوكل على الله معتصم لائذ بالله جل وعلا أراد رضا ربه جل وعلا. وإن مزق روحه وإن أحرق جسده وإن تفتغت أعضاؤه وإن تقطعت أشلاؤه وإن تناثرت أجساده تناثر جسده وتقطعت أشلاؤه وتناثرت أعضاؤه في مرضات الله جل وعلا، الأمر سهل، الغاية عظيمة، المراد قوي، الأمنية أعظم، يريد رضا ربه جل وعلا. وإن ضحى بنفسه وإن ضحى بحياته يريد رضا ربه جل وعلا. أين نحن يا عباد الله؟ أين نحن من هؤلاء؟ يتخلى عن زوجته إبراهيم حين أمره الله جل وعلا أن يأخذ زوجته إلى أرض قحلاء جدماء لا ماء فيها ولا بشر فيها، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تخيل عبد الله إبراهيم بحاجة إلى ولده ويبتليه الله جل وعلا بهذا الطفل الصغير الذي طالت أمنيته واشتد شوقه وفرحه للقاء ولده هذا الصغير، ويأمره الله جل وعلا بأمر يبتليه، أهو سيريد رضا ربه جل وعلا أم سيخاف على طفله وزوجته؟ وضع زوجته بذلكم الوادي، هاجر تنادي زوجها تنادي الخليل يا إبراهيم لمن تتركنا، يا إبراهيم لمن تتركنا، يا إبراهيم لمن تتركنا. قالت في الثالثة الله أمرك، التفت إليها قائلا النعم. انظر إلى هذه المرأة وانظر إلى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أراد رضا ربه جل وعلا، تخلى عن زوجته، ترك ابنه وهو يعلم أنهم لا يجدوا إلا الشيء اليسير من الطعام والشراب سينفذ عن قريب وسينتهي، سيتمنى الطفل الماء، ستتمنى الأم الماء، لكن غايته ومراده رضا ربه جل وعلا. وإن تخلى عن عشيرته وإن تخلى عن أقاربه وإن تخلى عن أصحابه، البعض يأبى أن يترك صديقا سيئا أو جليسا فتانا، يأبى البعض أن يترك شاشة التلفاز لرضا ربه جل وعلا، يأبى البعض أن يمسح الصور من جواله يريد رضا ربه جل وعلا، يأبى البعض أن يترك حزبا فيه فتنة للمسلمين، يأبى البعض أن يترك معتقدا فاسدا على غير الطريق المحمدية، يأبى البعض أن يترك تعصبا لشيخ أو لمذهب أو لقبيلة أو إلى غير ذلك.
يأبى البعض أن يترك زوجته وهو يعلم أنها تاركة للصلاة. تأبى الزوجة أن تترك زوجها وهي تعلم أن زوجها تارك للصلاة. أين يا عباد الله؟ أين من يريد رضا ربه جل وعلا؟ انظر إلى سعد ابن أبي وقاص، أسلم، أمه أتت إليه فقالت: يا سعد، والله لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى ترجع عن دين محمد. سعد أمه بين يديه تبكي وهو يعلم حنان الأم ويعلم ما تعاني الأم، تسأل لسعادة ولدها وتحزن لحزن ولدها وتغضب لغضب زوجها لولدها. كم حملت به في بطنها، كان إذا خرج هذا الطفل، بعد أن خرج هذا الطفل من بطن أمه هي من تقوم بالعناية به، تأخذ الأذى وكأنه قطعة حلوى بيدها. لا تتأفف الأم أبدا، لا تتأفف، قد يتأفف الأب من رائحة الأذى لطفله، إلا أن الأم مع شدة حبها لولدها ومع كثرة رحمتها لطفلها كأن الأمر سهل، تأخذ هذا الأذى بيده، تسعد لسعادة الطفل. إذا بكى بكت، وإذا سير سيرت، وإذا تألم تألمت، فتقول الأم: يا سعد، إما أن تترك محمدا أو والله لن أذوق طعاما ولا شرابا حتى ترجع عن دينه. حياة أم ورب، وهل ثم مقارنة عند الصالحين؟ وهل ثم يا عباد الله مقايضة في هذا الأمر؟ فقال: يا أمه، يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة لن أرجع عن دين محمد. هذا هو الإيمان، هذا هو من أراد رضا ربه جل وعلا، سيرى أمه تتقلب موتا بين يديه، ربما يرى أمه تعاني من سكرات الموت، يقدم لها الطعام فلا تأكل، يقدم لها الشراب فلا تشرب، ويرى جوعها، وربما يراها يغمى عليها. إلا أن رضا الله جل وعلا أعظم من الدنيا وما فيها، فلتتخلى عني الأم، فليتخلى عني الأب، فليتخلى عني الصديق، فلتتخلى عني الزوجة. إن لم أتخلى عن أهل الباطل اليوم سيتخلون عني إذا نزلت إلى قبري وحيدا فريدا. الزوجة ستتخلى عنك، بل ستتزوج ربما بعدك أبناؤك إن لم تتخلى عنهم عن باطلهم وتزجرهم وتعظهم، سيتخلون عنك، هم من سيحملوك إلى تلك الحفرة، هم من سيحدو عليك التراب، هم من سيتقاسموا تلك الأموال. إذن يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة ثم واحدة تلي الأخرى لن أرجع عن دين محمد أبدا، لن أرجع عن دين محمد أبدا. هذا من أراد رضا الله جل وعلا، ليس مجرد أقوال، ليس مجرد فقط أن الإنسان يقول: أنا أريد، أحب الله، أحب النبي. ضع أعمالك، كيف أنت مع التوحيد؟ كيف أنت مع السنة؟ كيف أنت مع أمك؟ كيف أنت مع أبيك؟ كيف أنت مع أرحامك؟ كيف أنت مع جيرانك؟ كيف أنت مع المسلمين؟ كيف أنت في صلاتك في المساجد؟ كيف أنت مع القرآن؟ كيف أنت مع الصدقة؟ كيف أنت مع البر؟ كيف أنت مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كيف أنت، كيف أنت في حياتك بأكملها؟ هل تريد رضا ربك سبحانه وتعالى أم لا؟ وانظر يا عباد الله إلى هؤلاء أيضا، منهم أبو بكر الصديق، ما جاء بالبخاري عن عائشة
أبو بكر تعلمون منزلته كيف كان يؤذيهم الكفار في مكة. أراد أبو بكر أن يهاجر سيتخلى عن أهله. أولئك الذين هاجروا وتركوا أهاليهم وتركوا أموالهم من أجل ماذا؟ من أجل ماذا يا أخو؟ ينغب سيعلم أنه سيصل إلى بلد لا بيت فيه ولا أهل ولا عشيرة، وترك أبناءه وترك زوجته يريد رضا الله. أبو بكر أراد الخروج، يأتي ابن الدغنة رآه في الطريق، ابن الدغنة من الكفار، إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر لأعبد ربي. يا سبحان الله، البعض ما استطاع أن يترك أغنية، ما استطاع أن يترك صورة، ما استطاع أن يترك معصية، وهذا سيترك زوجته ويترك أهله وأبناءه من أجل رضا الله. أو تظنون أن أولئك وصلوا إلى تلك المراتب عن فراغ أيها الناس؟ لا والله، ضحوا بأعز بأنفس ما يملكون، ضحوا كما سمعتم بغالهم وأقاربهم. يضطرب الواحد في المعركة ويلتقي بأبيه ويقاتله ويضرب عنقه لأنه يريد رضا الله جل وعلا، وهذا أبوه يقتله لأنه على الكفر. هناك شيء عظيم، رضا الله جل وعلا. إلى أين يا أبا بكر؟ يقول له ابن الدغنة، قال أهاجر ليعبد ربي. قال ما مثلك يا أبا بكر يخرج، وما مثلك يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيم وتعين على نوائب الحق وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، كما قالت أو قال ورقة أو قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ارجع وأنت بجواري، أي كما يقال الآن أنت في وجه القبيلة ما حد سيعتدي عليك أبدا لأنك في وجه فلان. فحين رجع مكث أبو بكر رضي الله عنه يعبد الله جل وعلا في بيته. أبو بكر أمنيته أعظم، بنى له مسجدا بفناء داره بجوار بيته. أتت قريش، أو كان الصغار والكبار يأتون يستمعون لقراءة أبي بكر وهو يصلي. أبو بكر كان رجل أسيف بكاء، إذا قرأ القرآن يبكي، وكان المشركون إذا أتوا يسمعون قراءة يتأثرون. فخافت قريش على صبيانهم وعلى النساء أن يتأثروا، فأتوا إلى ابن الدغنة قالوا إما أن يرد إليك جوارك أبو بكر، وإما أن يرجع إلى بيته يعبد ربه في بيته ولا يدخل في المسجد. ماذا يريد؟ رجل يعبد الله في المسجد يؤذى، يعبد الله جل وعلا. أتى ابن الدغنة إلى أبي بكر، قال يا أبا بكر لا أريد أن تسمع العرب أنه قد خفر جواري، بمعنى أنك بجواري واعتدي عليك، فإما أن ترجع إلى بيتك وإما أن ترد إلي جواري. أبو بكر يعلم أنه إذا رد إليه جواره سيؤذى، قد يضرب، قد يهدم مسجده وبيته، قد يشرد، قد يقتل. ماذا تظنون من أبي بكر؟ ماذا تظنون من رجل يريد رضا ربه جل وعلا؟ قال رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله، رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله، ورضيت بجوار الله، بمعنى فليفعل الأعداء بما شاءوا، أريد رضا الله، وإن ضربت وإن شتمت وإن قتلت وإن طردت من بيتك رددت إليك جوارك ورضيت بجوار الله. من يا عباد الله يصل لهذه المرتبة؟ رأيت رجلا مخطئ تنصح له أو تترك لله؟
سيتخلون عنك ولا محالة. انظر إلى أبي ذر ما جاء بالبخاري عن ابن عباس: أتى فأسلم عند رسول الله ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، وكذلك بلال، وكذلك علي، وبعض من كان معه بعد أن أسلم أبو ذر الغفاري. قاله صلى الله عليه وسلم: ولكن أكتم، لأننا ضعفاء، يضرب الواحد لا يستطيع أحد أن ينصره. مرت حياة، أو تظنون أن الدين وصل إلينا هكذا؟ والله ما وصل إلا على أعناق رجال وعلى أنفس رجال، ضحوا بدمائهم بحياتهم، قطعوا، جعلوا على الصحراء ويحملون عليهم الأحجار محمرة. لا تظنوا أن الدين هذا وصل هكذا. جعل الله رجالا لنشر دينه، اختار الله أقواما لتبليغ دينه على مر الأزمان. ليس كل الناس موفق لنصرة الدين. ربما ترى رجلا يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، وترى مسلما يحذر منه ويشوه به وينفر عنه ويكذب عليه ويرميه بكل حجر ومدر. كان الأولى منه أن يقف بجواره، وإن عجز عن نصرته يقوم داعيا له، مناصرا له ولو بالقول. لأن الدين ليس دين فلان، هو دين الله جل وعلا. هذا بماله، هذا بجاهه، هذا بكتابته، هذا بما يملك. الدين، نصرة الدين مسؤولية مشتركة بين جميع المسلمين. انظر إلى أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم: اكتب، بمعنى إن نشرت ذلك ستضرب يا أبا ذر، ستؤذى يا أبا ذر. قال أبو بكر: والله لأصرخن بها بين أظهرهم، والله لأصرخن بها بين أظهرهم. من يتجرأ أن يقول لا إله إلا الله ضعفاء ثلاثة وأربعة بين صناديد الكفار؟ فخرج أبو ذر فرأى قريشا مجتمعا في أسواقهم، فعلى صوته قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اجتمع الكفار فضربوه ضربا مبرحا حتى ألقوه على الأرض، إلا أن أبا سفيان أتى فقال: يا أيها الناس، إن هذا من غفار، وإن تجارتكم على طريقهم، أي سيقطعون تجارتكم، فتخلوا عنه وتركوه. قام أبو ذر بعد هذا الضرب الشديد، أتى في اليوم الثاني. أبو ذر ضربت في اليوم الأول، لم يأتي إلا رجل مشرك بالدفاع عنك، بمعنى هذا. أتى في اليوم الثاني فرآهم مجتمعين، فصرخ كما صرخ في اليوم الأول.

إن كان من أجل نصرة الدين فأرواحنا رخيصة. ما نملك من أجل الدين لا شيء يا عباد الله، لا شيء. وسأضرب لكم بعض الأمثلة عن أناس، والقصص كثيرة لا نريد أن نطيل عليكم، عن أناس أرضوا الناس وأسخطوا الله جل وعلا. كيف كانت العاقبة؟ دونكم مثالين فقط عن أناس أرضوا الناس وأسخطوا الله جل وعلا. هرقل تعلمون قصته جميعا، حين استدعى تجار مكة ومنهم الذي حضر أبو سفيان وسأله عن هذا النبي وأيقن بذلك تماما، ثم بعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه رسالة يدعوه إلى الإسلام، هرقل قد علم أن هذا نبي الحق، ما كان منه إلا أن أمر بإغلاق أبواب قصوره، وجمع الناس من الخدم والحشم والوزراء والكبراء يخاطبهم قائلا لهم: أيها الناس، إن أردتم الفلاح وبقاء هذا الملك فعليكم بهذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى إن أردتم يبقى لكم هذا الملك، إن أردتم السهد والمكنة والظهور والعلو اسلموا ادخلوا من دين الإسلام، آمنوا بهذا النبي. حين سمعوا منه هذه المقالة حاصوا حيص الحمر إلى أبواب القصر، أرادوا الهروب، بمعنى لا يريدون الحق، لا يريدون الإسلام. هرقل بين أن يرضي الله وبين أن يرضي الناس، بين أن يريد ما عند الله وبين أن يريد الدنيا. فحين رأى أن ملكه ذاهب أرضى أولئك، فقال: ارجعوا، إنما أردت أن أختبركم بدينكم، في صلابتكم بدينكم. فعادوا إليه فاسخروا له سجدا. أين هرقل الآن؟ أين ملكك يا هرقل؟ أين وزراؤك يا هرقل؟ أين أتباعك يا هرقل؟ أين من أرضيتهم وأسخطت الله جل وعلا؟ خالدا مخلدا في نار جهنم، خالدا مخلدا في نار جهنم، أرضى أتباعه، خاف على ملكه، خاف على منصبه، خاف على جاهه، خاف أن يعيروه، فأرضى الناس وأسخط الله جل وعلا، فسخط الله عنه ومات كافرا والعياذ بالله. والكافر طعامه من نار، وشرابه من نار، ولباسه من نار، وفرشه من نار، ومن أمامه نار، ومن خلفه نار، وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، خالدا مخلدا فيها. سبحان الله، إياك أن تخاف على وجاهتك، على منصبك، على ملكك، على أي أمر، وتقع فيما يغضب الله جل وعلا وترضي الناس. إنها الهلكة، إنه الخسران، إنه العقاب، إنه الويل، إنه الثبور، إنها المصيبة، إنها الطامة، إذا أرضيت فلانا أو فلانا وأسخطت الله جل وعلا. فلتكن أقوالك وأفعالك وسكناتك وكتاباتك وحركاتك ونظراتك وسفرك وحضرك ونومك واستيقاظك، كل ذلك تريد به وجه الله جل وعلا، وجه الله جل وعلا. المثال الثاني من هؤلاء الذين أرضوا الناس وأسخطوا الله جل وعلا، وهو أبو طالب. أبو طالب عليه لعنة الله عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن ما جاء به محمد هو الحق، حتى أنه كان يقول: لولا قريش لأقررت به عينك يا محمد. يخاف أن يعيروه، يخاف أن يعيروه. البعض يخاف: ها أنا أذهب مع فلان، أجلس مع فلان، ماذا سيقول؟

0: يفعل بعض الناس إذا بدأ شخص يستقيم ماذا يقولون؟ هذا مطوع. قال الناس يقول لي مطوع، ارضي الناس، جامل الناس. الحق ليس للمطوع، العلم ليس لفلان، القرآن ليس لفلان، السنة ليس ملك فلان، الدين ليس دين فلان، هو دين الله جل وعلا. فليرتفعوا على أعلى الجبال ويقولون إن فلانا تمسك بالسنة، ترك كذا، استقام على الصلاة، أعفى لحيته. الإمام مالك يأتي رجل بستين سؤال، قيل من اليمن وقيل من غيره، أجاب على ستة أسئلة فقط أو نحو ذلك. قال يا إمام ماذا أقول للناس حين أرجع ولم تجب إلا عن هذه الأسئلة؟ الإمام مالك خائف من الله، يريد رضا الله، ما يريد أن يرضي الناس، يجيبهم بما لا علم له. قال فلتصعد على أعلى جبل وتنادي بأعلى صوتك إن مالكا لم يجب إلا على كيت وكيت من الأسئلة، وكيت وكيت من الأسئلة لم يجب عليها. خوف، خوف من الله، يريد رضا الله. قل أني جاهل، قل لا أعلم، لا أحفظ، لا أفهم. أنت لست أنت من يأتي بالعلم، ومن يدخل العلم الله هو الذي يفهمك ويحفظك سبحانه ويعلمك. قال فلتصعد على أعلى جبل فلتقل إن الإمام مالك لم يجب إلا على كيت وكيت من الأسئلة، وأعطيته كذا وكذا من الأسئلة. أراد رضا الله فليقل الناس، لا تبالي بأقوال الناس. كان أبو طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني له سمحا مبينا. يصدع بلسانه، يعتقد أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي لا مرية فيه. ولقد علمت يقول بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة يخاف أن الناس يعيروه ترك ما كان عليه الآباء والأجداد، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني له سمحا مبينا، أي لقبلت ذلك. يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وفي سكرات موته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وبجواره عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كيف تترك الآباء والأجداد؟ الآن بعض الناس إذا نصحت قال يا أخي اترك لنا الدين الجديد هذا، كان آبائي وأجدادي، أبي وأبوك، جدي وجدك لم يكونوا علماء، الحق الكتاب والسنة. فإذا رأيت شخصا قال لك هذا حرام قل ائتني بدليل من القرآن والسنة، إن كان دليل فيجب عليك أن تقول سمعا وطاعة، وإن لم يكن ارمي بقوله خلف الحائط، لا تقل بقوله، لا تقل أبي كان آباؤنا كان أجدادنا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. لا تقلد أحدا، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، هذا هو الذي يجب. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله، أشهد لك بها عند الله. وأولئك جلساء السوء يقولان له ويذكرانه بالآباء العصبية بما كان عليه الآباء والأجداد، يقولان له أترغب، أي أتترك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تتركها لا تريدها؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا. أين أنت يا أبو طالب؟ أين أبو جهل؟ أين من أرضيتهم؟ أين من خفت أن يعيروك؟ هل نفعك ذلك شيء؟ صار خالدا مخلدا في نار جهنم في ضحضاح من نار. انظر يا أيها الناس إلى أثر من أرضى الناس وأسخط الله جل وعلا. الناس وإن أرضيتهم وإن قلت لهم ربما تعطي بعض الناس وهو يطعن فيك، وتحسن إليه وهو يسيء إليك، وتحلم عنه وهو يجهل عنك، وربما تفعل وهو يفعل. ارضي الله جل وعلا باعك من الناس. إذا عملت عملا فليكن ذلك لرضا الله جل وعلا، إذا قلت قولا تريد رضا الله، إذا فعلت فعلا فتريد رضا الله، إذا قمت بعبادة أو بأي أمر لابد أن يكون ذلك موافقا لمرضات ربك سبحانه وتعالى. بالله عليكم يا أيها الناس، لو وصلنا إلى هذا الحد، لو وصل الناس إلى هذا الحد ولا يعمل العمل ولا يقول القول إلا يريد رضا الله جل وعلا، كيف ستكون حياتك؟ كيف ستكون حياتك؟ كيف وأنت لا تقول إلا تريد رضا الله جل وعلا؟ كم من أناس يا أيها الناس ربما جاملوا فلانا وفلانا، وربما صار بعضهم يوالي الرافضة من أجل أن يجامل لفلان أو لفلان أو لفلان ويؤذن الله جل وعلا. فحذاري حذاري أيها الناس أن الإنسان يرضي الخليقة ويؤذن الله جل وعلا. فانظر إلى هذا الحديث بعين الاعتبار والبصيرة، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. فإذا سخط الله عنك، أي حياة ستتمتع بها؟ أي زوجة ستعيش معها؟ أي أبناء ستأنس بهم؟ ربما تتوالى عليك النكبات والمشاكل مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، أموال عندك وما زلت في غيب وفي تعس وفي نكب وفي هموم وفي غموم، كوابيس حتى في الليل. بل البعض صرح لي قال أريد أن أقتل نفسي. قلت بعدك عن المساجد عن طاعة الله جل وعلا هي التي وصلت بك إلى هذا الحد. فلتكن أيها المسلم سكناتك وأقوالك وحركاتك ومشيك وقيامك وقعودك وعبادتك وأخلاقك وكل ما هي على ظهر الدنيا تقوم أو تعمل موافقة لرضا ربك جل وعلا. وأبشر بالحياة الطيبة، أبشر بالسعادة، أبشر بالقوة، أبشر بالتمكين، أبشر حتى يكون الإنسان شجاعا صداعا بالحق، لا يبالي من فلان، يرضى من رضي ويغضب من غضب، يسخط من سخط، لأنه يريد رضا الله جل وعلا. أين أولئك الأئمة؟ أين أولئك الأخيار الذي ربما يقابل مملكة بأكملها أو ملكا بما عنده من الجبروت يريد رضا الله جل وعلا؟ فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن تكون عبادته وأقواله وأعماله موافقة لرضا ربه جل وعلا. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في أرض غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا ومؤيدا. اللهم مدهم بجنود من عندك. اللهم إنه قد انقطع عليهم مدد الأرض فأمدهم بجنود بمدد السماء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المقاتلين المرابطين في الثغور في شتى بقاع الأرض. اللهم ارحم واغفر وارزق لمن حضر هذه المحاضرة ولوالديه. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد أن تجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.
1: دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي. تقدم.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، في ظهيرة يومنا هذا الثلاثاء الموافق للتاسع من جمادى الآخرة لعام 46,400، يسر الله لنا النزول بدار الحديث بالمدي التي يقوم عليها الشيخ أبو عبد الرحمن بسام بن علي الغراسي. هذه الدار التي ظهرت ثمرتها وحصل خيرها، وهذا من فضل الله، ما يكون من خير فالله عز وجل هو الذي يهيئه وهو الذي ينميه وهو الذي يبارك فيه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فأسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يبارك فيكم وفي علمكم وفي داركم وفي جميع ما تقومون به لخدمة الكتاب والسنة. أيها الأخوة، هذه الدعوة هي رأس مالنا. تركنا البلدان، تركنا الأصحاب والخلان، تركنا الأهل والأرحام، وتجمعنا في دور حديث متباعدة، والقصد من هذا كله الاستفادة والإفادة. الاستفادة لنا والإفادة لغيرنا، وربما جمع على الشخص بينهما يستفيد ويفيد، إذ أن المقصد الأعلى والأسمى من الدعوة إلى الله عز وجل هو العلم والعمل به والدعوة إليه. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، والذي كان عليه تابعوهم ومن سلك سبيلهم، علم وعمل ودعوة. ونعم الوظيفة أن تكون عالما عاملا داعيا لغيره، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علم وعمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر ثبات على الحق على الهدى على السنة حتى الممات. إذا جعلنا هذا المطلب أمام عيوننا في قلوبنا وكان هو المتصدر لحياتنا عند ذلك نستطيع بإذن الله عز وجل أن ننصر الدين. إذا هزمت الرافضة بالسلاح لا يكفي، حتى تهزم بالعقيدة وتهزم بالدعوة وتهزم بالبيان والإيضاح لمنهج السلف الكرام، وإلا فهزيمتهم ليس لها كثير معنى، كما حصل فيما يسمونه بثورة 26 سبتمبر. ذهب الإمام البدر ومن إليه، فروا إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الذي تولى الحكم تولى القضاء تولى الوزارات، أناس يجهلون العقيدة السلفية، يجهلون التوحيد الخالص، يجهلون الحمد لله يجهلون الدين إلا من رحم الله، بل تولى كثير من الرافضة المناصب كالقضاء بعض الوزارات فصاروا قادة في الجيوش وفي الأمن، وهكذا لهم وجود في ما يسمى بأمن الدولة، سواء الأمن السياسي أو الأمن القومي، يرفعون التقارير على أهل الاستقامة ويقللون من خطر أهل البدعة والخيانة. الخارب النص يحب الخاربة، فإذا لابد أن يتوافق مع النصر على الرافضة بالسلاح. نسأل الله أن يكون ذلك في القريب العاجل، النصر عليهم بالعقيدة، بالعقيدة. لذلك يا طالب العلم ابدأ بالعقيدة في دراستك في دعوتك. بعض الطلاب وربما بعض الدعاة أهم شيء عنده أن يرى الناس قد خشعوا وبكوا، يحضر له بعض المواضيع هي الجنة هي النار هي عذاب القبر، ويقوم ويلحن لهم الآيات وهم يبكون ويوجلون، وربما عندهم طوام في التوحيد والعقيدة. لذلك يتعين علينا البدء بالتوحيد والعقيدة، فلا بأس المواعظ في حينها، أو إذا تكلمنا عن عذاب القبر ونعيم القبر نربطه بالاعتقاد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المسلمين، ونعيم القبر حق للموحدين، هكذا. إذا تكلم عن اليوم الآخر يربطه بالعقيدة، لأن الرافضة من إليهم تأسوا بالمعتزلة وينكرون من اليوم الآخر القبر وما فيه، لا ضمة ولا فتنة ولا نعيم ولا عذاب، وينكرون الحوض والصراط والميزان والشفاعة في أهل الكبائر ورؤية المؤمنين لربهم وينكرون وينكرون. إذن اربط محاضراتك وكلماتك ومعلفاتك ونصائحك بالعقيدة والتوحيد. ستجد الرافضة يقولون ربنا واحد، لا سيما إذا انهزموا بسرعة بسرعة، ربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد. فنقول لهم شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين دينكم ودين أهل الإسلام أهل السنة الجماعة ومن إليهم ممن يعتقد هذه العقيدة السلفية العقيدة المرضية المذكورة في الكتاب والسنة. لذلك ابتداء نبدأ بالعقيدة وبالتوحيد. إذا أوصلنا إلى الناس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص بعد ذلك كل شيء سهل. إذا وحد الله وأفرده بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته، إذا صلحت عقيدته في الصحابة، إذا صلحت عقيدته في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر، سينقاد لغيرها من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لعمل القلب لصلاح القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب في صلاح العقيدة، أما بدون عقيدة والله لو يبكي ليل نهار بمجرد ما يسمع الإمام يقول الحمد لله رب العالمين ويبكي، وما عنده عقيدة أنه قلب فاسد قلب سيء. مبدأ الإسلام عقيدة، ما شرعت الصلاة إلا بعد قريب من 10 سنوات، ولم يكن يطلب منهم قبل ذلك أي عمل إلا صحة الاعتقاد. كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلاص تصلح عقائدهم، لا تعلق بأصنام ولا أوثان ولا سحرة ولا مشعوذين، ولا يعطلون الله من صفاته، ولا ينكرون شيء من المغيبات، بل شأنهم كما قال الله عز وجل: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يؤمنون بالغيب، بالأسماء والصفات، برسل الله من علمنا منهم وما لم نعلم، بكتب الله ما علمنا منها وما لم نعلم، مع اعتقادنا أن آخر رسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا دين بعد الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا أن الكتب حرفت وغيرت وبدلت إلا ما كان من القرآن فإن الله حفظه عن عبث العابثين وعن تحريف المبطلين، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهكذا العقيدة في الصحابة مسألة مهمة جدا، يعني لا يكون عندك فيها أدنى ضعف، أدنى ضعف لا ترضاه في الصحابة. ليس منهم دني، كلهم فاضل وأفضل، كامل وأكمل، هكذا. من مبادئ العقيدة تصحيح القلب جهة الصحابة، حتى وإن صدرت من أحدهم بعض شيء يتولى عنهم ويذكرهم بالجميل ويترك هذا الشيء. مثلا تجد أهل السنة يترضون عن أبي غادية رضي الله عنه، مع أنه قتل عمار بن ياسر، صحابي. وهكذا يترضون عن جميعهم، عن معاوية وعن علي رضي الله عنهم جميعا، مع أن معاوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل علي فيها الباغية، لكن لا، نحن نطهر قلوبنا على جميعهم ونعتقد فيهم الفضل معلو منزلة، مع جواز التفاضل بينهم. كان يعني السلف ينظرون إلى شأن الصحابة نظرة إعظام وإجلال. قيل لبعضهم: هو عبد الله بن المبارك، يعني أيهما أفضل، معاوية رضي الله عنه أو عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز كان عابدا، كان عالما، كان كريما، كان ورعا، كان تقيا، كان سلفيا، رد مظالم كثيرة إلى أهلها، وعمل المبرات وعمل الخيرات، وكم له من مكرمات. عند أن تقرأ قصته تتعجب. العلم هو من زملاء عروة بن الزبير والزهري ومن إليهم، كان معدود من الفقهاء، إنما شغل بالخلافة رضي الله عنه، والزهد والورع والخوف من الله والعلم، ناظر الخوارج وصد القدرية ورحمهم، وله أقوال عظيمة: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وذلك الأثر الذي ذكره البخاري في كتاب الإيمان مستدلا به على عقيدة السلف في الإيمان: إن الإيمان حدودا وفرائضا وشرائعا وسنن، أو حدود وشرائع وسنن، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص. هذا بعض ما عليه عمر بن عبد العزيز. لكن ماذا كان جواب عبد الله بن المبارك؟ جواب قد لا يتفضل له أكثرنا. وفعلا كنا حين نذكر فضائل معاوية رضي الله عنه نذكر بعض الأحاديث المذكورة وعمومات فضائل الصحابة وما قام به من الفتوحات والخير العظيم، لكن قال عبد الله بن المبارك: معاوية صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال معاوية رضي الله عنه: اللهم ربنا ولك الحمد. انظر من اين استنبط الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر وخبره صدق ويعد ووعده صدق لا خلف فيه، ومعاوية يقول: اللهم ربنا ولك الحمد. سمع الله منه الحمد، سمع الله منه الحمد، سمع إجابة. هذه مسألة ركز عليها جدا في حال تعلمنا وفي حال تعليمنا وفي حال دعوتنا. مسألة الصحابة رضي الله عليهم، لأن هناك من يطعن فيهم كالرافضة الباطنية، وهناك من يغلو في بعضهم كعباد القبور من الصوفية، وهناك من يمايز بينهم ربما أبغض بعضا وأحب بعضا، حال النواصب في بغضهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين، وحال الرافضة في بغضهم لبقية الصحابة الصالحين مع الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن إليه. لكن أهل السنة خلصوا الأمة، يؤمنون بما لهم من علو المنزلة وعظيم المقدار. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحمة بينهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أي في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. فالحق أننا كنا يعني نتعب في مجادلة بعض المخالفين في أيام ظهور السنة في البلاد الشمالية، أما الآن لو يسر الله، وهذا هو الأمل الذي نرجوه، بتحريرها من اليد الرافضية، ستجد أن الشبه قد دخلت في عقول الناس. شبه السنة ليست بحجة يكفي القرآن، شبه رد خبر الآحاد في العقيدة، شبه هذا الحديث يخالف القرآن، يخالف القرآن بنظرته هو. وإلا كما قال إسحاق بن راهويه: ائتوني بدليلين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما، كان بشرط الثبوت. فالمعارضة في عقله الفاسد ومن رأيه الكاسد. أما أهل السنة ما عندهم هذا الذي يذهبون إليه. ولذلك ألف بعض رافضة العراق كتابا أسماه عفوا صحيح البخاري، هذا الكتاب يعني أعطاه عنوان طيب من أجل يغرر به على أهل السنة، والحمد لله بضاعتهم لا تنفق إلا على ضعاف النفوس، ضعاف العلم، ضعاف العمل. مرة من المرات كانت لي محاضرة في مسجد شرقين بصنعاء، أيام كان المسجد ما زال معنا، وإذا ببعض حب السنة أو أنه طالب بادئ يقول: يا شيخ، معنا واحد يقول بأنه يبحث عن الحق ويريد الحق لكن عنده شبهات، فنحب لو أنك تفرغ من وقتك شيئا لنصيحته لعل الله أن يهديك. قلنا إن شاء الله. المهم خرجت المكتبة وإذا به يصل يظهر أنه يريد الحق، يريد رفع الشبه. جلست معه وأعطيته نصيحة قبل أن يبدأ بوضع شبهه، قلت له: انظر، الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه القرآن، وأوحى إليه بالسنة، والصحابة رضي الله عليهم أجمعوا على العقيدة، والشأن واحد اثنين ثلاثة كما يقول العامة، فإما أن نستطيع أن نرفع الشبهة وندفع الشبهة الحمد لله، هذا زيادة علم، وإذا لم نستطع عندنا ضوابط لا يجوز أن نجاوزها. يعني مثلا فضائل الصحابة وعلو المنزلة التي هم فيها ما عاد فيها يعني تقول لكن أو لكن، خلاص عندنا هم أهل فضل، سواء عرفنا الرد على الشبهة أو لم نعرف. باب الأسماء والصفات عندنا منضبط، سواء عرفنا رد الشبهة أو لم نعرف. وهكذا بقية العلم. قال: طيب، قلنا المسألة الثانية أن نرد على الشبهة إجمالا أو نرد عليها تفصيلا، يعني الإجمال بالمعنى الأول، مثلا الله عز وجل قال كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، إن علمت المعنى، وإلا قل كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، واسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن يسر الله برفع الشبهة هذا خير عظيم. إيش الإشكال عندك؟ جاء بحديث، أول ما بدأت أجيب عن شبهته عرف أني بعد عرفت الشبهة، انتقل إلى حديث آخر أجابت قبل أن أنتهي، انتقل، قلت له: أنت كأنك ما أنت صاحب رفع الشبهة، أنت تريد أن تلبس. ثم قلت للأخ، قلت: هذا يريد يلبس عليكم دينكم بهذا الكتاب الذي بين يدي. هم ربما ما كان قد طلعوا على الكتاب. قلت لهم: هذا مع كتاب اسمه عفوا صحيح البخاري، علمه أو ألفه رجل رافضي. ألا يأتي حديث بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما ويعمل لهم به الشبهة، مثل حديث إبراهيم عليه السلام لما دخل بسارة أرض مصر وقال: هنا رجل جبار، ويعني إذا قيل من أنت، أنت أختي، يعمل عليه شبهة. مثل حديث أن موسى اغتسل عريان ويعمل عليه شبهة، وأعلى من ذلك أحاديث الصفات ويعمل عليها شبه. الشاهد أن الرافضة يحرصون على بث الشبه، ولذلك كثير من الناس الآن عندهم شبه، لكن نحن كيف نقضي على سيل الشبه؟ نقضي عليها بالحق، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نهتم، بارك الله بكم، بالعقيدة، منهج السلف، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، بقية العلوم نحن ما عندنا انتقائية، لكن عندنا يعني فاضل وأفضل، أو عندنا مهم وأهم، فلكل مقام مقال ولكل حدث حديث. أما إذا فتحت المنطقة الشمالية ما نمكنهم في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، في النصائح الخاصة والعامة، إلا توحيد عقيدة حتى تتطهر قلوبهم من الدنس ومن الشبه التي قد علقت، وينصر أهل الإسلام على أهل النفاق والكفران. ما تميز الإمام أحمد إلا بالعقيدة، ولا في زمن أحمد كم من الفقهاء وكم من العلماء وكم من العباد وكم من الزهاد وكم من الوعاظ وكم من المؤلفين والمصنفين، لكن لما ثبت على العقيدة ظهر نجم أحمد وأصبح الناس ينتمون إلى أحمد بسبب العقيدة. إلا ما بقيت المسائل، ربما أحيانا نرجح قول أبي حنيفة مع قول بعض أهل العلم إذا أردت الحق خالف أبي حنيفة، ونرجح في كثير من المسائل قول أبي حنيفة، قول أبي يوسف، قول محمد بن الحسن أحيانا، وأحيانا نأخذ بقول أحمد أن نرجح قول الشافعي، لكن في باب العقيدة على عقيدة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، نعم عقيدة عقيدة السلف، لكن هكذا اعتاد الناس. انظر إلى السفارينية حين ينظمها ويذكر أنه على عقيدة الإمام أحمد، انظر إلى الإبانة لأبي الحسن الأشعري حين يذكر بعض أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية ثم قال فإن قيل على أي مذهب أنت، فقال أنا على مذهب الإمام الأكمل أحمد بن محمد بن حنبل، وجعل يثني عليه بسبب العقيدة. فانصر العقيدة تنصر، وإن كنت ضعيف العلم في باب الفقه انصر العقيدة والتوحيد تنصر، وإن ضعفت في باب الفقه واللغة ونحو ذلك من الأبواب. واخذل العقيدة تخذل ولو كنت قويا في بقية العلوم. انظروا إلى الزمخشري كيف يذكر ويعني يحتقر، مع أنه كان من فطاحلة العربية، وهكذا كم من الناس لهم تصانيف، لهم تآليف، لهم، لكن مع فساد العقيدة كل هذه التصانيف كل هذه التآليف يعني لا ينظر إليها إلا إذا كان من باب الرد عليها أو مسألة لا تعلق لها ببابنا. ولو تأملتم الذين يجددون الدين كلهم من أصحاب العقيدة الصافية وأصحاب التوحيد الخالص، التجديد فيهم ليس من أهل البدعة مجدد أبدا، لا يصلح أصلا لا شرعا ولا قدرا أن يكون مبتدعا مجددا. أيش يجدد البدعة؟ المجدد لابد أن يكون سنيا سلفيا على منهاج النبوة. والحمد لله، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رضوان الله عليهم كيف انتشر صيتهم وذاع، وأصبح كل من جاء بعدهم يستفيد من كتبهم من مؤلفاتهم، مع أن هناك علماء فطاحلة قبلهم وبعدهم، لكن حين ركزوا على هذا الباب وأتوا على شبه القوم الضالين إجمالا وتفصيلا، وألفوا في العقيدة المؤلفات وخطبوا بها وابتلوا فيها، صار الشأن شأنهم. شيخ الإسلام ابتلي في الواسطية 3 مجالس، وفي الحموية ما أدري كم مجالس، وسجن واتهامات وغير ذلك بسبب الواسطية التي نراها الآن بين أيدينا مع ما فيها من الخير العظيم، والحموية التي أتى فيها على شبه القوم الضالين. ومن من؟ من علمائهم، من علمائهم. لذلك لا تقول لماذا شيخ الإسلام الحموية ينقل عن عبد القادر الجيلاني، ينقل عن الجنيد، ينقل عن فلان، ينقل عن فلان. نعم هم محسوبين في الحسبة على الصوفية، لكن كانوا يثبتون العلو، يثبتون الصفات. فلذلك يقول أنتم إن كنتم تأخذون بالكتاب والسنة فهذه دلالة الكتاب والسنة، إن كان شأنكم التقليد وتعظيم من تنتسبون إليه هؤلاء متقدموكم يؤمنون بالأسماء والصفات. تبارك الله فيكم، نهتم بالعقيدة، نهتم بالتوحيد، نهتم بنشر الخير، ونهتم بجميع الأبواب، لكن هذا باب مهم، باب العقيدة. فالله أن القلب ينشرح به دراسة وتدريسا، ويزداد الإيمان به دراسة وتدريسا، وهو الجهاد العظيم دراسة وتدريسا ودعوة. لولا أهل المحابر لخطب الزنادق على المنابر. يدخل في هذا دخولا أوليا أهل العقيدة، أما مبرز في الفقه مثلا ما عنده اهتمام بهذا الباب، ما عسى يرد على المعتزلي، ما عسى يرد على الجهمي، ما عسى يرد على الأشعري، ما عسى يرد على الصوفي سواء القبوري أو صاحب الموالد، ما عسى يرد على يعني غيرهم. قبل أيام أرسل لي أخ بكتاب لأحد اسمه محمد بن عبد الله بن عوض المؤيدي، يعني قد افتخر به الصوفية، ونظرت بعد ذلك وإذا بهم يسمونه العلامة، هو من هذه يعني الهالة الإعلامية. الله الحمد لله أديت أنا نصف ساعة مدري ساعة فوق الكرسي وطلع كتاب، وبينا عوار ذلك الرجل الذي يعتقدون فيه العلامة والفهامة، وأنه جاء بما يحار حار به العقول، على سلسلة عمرو بن عبيد وبشر المريسي والجعد بن درهم والجهم بن صفوان، يسر الله له بتلك وفرغناها وأضفنا إليها بعض ما تحتاج، سميناها الدليل على نقض كتاب محمد بن عبد الله المؤيدي المسمى بقصد السبيل. الحمد لله يا أخوان، العقيدة سهلة، أسهل شيء العقيدة، والله أسهل علم علم العقيدة، لأنه علم أصلا متفق عليه، ما فيه اختلافات، إلا ما كان مثلا هل النفسية الذات أو الذات أو النفس من صفات الذات، يعني أشياء يسيرة ما أداها إلى أنهم يثبتون الصفة، يثبتون المسألة، شيء يسيرة مع إثبات الصفات، مع إثبات المغيبات، العلم ماذا الإيمان بالمغيبات إلى غير ذلك، فأسهل علم. لكن أحيانا المدرس الله يهديه يكون ما هو فاهم للعلم الذي يدرسه، الذي ما هو متقن يتعب طالبه ويتعب نفسه. كان عندنا بعض المدرسين في دماج، أول ما طلعنا إلى دماج وصلنا ندرس معهم، دخل بنا في الواسطية يضرب يضرب يضرب، ما وصلنا إلى المنتصف إلا وقد كتبنا دفتر أبو 200، هذا في المنتصف، ورجعنا كسلنا من الكتابة. دخلنا معه في التدمرية كما كان يقول الشيخ مقبل، دمرتنا. دخلنا في القواعد المثلى، صعبها. والله أقبلت على هذه الكتب المكتبة ومررت عليها كلمة كلمة واستفدت منها أي استفادة، وصار أسهل كتاب التدمرية فضل الله. يدرسه ويدرسه من يدرس معي بدون حتى تحضير، إلا إذا أراد يعني يقول قال فلان، وإلا بحمد لله ما يحتاج حتى إلى كثير تحضير، أسهل كتاب، حتى أقول بأنه من السهل الممتنع. هو كتاب سهل، بس الذي ما يركز عليه يشوفه صعب. والقواعد المثلى استفدت منها وألفت كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، ذكر الشيخ ابن عثيمين تقريبا يعني عدة قواعد، 14 نحو ذلك، ذكرت 40 قاعدة الحمد لله. وزدت فصلا في طريقة السلف، وزدت فصلا في الرد على أشهر البدع في هذا الباب. العقيدة سهلة، عقيدة سهلة. ويسر الله أيضا بكتاب اعرف عقيدتك، ألقيته على العامة في رمضان إلقاء، كل يوم 5 دقائق 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق، اعرف عقيدتك. وفرغنا آيات وأحاديث، ما زدنا شيء، حتى إني عمدت ألا أذكر فيه شبه المبتدعة أو ذكر المبتدعة، عقيدة السلف فقط، يعني بحيث إذا وقف عليه الطالب يستطيع أن يحفظ أدلة في هذه الصفة، يستطيع أن يحفظ أدلة في هذا الباب، يستطيع أن يحفظ أدلة في هذا العلم. والشبهة بعدين لها بابها، إذا عرفت الحق تستطيع ترد الشبهة، أما أن تبدأ من أول يوم أنت والشبه تخرج، لا أنت أتقنت الفن ولا أنت ربما استطعت أن ترد الشبه. الشبه من المستفيد من أسهل ما يكون. الذي أريد أن أوصله إليكم أن نهتم بالعقيدة، نحن قادمون على مرحلة ليست باليسيرة، مرحلة أشد مما سيقوم به أصحاب الدبابات والمدافع والصواريخ، مرحلة خنس عقول اليمنيين التي قد تلوثت بالفكر الرافضي المعتزلي الخارجي إلى غير ذلك. نحتاج أن نكنسها من كل شبهة ومن كل ما لصق فيها، حتى نعيد الناس إلى اليمن الذي أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب، أبا عبيد بن الجراح. نعيد اليمن إلى ما كان عليه من قبل. اليمن في الأصل سلفي وليس بخلفي، إنما دخلته الخلفية بدخول الدولة الرافضية وما تبعها. ثم في القرن التاسع أو قبل ذلك بدأت تدخل الدولة الصوفية، وإلا أهل اليمن هم من أقل الناس كلاما، حتى علماؤهم من أقل الناس كلاما. يقول هل يجوز أن أقول الصحابة كلهم في الجنة بأعيانهم، مثل أن أقول صائف في الجنة، أبو هريرة في الجنة، ابن عباس في الجنة، كلهم في الجنة، كلهم في الجنة، نقول هكذا ونمشي ونقول رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لا تتفصح، خلك مع الدليل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ما بعد هذا الدليل دليل. أسأل الله يبارك فينا وفيكم، ما أطلت عليكم شيئا، لكن الحمد لله وفي سبيل الله. وأنا استودعكم الله، إن شاء الله نراكم في وقت لاحق، وقد وفقتم لهذه الدار المباركة يعني التي يقوم عليها الشيخ أبو عبد الرحمن حفظه الله. استفيدوا، استغلوا الأوقات، استغلوا العزلة التي أنتم فيها، يعني كأحسن من غيركم بكثير. للأسواق قريبة تؤديكم، ولا وسائل التواصل الاجتماعي متوفرة تؤذيكم وتشغلكم، اقبلوا على العلم.

0: بالنصر والعز والسنة والرفعة والتمكين. المستقبل للإسلام سواء في الدنيا ولا في الآخرة، المستقبل للإسلام لا نيأس من روح الله. انتظار الفرج عبادة. لا نظن أن الله يديل على أهل الإسلام حتى ينطمس معالم التوحيد ومعالم العقيدة الصحيحة ولا تبقى ظاهرة إلا معالم الشرك. هذا من الأمور المستحيلة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قد حفظ الله الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ليس إلا هو، قد أحاطوا به لقتله. حفظ الله الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في غار وهم فوق رأسه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. حفظ الله الإسلام وقد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل أصابوه حتى قال الشيطان قتل محمد. وحفظ الله الإسلام حين اجتمع عليه أهل الأحزاب ونقضت اليهود. وحفظ الله الإسلام حين تملك البلاد المسلمة الباطنية من أقصى بلاد المغرب إلى البحرين شرقا وفي اليمن، ووصلوا الكعبة وهدموا الميزان وأخذوا الميزان أو قادوا أن يأخذونه وكسروا الحجر الأسود. وحفظ الله الإسلام، وحفظ الله الإسلام مع شدة الغزوات الصليبية. الإسلام منصور، الإسلام ظاهر، الإسلام قاهر، الإسلام عزيز. ما عليك إلا أن تعز نفسك، أن تسعى في نصرة الإسلام بسنانك أو بلسانك. كما قلت لكم أن النصر باللسان نحتاجه أكثر من النصر بالسنان. النصر بالسنان ما هو إلا والله يعني الحوثي عبارة عن ورقة في حائط، ورقة في حائط. إذا انكسر الحائط سقطت الورقة، فلا خوف من الحوثي وبطش الحوثي وقوة الحوثي. نحن نعرف أنه أدنى وأدنى وأدنى وأحقر، ليس في الدنيا أجبن من الرافضة واليهود، لكن ابتلينا بمن يقوم لهم وينصرهم، دافع عنهم، يغضب لهم ويهدد من أجلهم. لكن عسى أن يكون الله قد أتى بالفرج، عسى الله أن يكون قد أتى بالفرج ويهزم الحوثي ويصبح كأمس الدابر. أخبرت برؤيا ونحن في دمشق وفسرتها في نفسي والحاضرين في ذلك الوقت وما زالت في ذهني. رأى بعضهم أن الحوثي كان هارب والحيوانات خلفه، الأسد يجري خلفه والثعلب والفيل والجمل والإنسان. قلت لهم تأويلها في آخر الشأن أن الحوثي يجتمع على قتاله البر والفاجر والمؤمن والكافر والعربي والعجمي، ويساق بإذن الله عز وجل سوق ليست باليسيرة حتى نرتاح من شره. أستبشروا، أهم شيء أننا نستقيم، نحن ننصر الدين، نحن نجاهد لإعلاء الكلمة، نحن السنة والجماعة، خطابة بالكتابة ولكل حدث حديث، كل حدث حديث. السلف ينصر دين الله في كل وقت بما يحتاجه الدين، وفي كل وقت بما يكون موافق للدين. بهذا القيد السلف ينصر الدين بالدين وبالطريقة التي يقررها الدين.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا الاجتماع المبارك، بهذا اللقاء الطيب في بيت من بيوت الله، وفي مكان من أماكن العلم والسنة والتوحيد، في هذا المكان الذي انتشر منه الخير وعم ما حوله من القرى والأماكن، في هذا المكان المبارك الذي كلما مرت أيام ازداد خيره وعم نفعه، وهذا من فضل الله سبحانه، فليس بحول العبد ولا بقوته، وليس بفصاحته ولا كثرة علمه، وليس بذكائه وفطنته، وإنما يهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد الخير مع بذل شيء من الأسباب المشروعة التي يقدر عليها، فيسوق الله خيرا عظيما. ربما هذه البلدان وهذه القرى ما شهدت هذا العلم والخير منذ خلق الله الأرض، وربما لا يعلم في التاريخ أنه رحل إليها الناس من أماكن متفرقة لتلقي العلم، فهذا فضل من الله سبحانه. وكلما جئنا في مرة من المرات زائرين لإخواننا رأينا الخير في ازدياد، أثر الدعوة ظاهر في كل القرى وفي كل الأماكن التي حول هذا المكان، فوالله إن هذه نعمة عظيمة وتوفيق من الله تعالى، قل أن يوجد له نظير في سنين يسيرة، وخير عظيم ونفع عميم من فضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يجزي أخانا المبارك الشيخ بسام خيرا على ما يقوم به، وكذلك سائر من يتعاون معه سواء في تدريس أو في خدمة لطلاب العلم أو في عناية بهم، كل ذلك في سبيل الله. ومما يلفت الانتباه أنكم في هذا المكان لستم ككثير من مراكز العلم، في هذا المكان مما يلفت الانتباه فيه بساطة وسهولة حياة الناس فيه، حياة سهلة غير متكلفة،
في أماكنهم وفي بيوتهم وفي تنقلاتهم، إذا رآهم الناظر تذكر ما كان عليه طلاب العلم في دار الحديث بدماج من التواضع، من الصبر، من الزهد. وهذا والله الذي يثمر، هذا الذي يخرج منه العلماء ويخرج منه الصالحون والمحققون. فنوصي إخواننا جميعا بمزيد الاهتمام والجد والاجتهاد، بمزيد التعاون على نشر هذه الدعوة وعلى نشر العلم، بمزيد التعاون في التدريس والتعليم والصبر على ذلك. الحمد لله، أماكن مهيئة، الشواغل قليلة، حتى الجوالات الاتصالات ضعيفة، من أجل لا يشغل طلاب العلم. فهذا تهيئة من الله سبحانه وتعالى. ربما لو تعددت عند الناس أمور الدنيا لشغلوا بها، ولكن يختار الله تعالى لطلاب العلم مثل هذا الحال ليزداد إقبالهم على الأمر المهم، وهو طلب العلم وتلقيه والازدياد منه. فهذه نعمة عظيمة أنتم فيها، يجب شكر الله تعالى عليها. فإن نعمة الله إذا شكرت دامت واستمرت وزادت، وإذا لم تشكر اضمحلت وتلاشت وفقدها صاحبها. والنعم إذا فقدت قل أن ترجع، النعمة إذا فقدت عن الإنسان فمن النادر أن تعود إليه. فما دام العبد في نعمة الله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يحافظ عليها. ومن أعظم ما يحافظ به على نعم الله سبحانه وتعالى القيام بشكرها، كما قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر زيادة. قال بعض السلف: ما كانوا يسمون الشكر إلا الحافظ والجالب، لأنه يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. فالله تعالى لم يقل ولئن شكرتم، وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأحفظن نعمتي فقط، بل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وذكر الزيادة يفهم منه ثبات الأصل وبقاء الموجود، ويزيد الله تعالى عباده من ذلك. إخواني في الله، نتذاكر وإياكم في هذا المجلس آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، مثل ضربه الله، وأمثال القرآن معانيها عظيمة، ومن المشروع التأمل فيها والتفكر فيها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض
ما لها من قرار. فتأمل في هذا المثل العظيم الذي هو من أمثال القرآن العظيمة والذي تضمن العلوم الكثيرة والمعاني العظيمة في هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ قال بعض السلف من المفسرين: هذه الشجرة هي النخلة التي يكون أصلها ثابت وفرعها مرتفع وعالي في السماء. وقال بعض المفسرين جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الشجرة هو المؤمن، فهو ثابت في الأرض مستقر فيها، وفروعه أي أعماله الصالحة ترتفع إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالمؤمن كشجرة وهو ثابت في الأرض، وفروعه أي ما ينتج عنه من أعمال صالحة ترتفع إلى السماء، ولا تنافي بين القولين، فالقولان صحيحان، سواء قول من قال هي النخلة وهذا جاء عن جماعة من السلف، أو قول من قال هو المؤمن وهذا جاء عن ابن عباس وغيره كمجاهد وغيره من السلف. فإن المؤمن شبه بالنخلة كثيرا، والنخلة شبهت بالمؤمن. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ قال: إن من الشجر شجرة تشبه المؤمن لا يتحات أي لا يتساقط ورقها صيفا ولا شتاء، أخبروني ما هي؟ قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي يقولون هي شجرة كذا وهي شجرة كذا، ووقع في نفسي أنها النخلة، فرأيت أبا بكر وعمر ساكتين فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فهذه الشجرة النخلة تشبه المؤمن في ثباتها، والمؤمن ثابت فيما ينتج عنها من الخيرات، والمؤمن لا يأتي منه إلا الخير. فقال الله سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة، سواء قلنا هي النخلة أو قلنا هو المؤمن، أصلها ثابت مستقر متأصل في الأرض لا يتحرك، وفرعها في السماء، فروعها مرتفعة في السماء. هذه الشجرة تؤتي أكلها أي ثمراتها كل حين بإذن ربها، أي في كل موسم في كل فصل من فصولها تؤتي أكلها ثمراتها بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل عظيم، هذا مثل لكلمة التوحيد إذا استقرت في قلب المؤمن،
إذا ثبتت في قلب المؤمن يمثل الله تعالى هذه الكلمة بهذه الشجرة. أرأيت الشجرة النخلة الثابتة في الأرض المستقرة كيف تعلو؟ كيف ترتفع؟ كيف تخرج الثمار وتدنو منها الثمار؟ كذلك أرأيت المؤمن إذا كان راسخا في الإيمان ثابتا فيه قد خالط الإيمان بشاشة قلبه ماذا يصدر منه؟ لا يصدر منه إلا الخير، ولا يتفرع عنه إلا الأعمال الصالحة والأخلاق الطيبة الزكية والمعاملة الحسنة والأقوال الطيبة والأفعال الطيبة. كذلك هذه الكلمة كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إذا ثبتت في قلب المؤمن واستقرت، ثبتت بالعلم، ثبتت باليقين، ثبتت بالمعرفة العظيمة بالله سبحانه وما يجب له وما يجوز في حقه وما يمتنع، إذا ثبتت هذه الكلمة في قلب المؤمن علم معناها وأدرك ما ترمي إليه وعلم ما تتضمنه، علم حقوقها ومستلزماتها وواجباتها، كيف ستثمر عنده كل خير؟ قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في كتاب إعلام الموقعين: كل شجرة لها عروق ولها ساق ولها فروع ولها ثمر، كل شجرة لا بد أن يكون لها عروق تثبت بها في الأرض، ثم لها ساق تقوم عليه، ثم لها فروع تتفرع من هذا الساق، ثم لها ثمرات تحملها تلك الفروع. قال: فكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله عروقها العلم واليقين والمعرفة، فإذا قامت هذه الكلمة في القلب على علم، وهذا مما يجب أن يتعلمه المؤمن، أن يتعلم لا إله إلا الله كما قال الله تعالى مخاطبا عباده: فاعلم أنه لا إله إلا الله، مخاطبا النبي، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا العلم مما يجب أن يتعلمه. فعروق هذه الكلمة هي العلم واليقين والمعرفة، فإذا ثبتت بهذه العروق قامت على ساق الإخلاص، ساقها هو الإخلاص لله، إذا ثبتت في القلب وكانت ثباتها عن علم وعن يقين، واليقين هو العلم الذي لا يقبل الشك ولا يقبل التردد، العلم الثابت الراسخ في القلب. قال: وفروعها هي الأعمال الصالحة، ساقها الإخلاص تقوم عليه، إذا عظمت هذه الكلمة في القلب قامت على الإخلاص بالله، ونشأ الإخلاص في قلب المؤمن، وتفرعت من هذا الساق العظيم فروع وهي الأعمال الصالحة. فكل الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال ومعاملات هي فروع للا إله إلا الله، فكلما عظمت هذه الكلمة في القلب كلما عظمت فروعها وزادت. قال: وثمراتها هو ما يترتب على الأعمال الصالحة مما تورث الأعمال الصالحة من الأخلاق الزكية، مما يكتسبه العبد من الهدي والسمت الحسن، مما يكتسبه العبد أيضا
من الأعمال الصالحة من الأجور والدرجات والحسنات، كل هذه ثمرات للا إله إلا الله. فأعظم الناس تحقيقا لهذه الكلمة هو أشدهم إخلاصا، هو أكثرهم طاعة، كلما عظمت لا إله إلا الله في قلبه كلما كثرت طاعته. وهكذا أشدهم تحقيقا لهذه الكلمة هو أكثرهم أعمالا صالحة وما يترتب على الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح أيها الإخوة، والعلم النافع، والأخلاق الزكية، والأجور العظيمة، هي ناتجة عن تحقيق كلمة التوحيد. فإذا تحققت هذه الكلمة في القلوب وقامت وثبتت أثمرت كل ثمرة حسنة. الصحابة رضي الله عنهم كما أخبروا عن أنفسهم، كما أخبر به جعفر بين يدي النجاشي لما سألهم ما أنتم، وأخبر به المغيرة بن شعبة بين يدي عامل كسرى حين غزاه الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم المغيرة بن شعبة فقام عامل كسرى الفرس سألهم ما أنتم، فكان مما قاله جعفر والمغيرة، قالوا نحن قوم كنا من أشد الناس فقرا وأشد الناس شقاء، نأكل الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الشعر والوبر، أي شعر الحيوانات وبر الإبل، من الحاجة، كنا نسيء الجوار ونقطع الرحم ونقطع الطريق، وكنا يأكل القوي منا الضعيف. فكل هذه الأخلاق وغيرها من الأخلاق السيئة مباشرة حين دخل التوحيد في تلك القلوب تحولت كلها إلى أخلاق فاضلة، إلى أخلاق عظيمة، إلى أخلاق كريمة. فكل تلك الأخلاق التي فتحوا بها قلوب الكفار قبل بلدان الكفار، فتحت القلوب للصحابة قبل فتح البلدان، كان الناس يسمعون عنهم فيحبونهم. هذه الأخلاق كلها أثمرها توحيدهم لله سبحانه وتعالى، أثمرتها هذه الكلمة العظيمة التي قامت في قلوبهم. فتأمل في هذا المثل العظيم في هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي أطيب الكلمات على الإطلاق، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. فيا طالب العلم، يا أيها المسلم، كرس جهودك في تنمية هذه الشجرة الطيبة في قلبك، أكثر من دراسة كتب التوحيد والعقيدة حتى ترسخ في قلبك، لا تستكثر ذلك. ويا أيها المدرس، لا تستكثر ذلك ولا تسأم من تقرير هذا الأمر وتكريره وتثبيته في القلوب، فوالله إن ذلك يثمر ثمرات عظيمة، يكون به ثبات المسلم وثبات طالب العلم كثبات الجبال، لا يتزحزح ولا يتأرجح. قد وقرت هذه الكلمة في قلبه. وهكذا
كلما عظمت هذه الكلمة وعظم هذا التوحيد في قلبه كلما ازداد خيره. تنشط أيها المسلم في الأعمال الصالحة، تصير نشيطا فيها، لأنها مبنية على الإخلاص، والعبد إذا كانت أعماله مبنية على الإخلاص ينشط فيها، يرتاح لها، يجد فيها لذته وراحته وأنسه، لأنه لا يرائي بها أحدا من الخلق، ليس همه في الخلق، همه وشغله الشاغل في الخالق، في إرضائه وفي التقرب إليه. وهكذا يثمر عندك الأخلاق الزكية. والله إن تعلم التوحيد من أعظم ما يهذب الأخلاق ويزكي الأخلاق ويطيب الأقوال والأفعال. تأمل إلى كلام هؤلاء الصحابة وكيف كانوا، وتأمل حالهم بعد الإسلام كيف صاروا. كانوا على الشرك فكانت تلك أخلاقهم، لا يعرفون إلا الظلم، كانوا أقسى قلوبا من الوحوش. أرأيت الوحوش؟ كل الوحوش إذا اعتدى أحد على أطفالها تقاتل، تقاتل لأجل أطفالها. وحش ضاري، فيأتي ولد ذلك الوحش فترفع له أمه رجليه ليرضع منها. المشركون كانوا أقسى قلوبا من الوحوش، يدفن أحدهم ابنته وهي حية، يأخذ ابنته فيدفنها وهي حية، قلوب قاسية وأخلاق سيئة ومعاملة غليظة. أول ما أسلموا تحولت كل تلك الأخلاق السيئة إلى أفضل الأخلاق وأحسنها. السبب في ذلك هو ما قام في قلوبهم من توحيد الله سبحانه وتعالى الذي زكى قلوبهم فزكت أخلاقهم، زكى قلوبهم ونفوسهم فزكت أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم. ولذا قال الله تعالى في هذه الآية: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الشجرة تعطي ثمراتها، كلما جاء موسمها أنبتت الثمرات وانتفع منها أهلها. هكذا المؤمن لا يزال في العمل الصالح، يصدر منه العمل الصالح ويخرج منه العمل الصالح، وتخرج منه وتأتي منه المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة والأخلاق الزكية بما قام في قلبي من توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة كلمة تزكية، أعظم تزكية للعبد أن يكون موحدا لله رب العالمين، فتوحيده لله تعالى تزكية له، يزكي سائر شؤونه، ولا ينقطع منه العمل كما لا تنقطع تلك الثمار من تلك الشجرة. فما دامت تلك الشجرة ثابتة في الأرض وفروعها في السماء فلا ينقطع ثمرها. فكذلك المؤمن إذا عظمت هذه الكلمة في قلبه لا تنقطع منه الأعمال الصالحة، بل هو مستمر فيها. فتورثوا كل خير، تورثوا أيضا الطمأنينة، السكينة، طيب القلب وانشراح الصدر. فأهل التوحيد لله والإخلاص له هم أشرح الناس صدورا وأطيبهم نفوسا وأشدهم طمأنينة في قلوبهم، وعدهم الله تعالى بذلك. فقال سبحانه الذين، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الذين آمنوا أي وحدوا الله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بالشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ظلم العبد نفسه، ولكنه الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فتأمل جزاء هؤلاء الموحدين الذين آمنوا أخلصوا لله ووحدوه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا توحيدهم بالشرك بالله، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمن مطمئن، ترى المال الذي بيده قليل، ترى البلاء متوالي عليه وهو في غاية الأمن، في غاية السكينة، في غاية الإطمئنان وانشراح البال. السبب في ذلك هو الأمن الذي قام في قلبه. هذه أيها الناس نعمة، لا تظن يا طالب العلم كل الناس في مأمن وطمأنينة وراحة كما هو حالك، والله كم من الناس في قلق وفي توتر وعنده كثير من أمور الحياة الدنيا، وطالب العلم في أتم سكينة وأمن ونعمة، وما ذلك إلا بتحقيقه لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا بعظم قيام هذه الكلمة في قلبه. يرزقه الله تعالى الأمن والطمأنينة والاستقرار، وقد لا يشعر أن هذا الأمن الحاصل له هو بفضل تحقيقه لهذه الكلمة العظيمة. وكلما عظم تحقيقه لتوحيد الله ولمعنى لا إله إلا الله كلما ازدادت طمأنينته وراحته وسكينته وأمنه واستقراره، حتى إن بعض أهل العلم لعظيم توحيدهم لباريهم وقوة يقينهم بمولاهم صارت البلاءات في حقهم نعما، كما كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول حين سجن في ذلك السجن، قال والله لو بذلت ملء هذه القلعة التي سجن فيها ذهبا لمن تسبب في سجني لرأيت أني ما جازيته. سجنه فصار السجن في حقه نعمة، السبب في ذلك ما قام في القلوب من توحيد الله، ما قام في القلوب من هذه الكلمة العظيمة، عرفوا معانيها وعرفوا حقيقتها وقامت بقلوبهم أعظم قيام فأثمرت ذلك. كان رحمه الله يقول ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. عظم توحيده لخالقه وربه سبحانه، فعظم أمنه وعظمت طمأنينته وعظمت راحته. قال الله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الأمر الأول والأخير، عبادة الله وعدم الإشراك به.
لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا بالجوارح ولا شركا بالقلوب ولا شركا باللسان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كانوا كذلك بدلهم الله تعالى بعد الخوف أمنا، رزقهم الله تعالى السكينة والطمأنينة، رزقهم الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. كلما عظم توحيد العبد لربه سبحانه كلما ازداد علمه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى، وهذا العلم كلما ازداد كلما غذى هذه الكلمة في القلوب، كلما ازداد العلم كلما عظمت هذه الكلمة في قلب المؤمن، فهذا العلم كالسقيا لها، فهي شجرة تسقى بالعلم وبالمعرفة. فكلما عظم العلم والمعرفة كلما عظمت هذه الكلمة وثبتت في القلوب. فتوحيد الله تعالى يورث الأمن، يورث الطمأنينة، يورث السكينة والراحة. هذا من ثمراته، يورث للعبد كل خير، يسوق له الرزق، يعظم رزقه ويخصه الله تعالى به من بين خلقه، رزق الإيمان ورزق الصلاح ورزق الأعمال الصالحة ورزق تقوى الله جل وعلا، وهكذا رزق الأجساد والأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، كل ذلك من ثمرات توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، يجب على المسلم أن يتأمل في هذه الكلمة العظيمة وأن يعلم معناها وأن يسعى في تحقيق ذلك، وألا يسأم كما سبق من دراسة ذلك وتدريسه وتعليمه وبثه بين الناس، فوالله إن لذلك ثمرات عظيمة قد لا تخطر على بالنا، وقد نعلمها وقد لا نعلمها، لأن هذا الأمر خلق الله تعالى الخلق، خلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات، بعث الرسل وأنزل الكتب من أجله. فأمر بهذه الأهمية لا شك أن له ثمرات عظيمة. فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس إلا لتوحيده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا بعث الرسل والوحي إليهم وإنزال الكتب هو لأجل إقامة لا إله إلا الله، هو لأجل تحقيق هذه الكلمة العظيمة، كلمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات والأرض لو كانت حلقة مبهمة أي مستديرة مكتملة لقصمتهن لا إله إلا الله، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لولده: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة من الميزان ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله.
فيا سبحان الله ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من كلمة. السماوات بجرمها العظيم وخلقها الكبير، السبع بما فيها، والأرضون السبع بما فيها من جبالها وأتربتها وصحاريها وبحارها ومحيطاتها، كلها لو وضعت في كفة من الميزان ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فكلمة في هذا المقام العظيم، كلمة في هذا المستوى الكبير، لا شك أن لها ثمرات عظيمة، لا شك أن لها ثمرات كبيرة، قد نعلمها وقد لا نعلمها. كل خير يجنيه العبد هو من ثمرة هذه الكلمة العظيمة. كلما حقق هذه الكلمة العظيمة كلما رفعه الله، كلما أعلى مكانه، كلما ارتفع مقامه بتحقيقه لهذه الكلمة العظيمة. يرتفع مقامه في الدنيا وفي الآخرة، تطهره هذه الكلمة من الذنوب، تطهر هذه الكلمة من الأرجاس، تجعله يبتعد عنها. وهكذا كلما حققها، كلما غفر الله تعالى له ذنوبه. جاء في حديث أنس الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي لقيتني على التوحيد مجتنبا للشرك، غفرت لك ولا أبالي. غفرت لك ما دمت على توحيد الله رب العالمين. وهذا الحديث العظيم لا يفهم منه العبد الجرأة على المعاصي، بل إن الذي قاله هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعلم أن العبد كلما عظم التوحيد في قلبه كلما ابتعد عن الذنوب، كلما عظم توحيد الله في قلبه كلما تخلص من السيئات. فإذا تخلص من السيئات وصدر منه الذنب بعد الذنب غفر الله تعالى له ذلك. جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا عند الإمام أحمد وغيره أن رجلا يأتي يوم القيامة له من السيئات 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، ويظن أنه قد هلك، يظن أنه قد هلك. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فقال فيقول: وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل، كل سجل منها مد البصر، وبطاقة واحدة بمقابلها مكتوب فيها لا إله إلا الله. فتوضع السجلات في كفة ويقال له: احضر وزنك. وتوضع لا إله إلا الله في كفة، قال: فطاشت السجلات، طاشت وارتفعت، ولا يثقل مع اسم الله شيء، لا يثقل مع اسم الله شيء. هذه الكلمة العظيمة كيف صار مقامها كبيرا؟ قالها هذا العبد بإخلاص، بصدق، بمحبة، بيقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد يقول قائل: كل مسلم له هذه البطاقة، عنده هذه البطاقة لا إله إلا الله،
فلماذا بعض المسلمين الموحدين يدخل النار بذنوبه كما جاء في الأدلة؟ قال: والجواب عن ذلك أن القائلين لهذه الكلمة لا يستوون في قولهم لها، فمنهم من يقولها بإخلاص وصدق وعلم بمعناها ويقين بما تضمنته وما دلت عليه. قال: فهذه مقامها عند الله عظيم، وهي التي ينجو بها صاحبها. نعلم من هذا أن العبد من أهم ما يهتم به أن يعلم حقيقة هذه الكلمة. كثير من المسلمين اليوم لا يعلم معناها. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله. كثير من المسلمين، أي من ينتسب إلى الإسلام من صوفية وأهل بدع وأمثالهم، يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبور. كثير منهم يقول لا إله إلا الله وهو ينذر لغير الله، يرجو ويخاف غير الله كرجائه وخوفه من الله، يعتقد في غير الله النفع والضر بما لا يكون إلا من الله. كثير من المسلمين ما حققوا معنى هذه الكلمة. كفار قريش الذين علموا هذه الكلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأبوا. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله معنى أنهم كفروا بجميع ما سوى الله. قالوا فيه أراد أن يبدل الدين، وهو دعاهم إلى كلمة واحدة لأنهم علموا معناها. وكثير من المسلمين اليوم لا يعلم معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، فكيف يتناسب دعاء غير الله مع قوله لا إله إلا الله والدعاء عبادة؟ فبدعائه هذا عبد غير الله، وبذبحه لغير الله عبد غير الله، وبنذره لغير الله عبد غير الله، وبخوفه ورجائه من غير الله كخوفه ورجائه من الله عبد غير الله. فكيف يتناسب ذلك مع قول لا إله إلا الله؟ فلا بد أن يعلم العبد حقيقة معنى لا إله إلا الله، لا بد أن يعلم ما لها من شروط وما هو معناها الذي دلت عليه الأدلة، وأنه لا معبود حق في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو مدر أو جن أو ملائكة أو بشر بعبادة قليلة أو كثيرة، بعبادة ظاهرة أو باطنة، بعبادة قولية أو فعلية، فأن ذلك باطل وعلى غير الحق. فيجب عليه أن يعلم لا إله إلا الله لتصير هذه الكلمة عند بهذا المستوى العظيم، كلمة تثقل بالسماوات والأرض. لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأرضون السبع في كفة لثقلت لا إله إلا الله. كلمة لو وضعت مع تلك السجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، انظر إلى أين يمتد بصرك، إلى أين ينتهي بصرك، كل سجل واحد إلى حيث ينتهي بصرك مكتوب فيه سيئات، وليس سجلا واحدا بل هي 99، فتوضع لا إله إلا الله فتطيش كل تلك السجلات، تتلاشى وتضمحل كل تلك السجلات. ما السبب؟ السبب في ذلك عظمت هذه الكلمة في قلب قائلها. انظر إلى صنف آخر ضعفت عنده هذه الكلمة، مع أن عنده الأعمال الصالحة وعنده الطاعات، ولكن تتلاشى الطاعات حين ضعفت لا إله إلا الله في قلبه. جاء في حديث ثوبان عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إنه ليأتي الرجل يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. وتهامة لا يظن أحد أن تهامة معنى الذي في اليمن فقط، بل تهامة كل ما أسفل الكعبة، فكل ما أسفل الكعبة عن يمين الكعبة يسمى تهامة، وكل ما فوق الكعبة يسمى نجد، والنجد هو المرتفع والتهامة هو المنخفض. ولذا سمي الحجاز حجازا لأنه يحجز بين نجد وتهامة، والحجاز مكة والمدينة والطائف، ونجد الرياض وما حوله، وتهامة كل ما أسفل من الكعبة. يأتي الرجل يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. سبحان الله، حسنات أمثال جبال تهامة من الكعبة إلى البحر، كل هذه الجبال مثلها حسنات بيضاء مشرقة تصير هباء منثورا. ما السبب؟ وهي أعمال صالحة. قالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قوم إذا غابوا عن أعين الناس انتهكوا المحرمات وارتكبوا المعاصي والسيئات، ولا يحجزهم عن المحرمات إلا نظر الناس إليهم، وأما نظر الله إليهم فصاروا لا يعبؤون به. ما السبب في ذلك؟ هو ضعف توحيدهم لربهم سبحانه، ضعف هذه الكلمة في قلوبهم. فقارن بين هذين الرجلين: الرجل الأول الذي عنده سجلات 99، كل سجل مد البصر سيئات، كيف نجا؟ وبين هذا الإنسان الآخر الذي عنده كجبال تهامة حسنات، كيف هلك؟ تجد أن الأول نجا بعظمة هذه الكلمة في قلبه، والثاني هلك بضعف هذه الكلمة في قلبه. الأول عظم كلمة التوحيد فعظم رب العالمين، والثاني لم يعظم رب العالمين ولم يخف منه لضعف توحيد الله تعالى في قلبه. كيف هلك؟ مع كثرة الحسنات، مع كثرة الحسنات. أمثال الجبال كم تعد من الجبال؟ آلاف الجبال، آلاف من الجبال كلها حسنات تصير هباء منثورا لا قيمة لها ولا مقدار. حين ضعف تعظيمه لله وتوحيده لخالقه ومولاه سبحانه. فبهذا نعلم أهمية ثبات التوحيد لله وكلمة التوحيد في قلوب الناس، وأن هذا من أعظم ما تبذل به الجهود، ومن أعظم ما يدرس، ومن أعظم ما يخطب به، ومن أعظم ما ينبى عليه الناس، ومن أعظم ما يلقنه الأطفال والنساء، ومن أعظم ما يقرر في قلوبهم، هو معنى كلمة التوحيد ومعنى توحيد الله رب العالمين وتحقيق ذلك. فمن كان منه ذلك ختم الله تعالى له بأعظم خاتمة، فدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، رغم ما حصل له في الدنيا من حياة طيبة، من أمن، من استقرار، من رزق واسع، من عطاء حسن. رغم ما حصل له في الدنيا من الأخلاق الحسنة والأعمال الطيبة وانشراح الصدر
والمعاملة الفاضلة يساق إلى الجنة بلا حساب.

0: حساب ولا عذاب. جاء في رواية الطبراني بإسناد صحيح ومع كل ألف سبعون ألفا، سبعون ألف، ومع كل ألف من السبعين ألف سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فبقي الصحابة يخوضون يتكلمون، من هم هؤلاء الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ أول ما ذهبت أذهانهم إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى اجتناب الشرك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا هو الظن الصحيح الذي أجابهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء ولدوا في الإسلام أو أسلموا بعد الجاهلية ولم يشركوا بالله. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. كان الصحابة يعلمون عظمة التوحيد، فلذا كان هذا اختيارهم، أن هؤلاء الناس الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الموحدون المجتنبون للشرك. وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أقوالا غير ذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ في ماذا تتناقشون وتتكلمون؟ فأخبروه أنهم يتناقشون في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، بل يرقون أنفسهم، لأنهم يرون طلب الرقيا من الغير فيها تعلق القلب ولو تعلقا يسيرا بغير الله، وقلوبهم لا يريدون أن تتعلق إلا بالله، فلذا يرقون أنفسهم ولا يسألون من غيرهم أن يرقيهم. ولا يتطيرون، لأن التطير فيه نسبة المنافع والمضار إلى غير الله، وهم لا ينسبون ذلك إلا إلى الله. ولا يكتوون، وكراهة الكي أيضا لما فيه من الضعف وعدم الصبر والتوكل العظيم على الله جل وعلا. وقال في ختام ذلك: وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا توحيدهم لله سبحانه وتعالى، فدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. بغير حساب ولا عذاب. ولا تسأل عن درجاتهم العالية وأماكنهم العظيمة في جنة الله سبحانه وتعالى بعد دخولها. إذن فتحقيق توحيد الله رب العالمين، وتعلم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وتثبيتها في القلوب، هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، هو سبيل كل خير يناله العبد، وهو سبيل البعد عن كل شر يصيب العبد، هو بتحقيق توحيد الله رب العالمين، وتنمية هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد في القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.
1: الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي تقدم لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي على قصتين عظيمتين من قصص الأنبياء، فتكلمنا عن قصة آدم عليه السلام، وثنينا بقصة نوح عليه السلام، واليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن قصة نبيين عظيمين ذكرهما الله جل وعلا في أكثر من موطن في كتابه العزيز، وهما قصة نوح

وهاتان القصتان هما قصة هود وقصة صالح عليهما الصلاة والسلام. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال بعث الله هودا عليه الصلاة والسلام إلى قومه عادا، وقال عادا الأولى المقيمين بالأحقاف، والأحقاف في اليمن، في اليمن نحو حضرموت الآن، لما كثر شرهم وتجبروا على عباد الله وقالوا من أشد منا قوة. وقوله عادا الأولى لأن عادا اثنان، هناك عاد الأولى وعاد الثانية، وعاد وثمود تعتبر من العرب العاربة البائدة، لأن العرب قسمان: عرب عاربة وعرب مستعربة. والعرب العاربة قسمان: عرب عاربة بائدة وعرب عاربة باقية. فمن بقى عدنان وقحطان، ومن ذهب ثمود وعاد، والعرب المستعربة هم العرب الموجودون أو جل العرب الموجودون الآن. والأنبياء العرب عدتهم أربعة: الأول هو هود، والثاني هو صالح، والثالث هو شعيب، والرابع هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء هم الأنبياء العرب. وقال ابن سعدي بأن الله جل وعلا أرسله، يعني أن الله تعالى أرسل نبيه هودا عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء القوم الذين بطروا وأشروا وتكبروا واغتروا بقوتهم، فقالوا من أشد منا قوة. فذكر رحمه الله تعالى هنا أن الله تعالى أرسله إليهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك والتجبر على عباد الله تعالى، ويدعوهم بكل وسيلة، ويذكرهم ما أنعم الله عليهم به من خير الدنيا والبسطة في الرزق والقوة. فردوا دعوته وتكبروا وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. وهذه الشبهة مر معنا ذكرها وبيان إبطالها، وأن قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا هذا أمر يبطل في الحقيقة كل علم يأتي به بشر، وإلا كل علم يأتي به إنسان لا نفتش عن صحته من عدم صحته، بل نقول أنت بشر، والبشر إذا جاءوا بالعلم لا يقبل. طيب إذا لم يأتكم البشر بالعلم، من الذي سيأتيكم بهذا العلم؟ وقد مر إبطال هذا الأمر. ولهذا قال ابن سعدي: قال وهم كاذبون في هذا الزعم، فإنه ما من نبي إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، ولو لم يكن من آيات الرسل إلا أن نفس الدين الذي جاءوا به أكبر دليل أنه من عند الله لإحكامه وانتظامه لمصالح الدنيا والآخرة، يعني لكان كافيا. يعني لو أن الأنبياء لم يؤتوا ولم يعطيهم الله جل وعلا آيات وبراهين، فقط من تأمل في الدين الذي جاء به الأنبياء علم أنهم مختارون من عند الله، مبعوثون من عنده، مؤيدون بوحيه وتأييده سبحانه وتعالى. وقوله هنا كل نبي جاء بآية، هذا نص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال ما من نبي إلا وقد أعطاه الله آيات آمن عليها البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة ابن عدود الموريتاني رحمه الله تعالى في نظمه المسمى
في نظمه لمختصر خليل في المقدمة المسمى مجمل اعتقاد السلف، قال فيها، قال: وكلهم أوتي إذ جاب البشر ما مثله عليه آمن بشر، وإنما كان الذي الأواه أوتيه وحيا إليه الله أوحاه، فهو أكثر الجماعة متبعا أو متبعا يوم تقوم الساعة. وقد أحسن في قوله هذا رحمه الله تعالى. لكن ها هنا سؤال: إذا كان كل نبي قد أعطاه الله آية، ما هي الآية التي أعطاها الله جل وعلا لنبيه هود عليه الصلاة والسلام؟ وهذه الآية هي في الحقيقة آية فريدة من نوعها، خاصة في شأنها، ذلكم بأن الله جل وعلا أيده بآية، وهو أنه تحدى قومه الذين أمدهم الله جل وعلا ببسطة في الجسم وأعطاهم قوة عظيمة حتى اغتروا وتجبروا بها. فآية هود عليه السلام أنه تحداهم جميعا، ولهذا قال لهم: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن سعدي: فأي آية أعظم من هذه، من هذا التحدي لهؤلاء الحريصين على إبطال دعوته بكل طريق؟ قال: فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب. فآية هود أنه تحداهم جميعا ولم يقدروا أن يمسوه بسوء، وقد تحدى أيضا نوح قومه، وتحدى إبراهيم عليه السلام قومه، وتحدى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم لما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتخذ حارسا يحرسه من كيد الكائدين. فلما نزلت هذه الآية من سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارسه: اذهب، فإن الله جل وعلا قد عصمني منهم. فلم يستطع أحد من المشركين أن يمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسوء. ولما خلص إليه ذلك المشرك والنبي صلى الله عليه وسلم منفرد تحت شجرة، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط سيف المشرك فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وأنت الآن من يمنعك مني؟ فقال: حلمك يا محمد. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على ألا يقرب المسلمين بعد أن رفض أن يسلم وقتها. قال ابن سعدي: فلما انتهى طغيانهم تولى عنهم وحذرهم نزول العذاب. يعني سنة الله جل وعلا الكونية يا إخوة هو أن الله تعالى إذا أرسل رسولا وطلب قومه آية، إذا أعطاهم الله جل وعلا هذه الآية ولم يؤمنوا بعدها جاءهم الهلاك. ولهذا لما طلبت قريش آيات ما نزلت لهم كل الآيات التي طلبوها رحمة بهذا هذه برحمة بهم، لأن الآية إذا نزلت ولم يؤمنوا يوشك أن يعم هؤلاء القوم. وهذه سنة الله جل وعلا، والله تعالى يقول: ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولهذا قال هنا، قال: وكان الوقت وقت شدة عظيمة وحاجة شديدة إلى المطر. يعني لما طلبوا تلك وتعجلوا العذاب، قال ابن سعدي: قال ذلك الأمر كان في وقت شدة وقحط عندهم، وهم قد طلبوا واستعجلوا هذا العذاب. ولهذا الله جل وعلا قال في القرآن: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا أي نصيبنا من العذاب، لكن الله برحمته لا يعاجل كل من طلب ذلك الأمر. فعذابهم كان بأنهم رأوا عارضا مستقبل أوديتهم، فلما رأوا هذا العارض قالوا: هذا عارض ممطرنا. يعني هم ينتظرون المطر، وهذا المطر لما جاء ورأوا الغيم من بعيد ظنوه مطر رحمة، وإذا به مطر عذاب.
قال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وفي قراءة: لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، كما في الأحقاف. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال: فبعدما كانت الدنيا لهم ضاحكة والعز بليغ ومطالب الحياة متوفرة وقد خضع لهم من حولهم من الأقطار والقبائل، إذ أرسل الله إليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. فاغتروا بما أعطاهم الله جل وعلا، ولهذا الله جل وعلا قال: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وقصة عاد وأيضا قصة ثمود من القصص التي لم يضبطها أهل الكتاب أو لم يعرفوها، اختلف أهل العلم هل عرفوها أم لا. الصحيح أنهم عرفوها لأن موسى قد ذكرها لهم كما في القرآن، لكنهم لم يضبطوها، وهو من العلم الذي تنسي عندهم. فجاء القرآن الكريم بسرد قصتي هود وصالح، ولهذا غالبا ما يقرن بينهما في كتاب الله جل وعلا. ولهذا هؤلاء القوم اغتروا بما عندهم، وهكذا أهل الدنيا. والله جل وعلا يقول: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والآيات في هذا الباب كثيرة، بأن العبد إذا أمده الله جل وعلا من مال وأعطاه الولد والملك والجاه بطر وأشر وتكبر على الخلق، ولكن عاقبتهم كما لا يخفى عليكم. ولهذا قال السعدي هنا: قال: ونجى الله هودا ومن معه من المؤمنين، إن في ذلك لآية على كمال قدرة الله وإكرامه الرسل وأتباعهم ونصرهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وآية على إبطال الشرك وأن عواقبه شر العواقب وأشنعها، وهذا أيضا فيه آية على وجود البعث والنشور. فإن هؤلاء القوم جاءهم أنبياؤهم ليبشروهم ولينذروهم، لكن لما تكبروا أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، فجاءتهم هذه الريح فكسرتهم فجعلتهم كأعجاز نخل خاوية، حتى إن أحدهم لتدركه الريح فتهو فترميه فوق ثم تنزل به فينفصل رأسه عن جسده. وقد سخر الله جل وعلا عليهم هذه العقوبة فسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لم يبقى ولم يبق الله جل وعلا لهم أثرا. ولهذا لما فتح الله جل وعلا على الصحابة القادسية وأخذوا كنوز كسرى وأموال كسرى وكل ما كان يملك ويتباهى به في الدنيا، نظر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نظر المؤمن السائر إلى الله الموحد العالم بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، نظر ثم بكى، فلما رآه الصحابة يبكي تعجبوا، فقيل له: لم تبكي في يوم أعز الله فيه دينه وكتابه والمؤمنين؟ قال: بكيت لأني رأيت هؤلاء القوم كانوا في ملك وكانوا في عز ومنعة، فلما خالفوا أمر الله جل وعلا سلطنا الله عليهم،

أو هناك قلة هواء فيبني حتى يتمتع بالهواء أو غير ذلك من الأسباب المشروعة. والله مطلع على نية كل واحد فينا إذا بنى أو أصلح. ثاني، أن تكون هذه البنايات حصونا واقية من الشرور كما يقع في أوقات الحروب وغيرها، وهذا لا شك داخل في حكم الأمر، والوسائل لها أحكام المقاصد. والأمر الثالث، أن يتخذ المباني العالية للفخر والخيلاء والبطش والتكبر والتبذير، وهذا لا شك من إخوان الشياطين، لأن الله جل وعلا يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وفي حديث جبريل المعروف قال: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إذا رجعت إلى شروح الأربعين يتكلم العلماء حينها على حكم البنيان العالي، ومن ذلك ما ذكره ابن سعدي هنا. فخلاصته هذا: بحسب نية العبد يؤجر أو يأثم. من فوائد هذه القصة أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار، وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا، فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله. وقد مر معنا بيان هذا لما علقنا على قصيدة شيخنا المسمات المعاني الحسان. ولهذا الله جل وعلا قال في قوم هود، قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي هلاك. القصة التي بعدها هي قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. وصالح بعثه الله جل وعلا في ثمود، وثمود يقال هي عاد الثانية، وكانوا يسكنون الحجر. والحجر يعني تحديده لما متى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر؟ لما ذهب إلى تبوك، ففي الطريق مر بالحجر، فهي ما بين المدينة إلى تبوك، أي شمال المدينة. فالحجر اليوم هي في المملكة السعودية، والأحقاف هي اليوم في دولة اليمن. فصالح عليه السلام وهو نبي عربي أرسله الله جل وعلا إلى هؤلاء القوم، هم أصحاب الحجر، وكانوا أهل مواش كثيرة وأهل حروث وزروع، وتواصلت عليهم النعم، فكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة، ومن الجبال بيوتا منحوتة متقنة، فبطروا النعم وكفروها وعبدوا غير الله جل وعلا. ومن المعلوم أنه إذا جاء الشرك أرسل الله حينها رسولا، لأننا ذكرنا لكم في الدرس الأول أو الثاني أن الرسول هو من أرسل إلى قوم كفار مشركين مخالفين في أصل الدين، أي أنهم ليسوا على ملة التوحيد. وهذا هو الحال بالنسبة لأصحاب الحجر وهم ثمود. فأرسل الله جل وعلا إليهم أخاهم صالحا من قبيلتهم، يعرفون نسبه ويعرفون حسبه وفضله وكماله، بدليل أنهم قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهذا فيه شهادة منهم واعتراف بأنه كان صاحب فضل وأخلاق، وأنهم كانوا يعظمونه ويقدمونه. وهذا هو حال الأنبياء والمرسلين دائما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بالصادق الأمين، وكانوا يستشيرونه ويثقون به ويستأمنونه على أمورهم الخاصة. فلما جاءهم بما عرفوا وجاءهم بالحق كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فجاءهم صالح عليه السلام ودعاهم إلى السعادة الأبدية، وهو تحقيق العبودية. ثم رفضوا كما رفض قوم عاد ورفض قوم نوح، وهذه سنة الله جل وعلا في عباده الداعين إلى دينه وإلى توحيده، لا بد أن يحاربهم أقوامهم، وهذه الحرب هي ليميز الله جل وعلا

0: بها الخبيث من الطيب، فتقوم الحجة على الخلق وينقسم الناس حينها إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وكفر لا إيمان فيه، والعياذ بالله. قال ابن سعدي: ثم أقام لهم بينة عظيمة وبرهانا ونعمة على جميع القبيلة بأسرها، وقال: هذه ناقة الله. هم طلبوا آية، وجاء في الروايات أن هم طلبوا هذه الناقة على الأوصاف التي جاءتهم، لهم طلبوها على هذا الشكل: أن تكون كبيرة عظيمة ومعها ابنها، تكون عشراء، وأنها تشرب يوما ويشربون يوما. فلما جاءتهم على الوصف الذي طلبوه كفروا وتكبروا وتجبروا، ولهذا قال لهم صالح: هذه ناقة الله لا يشبهها شيء من النوق في ذاتها ومنافعها، آية لكم على صدقي وعلى سعة رحمة ربكم، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، على الله رزقها ولكم نفعها، ترد الماء يوما، ولما ترد هي الماء تستفيدون أنتم من لبنها، فتأخذون من ضرعها اللبن العظيم ما يكفي الجميع. فإذا ورد هي صدرت عن ذلك الماء وذهبت، واليوم الثاني أنتم تشربون، فلكم شرب يوم ولها شرب يوم. ومكثت هذه الناقة وهي آية عظيمة تشهد بصدق صالح وأنه مؤيد من عند الله جل وعلا، مكثت فيهم زمنا. غير أن هذه المدينة وهي الحجر كان فيها 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هم من شياطين الإنس، وكانوا يبطنون بل ويظهرون العداوة لصالح عليه السلام، ويقاومونه أشد المقاومة، ويصدون عن سبيله، عن سبيل الله، ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان صالح قد حذرهم من أمر بأنهم إياهم أن يعقروا هذه الناقة، لأنه رآهم يتصيدون ويريدون إصابتها بسوء، فحذرهم صالح من ذلك الأمر. فأول ما فعل أولئك الملأ الأشرار أنهم عقدوا مجلسا فاسدا فاجرا فيه الكفر والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أمر شنيع وهو عقر تلك الناقة. فاتفقوا وانتدب لذلك الأمر الخبيث أشقاهم، قال جل وعلا: إذ انبعث أشقاها، لأن صالح قال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها إياكم، إذ انبعث أشقاها. فأشقى القوم هو المدعو قدار. وقد جاء في الحديث الذي صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشقى الأولين وهو قدار، ثم سئل بعد عن أشقى الآخرين، فقال أو هو قال: أتدرون من أشقى الآخرين؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشقى الآخرين هو الذي يأتي عليا رضي الله عنه ويضربه على رأسه فيرديه قتيلا. وهذا فيه آية ودليل من دلائل النبوة، وهذا الأمر قد وقع، وقد وقع على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا وهو في صلاة الفجر، فرضي الله عن علي وأخذ الله جل وعلا قاتله. فهذا أشقى الآخرين، والأول الذي هو سلف له في هذا الفجور وهو أشقى الأولين المسمى قدار. فانبعث هذا الشقي وعقر تلك الناقة، لكن هذا الأمر الذي فعله كان باتفاق منهم، فهم كانوا مؤيدين له، فلما كان هذا العقر جاء الهلاك حينها. فلما شعر صالح بالأمر ورأى منظرا فظيعا علم أن العذاب قد تحتم لا محالة، لأن الجريمة هنا قد تفاقمت ولم يبقى حالة يرجى فيها لها تقويم. فقال لهم صالح عليه السلام، لأننا ذكرت لكم القاعدة أن الله تعالى يؤيد نبيه بالآية. إذا رفض القوم الآية، وهؤلاء لم يرفضوها بل هؤلاء قتلوها وابنها، ثم أتوا بأمر أفظع كما سيأتي معنا، فحينها يأتي العذاب. فقال هنا فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني يقينا بعد 3 أيام سيأتي هلاككم. وقد نبه بهذا الكلام دانيهم وقاصيهم. ففي أثناء هذه المدة اتفق هؤلاء الرهط 9 الخبثاء على أمر أعظم وأخبث وأشد جرما من عقر الناقة، وهو أنهم اتفقوا على قتل نبيهم صالح، وتعاهدوا وتعاقدوا وحلفوا الأيمان المغلظة أنهم سيقتلونه، ثم سيقولون لأهله: ما شهدنا مهلك أهلي، يعني لم نشهد مقتله ونحن بريئون من دمه، ولا دية لكم عندنا. قال هنا: قال وكتموا أمرهم خشية من منع أهل بيته، أو من منع عفوا أهل بيته، لأنه كان في بيت عز وشرف، وقالوا: لنبيتنه وأهله، ثم إذا ظن بنا أننا قتلناه، أو إذا ظن بنا أننا قتلناه حلفنا لأوليائه أن ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فدبروا هذا المكر العظيم، ولكنهم يمكرون ويمكر الله جل وعلا لنبيه صالح. فحين كمنوا في أصل جبل ينتظرون الفرصة لقتل صالح عليه السلام، بدأ الله بعقوبتهم، أي أن العقوبة أول ما حلت بهؤلاء، لأن هؤلاء الرهط 9 كانوا أخبث من سائر قومهم، والكل خبيث، فالكل حكم الله وقدر الله عليه بالعذاب والهلاك والتبار، غير أن خبث أولئك الرهط كان أكثر، وهم الذين عقروا الناقة وقتلوا ابنها وبيتوا لصالح عليه السلام. فبدأ الله جل وعلا بهم وجعلهم سلفا ومثلا للذين يأتون من بعدهم، فهم تقدموا قومهم إلى النار، ثم لحق بهم الآخرون بعد 3 أيام. فأرسل الله صخرة من أعلى الجبل فشدختهم وقتلوا أشنع قتلة، أخزاهم الله جل وعلا. ثم لما هلك أولئك القوم بقي حكم الله في العذاب إلى سائر ثمود، لأنهم لم يؤمنوا إلا من آمن مع صالح، وأما من تكبر وتجبر عن الحق بالرغم من نزول الآيات فإن هذا قد حكم الله عليه بالهلاك. وصالح ماذا قال لهم؟ تمتعوا في داركم 3 أيام، وكان هذا يوم الخميس. فيوم الجمعة اصفرت وجوههم وهم قد بقوا في بيوتهم ينتظرون عذاب الله، لكنهم لم يؤمنوا. واليوم الثاني يوم السبت احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم، ثم في اليوم الثالث جاءتهم رجفة من أسفل منهم وصيحة من فوقهم، فأصبحوا خامدين، ونجى الله صالحا ومن معه من المؤمنين. وحينها صالح وهو نبي ناصح لقومه قال عليه السلام: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا كما قال ابن كثير في قصص الأنبياء، قال: وهذا نظير قول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في بعد بدر بثلاثة أيام، أطل النبي صلى الله عليه وسلم على القليب، وهو البئر الذي ليس فيه ماء، الذي رمي فيه صناديد قريش وكانوا قد أنتنوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وهكذا الأنبياء هم أعظم الناس نصحا للخلق ورحمة بهم، فالناجي والرابح هو من اتبع سبيلهم، والخاسر والهالك هو من خالف سبيلهم. فإذا أردت النجاة لنفسك ولأهلك، فابحث عن علوم الأنبياء، وأعظمهم ومقدمهم وهو الذي كلفت باتباعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالزم سنته تنجو. وكما ذكرت لكم في قصة نوح، السنة كسفينة نوح، وانظروا كل من لم يصعد في سفينة نوح هلك، ولما عارض ابن نوح الوحي بعقله هلك بعقله، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فوائد هذه القصة عديدة، منها أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء واحدة. ولهذا في القرآن تجد كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع العلم أنهم كذبوا نبيا واحدا. لماذا؟ لأن من كذب نبيا واحدا في دعوته فكأنما كذب جميع الأنبياء، لأن الله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الصحيح نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات كيف؟ الأمهات متعددة والأب واحد، ديننا واحد وهو التوحيد، وشرائعنا شتى. ومن فوائد هذه القصة أن عقوبات الله تعالى للأمم الطاغية تكون عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها، فإن كفرهم مجرد كفرهم لم يوجب لهم الهلاك في الأول، لكن جاء الهلاك والإهلاك عند تناهي الشر. يعني هم لم يكتفوا بالتكذيب، بل عقروا الناقة التي أرسلها الله آية، وقتلوا ابنها، بل وهموا بقتل نبيهم. فلما وصلوا إلى تلك المرحلة فإن الله جل وعلا لهؤلاء القوم بالمرصاد، فإنه يمهل ولا يهمل، وإذا أخذهم الله جل وعلا بعد مهلة أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يؤخذ من هذه القصة أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة من الأجداد هي من العوائق والأمور التي صدت أتباع قوم الأنبياء عن اتباعهم. أعيد الكلام، أي أن تعظيم أقوام الأنبياء لما كان عليه أجدادهم وآباؤهم من الكفر كان من أكبر الموانع لقبول الحق. ولهذا يقول ابن القيم وابن تيمية في كلام لهما، يقول أن العوائد والطبائع هي من أعداء الأنبياء والمرسلين بكلام نحوه. وابن القيم له كلام عظيم في زاد المعاد في أكثر من موطن، يقول والعوائد هي طبائع ثواني، أي أنها لا تدوم، خاصة إذا عورض الشرع والوحي بالعادات والتقاليد. وانظروا كم من إنسان تأتيه وتنصحه في أمر ديني يستدل بماذا؟ لا يستدل لا بآية ولا بحديث ولا بحدثنا وأخبرنا، بل يستدل برأيت فلانا يفعل، أو نشأت في بلد هم يفعلون هذا الأمر. والله جل وعلا يقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والله جل وعلا يقول عن هؤلاء القوم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلا ينبغي أن يبطل الشرع وما جاء به الأنبياء بالعوائد والتقاليد. ومن القواعد الفقهية الكبرى العادة محكمة، والعادة جعل لها الفقهاء والأصوليون والمقعدون جعلوا لها ضوابط، ومن ذلك ألا تخالف الشرع. ولهذا يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول، يقول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. وهذه العادة لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، والله جل وعلا قال وأمر بالعرف، والعرف لا ينبغي أن يخالف الشرع. فنحن نحترم العرف إذا كان من الأمور المباحة أو مما لا يعارض الدين، أما إذا جاء شيء يعارض الدين فإن الحكم للدين لأنك مخلوق للدين. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن سعدي: قال: وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نكتفي بهذا القدر، وغدا بإذن الله تعالى وبعونه نبدأ في قصة جليلة هي من أعظم وأكبر وأوسع قصص القرآن وقصص الأنبياء المفصلة في القرآن، وهي قصة نبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام. هذا
1: إذاعة داد الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالمدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد وجب الشكر لله سبحانه وتعالى في كل نعمة، وأمر الله عز وجل بذلك: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن مما يستوجب الشكر مزيدا لهذه اللقاءات الذي ترقق بها القلوب القاسية، والذي يجتمع بها الأحبة فيتزاورون ويتذاكرون، والتي ينبه فيها الغافل ويذكر فيها ويعلم فيها الجاهل، ويتعاون فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتواصى فيها بالحق ويتواصى فيها بالصبر، وتذكر فيها الآخرة، ويزهد فيها في الدنيا، ويحبب الخير إلى القلوب، ويبغض الشر، ويحث الناس فيها على الفقه في الدين وطاعة رب العالمين، ويعرف بعضهم لبعض قدره، ويذكر بعضهم لبعض فضله، ويحصل المسلمين فيها التآخي بسبب ذلك وطاعة الله، ويقوم فيها المجتمعات قياما حسنا يرضي الله سبحانه وتعالى، فمجتمعات تطيع الله قائمة، ومجتمعات تعصي الله ضائعة، ومجتمعات تقيم شرع الله يقيمها الله، ومجتمعات تتفلت عن شرع الله تضيعه وتنسى الله عز وجل يتركها ويكلها إلى أنفسها. قال ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. بعد هذه المقدمة أشكر الله عز وجل ثم أشكر إخواني السامعين المقدمين والمرحبين ذوي الوجاهة والشرف وذوي المكارم والإيواء أكرمهم الله بالدعوة وشرفهم الله بالسنة واجتباهم الله عز وجل بحب هذا الدين. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا اختيار الله أن حبب إلى قلوب المؤمنين الإيمان، هذا رشد. قال الله سبحانه وتعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إنه والله من سعادة الحياة الدنيا ولا سعادة ألذ منها لهي إقامة الدين وطاعة رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما للحياة قيمة، ما للحياة قيمة ولا عيشة كريمة في غير طاعة الله. أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعند تذكرك لمثل هذه الأدلة تستحضر منة الله عليك وتذكره كثيرا وتشكره كثيرا أنك تحب دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله وتطيع الله وتوحد الله وتحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن ما أرجو أن ينفع الله سبحانه وتعالى به إياي والسامعين لهو التذاكر حول مرض فتاك وحول بلاء هدام تليت به الأمة ورميت به الأمة من زمن قديم وحديث، ومن نجا منه فقد نجا من عظيم، ومن وقع فيه فقد عرض نفسه للجحيم، ألا وهو داء الغلو. فإن الأمة عانت عناء شديدا منه في الجاهلية والإسلام، عانت عناء شديدا فيه منه بلاء الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه في كتابه وأبان أنه أصيبت به الأمة من يهود ونصارى وشيطان.